لك تبعجن حطير مكتوبي كلمات كلمات لك تبعجن حطير مكتوبي

الله العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

0: سبايا واحدة في نار والأخرى شمعة ضوايا فيها كل نار.
1: ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجهز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقول إن إقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع، من بينها أساسا تفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة منظور الاتحاد العاملين في قطع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتكس جماعي وتكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. والجامعة تؤكد أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. في المقابل أكد النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي لوكالة تونس فريق للأنباء أن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. الولايات المتحدة واليابان والفلبين وعشر دول أخرى ترفض مطالب الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين، مشيرة إلى أن هذه المطالب لا تستند إلى أساس قانوني. مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين في حريق اندلع داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بانكوك وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.

0: Publicité. يلا جو صيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع أورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك
0: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:14. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح النور، صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية طيلة الموسم الصيفي على الديوان فم. صوتكم لغران عزيز في الإخراج، مين العزيزة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور سامح، صباح الخير. أنا جمع لي صباح رقديني غيظوني ما تمتعوش بك السحر وكل اكل قطرات النداوة.
1: انا تغيبني روحي.
2: اسمع والله العظيم نوم العالم كل يعوضك اللحظات هذيك الرطوبه نتاع الصباح
1: صبحيه.
2: والله والله اخوي نتمتع بها الحقيقه. انا نقوم والله دوما خط الاول مشيت قعدت على فهمتي في الجرده
3: صح.
2: وواحد يشرب قهوته غادي تصور
1: صحه.
2: اش قلت لك انا جماعه اللي راقديني تخيلوا واحد باهي قالوا له حتى نوم عندك
3: تقول مالك كان عامل عام كامل ما تيناش خاصيتك
1: درايف. مرحبا بك سيد العميد ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي. صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح الفل سماح، صباح الخير تونس، صباح الخير السادة المستمعين والمشاهدين. كابتن سيد العميد نوذوزة محمد عزيز ونادي الناس كل، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة.
1: مرحبا بك يا دكتور عزيز وإيمان قلبه في نادي دكتور، تحية لندو الجميلة. أوكي إيمان تبعتك في القلوب دكتور الصباحة وصل إيمان. كابتن الكاباتن طاليني صباح النور، مرحبا.
3: الحمد لله،
1: أهلا بالطالين.
3: سبع شو اللي كان سبع تعدى منيح
1: سبع
3: سبع الحمد لله. الحمد لله سيد العميد دكتورنا الغالي سليم نوروزا محمد بونجورات
5: بونجور
3: بونجور بونجور تنقل لك تنقلك في اسم يا فرنتي
5: أطار مارادونا.
3: لا لا ما
1: شوفوا لك حوي جخرة
3: محمد عزيز إيمان وإن شاء لك العادة معناها حصة
1: هادفة
3: هادفة
1: إن شاء الله. 3 سويعات هادفين من دوا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. سيسر واحكم نحبكم برشا. نوروزة الجميلة غزلتنا صباح النور.
6: بونجور سماح، بونجور ليك، بونجور لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن محمد إيمان وعزيز. نسلم على اللي يسمع فينا الكل، إن شاء الله نهاركم مزين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، ونسلموا كما العادة على الكتيبة.
1: مرحبا بك نوروزة محمد سعيد. صباحك سعيد يا محمد.
5: صباح النور
1: وفنانة شحويت.
5: الحمد لله، صباح النور سيد العميد دكتور كابتن نوروزة سماح عزيز وإيمان. إن شاء الله نهاركم طيب، وإن شاء الله نهاركم زين وكله نشاط وحيوية حتى اللي ماهوش راقد بالقدا وكل.
1: كيف كنت؟
5: ديبيت سمان
2: قد ثلاثة ما ثلاثة
1: يخدم في الليل.
5: أنا رقدت من 3 لـ5 أنا خرجت من الدار مشيت عملت دورة في وسط البلاد
2: كما سيد العميد ما لاحظت على
5: محلاها البلاد وريحة البلاد.
6: أو تصورنا يا محمد، تصورنا أجواء تونس معناها كي تبدا فارغة
5: صدقوني حاجة مزيانة برشا وريحة الورد وتبدا مازالت الدنيا باردة شوية دونك. صباح الخير تونس وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله تتعدى كما قال كبر حصة هذه
2: ما فهمت شوين ريحة الورد
6: أنا بيزي الورد ما فهمتش.
1: انتو كاين نتصور اليوم اليوم برشا تونس قاموا بكري قبل برشا من وقتهم علاش على خاطر اليوم لا فما لا تاكسيات لا لواجات لا نقل جماعي دونك لازم تقوموا فريمون بكري اليوم فماشي ما تلقى توصيلة للخدمة. مش نحكيو في هذي أما قبل نبداو بوزيتيف فايب
6: بوزيتيف فايبس باش نحكيو على فيديو لصانع المحتوى ايمن بردو الحقيقه داولوه برشا على وسائل التواصل الاجتماعي لشاب عمره 15 سنه او طفل عمره 15 سنه كان موجود في بحر الماتلين في بنزرت يبيع في الطابونه ويبيع في العبود. زاد الحقيقه كلامه ياسر مؤثر، كلامه ياسر محليه قدوه الحقيقه نسميوه احنا البرشا صغيرات. هات نسمعوا جزء من الفيديو شنو اللي قال بالضبط.
7: شو تعمل تقرا ولا تخدم؟
8: نقرا ونخدم الزوز. نقرا
7: فاش تقرا؟
8: نقرا تو تعديت للنفي ام 9 اساسي ونبيع في الطابونه والعبود وبعد يجي الهندي نبيع الهندي
7: وبعد يجي الهندي نبيع الهندي وعلي على الله
8: دبروا مصروف دبروا مصروف ونعاون رواحنا
7: محليك. والله يعطيك الصحه. والله قداش عمري؟
8: عمري 15 سنه
7: بسم الله ما شاء الله. في بالك العبيد الناجحين كلهم يبداو كيف كنت كي كنت صغير
8: ان شاء الله
7: يخدموا يقراوا وحاطين في قلوبهم ويعملوهم كل
8: يرحم والديك
7: ما تستعرب حتى شيء.
8: الحمد لله يا ربي ما نستعرب حتى شيء.
7: ما تستعرب حتى شيء
8: والله حتى شيء
7: كل شيء
8: اموري مريقه.
7: ريتك قبيله علاش عجبتني على الاخر قبيله الطفل اللي بيع في القطانية ولا بيع في نعرف شنو سلمت عليه وبسطه من جبينه تعرفوا
8: والله ما نعرفش الطفل اما والله حبيته ديما مرات ديما نسلم عليه ديما نقول له كلمه باهيه كلمه طيبه تفرح حتى كي ما يبيع السنه يروح فرحان يروح شيخ خاطر العبد يقول لك العبد هذاك فرحني ويقعد يدعي لك في دعيوه باهيه
7: يرحم من قره وره وربا
8: يقول لك على القليل اقول حاجه باهيه واللصق فليقل خيرا او يصمت
7: ليه في برجلي قرينا بلاد كامله بسم الله ما شاء الله عليك
8: يرحم والديك وبارك الله فيك يعطيك الصحه
7: بوك امك لهين بيك شكون يقري فيك
8: شكون والله نقرا واحد شكون يقريني
7: يشجعوك بوك امك على القرايه
8: شجعوني بابا مسكين مريض
7: الله يفرج عليه
8: الله يفرج عليه الله يرحم والديك
7: هو اللي علمك الحكايه هذوما اللي علمك التربيه والاخلاق
8: بالطبيعه معلمنا التربيه والاخلاق لنا معلمنا نحترموا الكبير معلمنا كيفاش نتعاملوا مع العباد ما عملنا ما نسبوا حتى حد ما نعركوا حتى حد نقرأ لأرواحنا باش نكبروا وما نكونوا خير منه ما نكونوش أقل منه
1: تحية ليها مانيش نحكيوا على تشغيل القصر احنا رانا ضد تشغيل القصر تشغيل القصر غير قانوني تشغيل القصر معناه تخرج حد من قرايته قبل ما يبلغ 18 سنة لا يكون موجود لا في معهد ولا في تكوين مهني احنا رانا ضد تشغيل القصر اما الوليد هذايا اللي يقرأ واللي راهو يقرأ في معهد وموينته ياسر به احنا قصينا شوية كل كنا في الصيف نحب نعاونها وكمنها نعمل جو في البحر منها أمي طيب طابونة وانا نبيع في الطابونة واني نقر على روحي على خاطر نحب نكبر نكون خير من الوالد قريت أكثر منه محلى كلامه صغيراتنا محلهم سيد العميد
2: لا علاقة لهذا بتشغيل القصر
1: تشغيل القصر مش نفسروا الناس تسمع فينا
2: هي. تشغيل القصر معناها تشد صغير تخدمه معناها
1: هذاك اش قلت
2: عنده امبلويور نجم نقول هذايا هذايا درس من دروس الحياة هذايا برقية مضمونة الوصول لك للعائلات اللي يربيوا في وليداتهم في القطن هذايا باش ينجح في حياته بالحق راهو اسكيت دونجور مخطر ياسر اللي نشوف فيه انا في مجتمعنا العكس تماما تاع الشيء اللي نشوف فيه هنا هذايا وليد هذايا باش ينجح في حياته لانه فهم اللي راهو قبل كل شيء معترك الحياه يطلب معناها بالحق انك تواجهها وتواجهها انت صغير في نفس الوقت يقرا وفي نفس انا متاكد انه متفوق خاطر ظهر من كلامه ومن يعني مستواه الذهني اللي هو لاباس عليه ثانيا معترك الحياه النوع هذايا باش يوصل بعيد ونتفكروا بعضنا قلت لك على عكس الصغير اللي تربيه معناها يخاف من كل شيء وما نجمش يواجه حد شيء وانت تعمل له في كل شيء ويتواكل في كل شيء يولي حتى في ماكلته هذا بيه كان طعمه ثم شوف يوم هاتي طعمه في ولادهم كان زون طعم فيه توكل فيه بيديها هذوك مرة ما عندهم يوصلوا ها نقول لك انا علاش خاطر اول ما باش يخرج باش يلقى روحه وحده وقت الانسان لامه البوش يقعد يتبع في صغير مدى حياته هاو علاش هاو نقول لك حاجه اخرى ريت العكس نتاع السيد هذايا اليوم عندنا دي زونفون ا 40 ans مازالوا تحت جناح والديهم 40 عام ومازال اليوم في بيته
1: ما نجمش
2: واستانس هكا هو الوالده تبدا مسكينه في اخر عمرها اذا سي تري بيل لوسون كابتن تري بيل لوسون دو في انا واحد من الناس هذايا سي مون موديل فهمتني هذايا مون موديل ونتفكر عندي شكون في عائلتي لبس عليهم البو والام لبس عليهم معناها ماركه معناها هاي سوسايتي تبعث ولدها كان زون يخدم في البورد تاع صفاقس حمال يخدم علاش شوفوا الوليد تعرفون هو الوليد هذا في دار اقوى شركه في العالم في المانيا
1: يقرأ
2: مهندس اول في اعلى شركه علاش خاطر كان زون وهم واجده لبس عليها اما تحط له بستيره نتاع واحد نتاع دهن تقول له دير لي دار كل ولدها 15
1: تعلم فيها
2: وتبعثه يخدم في بورتاس فيقس حمال هاو الفرق بين هذا وشيء اللي نشوف فيه في مجتمعنا اللي هو باش يهز جيل كامل الفينجا
1: وانا اللي عجبني في كلامه انه فاهم برشا للقرايه راهو اهم حاجه قاعد يعمل فيها يقول لك انا نقرا على روحي باش نكبر ونكبر زاده حتى في شغل على شال سوسيال دكتور
4: لا بصراحه برافو عليه الوليد محلاه من كلام مظاهر ناضج معناتها عنده نضج في التفكير نتاعه معمل على روحه يقول لك معناتها سمعته قال واحد يدبر مصروفه معناتها اوتروموندي لونتري سكولير نتاعه ودنيته والعام الجديد العام الدراسي يصوروا من الخدمه نتاعه في الصيف تبقى انا بصراحه ماذا بيا الاطفال اللي في عمره il profite من الصلاة نتاعهم يرتاحوا مي على الغالب هذوكم ظروف فما العائلات فما ظروف تحكم فهمت خاطر فما عام دراسي وفما صلاة وهذيك هي معناتها فهمت ليش حكاية معناتها أنا مانيش موافق ياسر 100% الكلام نتاع السيد العميد اللي يوكلوا فيهم واللي ما مش الصغيرات الكل هكاك راهو فما هكا وهكا ما يلزمناش لنكونوا لا في الاكستريم هذه إلا في الاكستريم الأخرى معناتها زاد الأطفال مش عمرهم اللي باش يخدموا باش يصولوا الفلوس 14 ans 15 ans بصراحة معناتها نجم تو ريسبونسابيليز طفل صغير أنت كعائلته كيما قال السيد العميد تعطيه يدهن ولا ينظف الجنينة ولا معناتها معناتها بلاصتو ماشي في الشموسات وبيع في المشمم
2: هذا بو مريض
4: مي بون اي لا
2: مريض
4: قلت ظروف فهمت مي هو الولد ان طونك عبد معناتها برافو عليه بصراحه انا بدت في كلامه نتاع اكبر ياسر من عمره فهمت ما شاء الله عليه وربي يحفظه وربي يبقى عليه ستر
1: كي قال كابتن كي قال لنا ساعات حد كي نلقاه هكا يخدم زاده معايا بوستو من راسه أيوة. والكلمه الحلوه قالوك على الاقل حتى كي ما يبيعش نهارو ما يتعداش يسر خايب
4: سو كي يسر خيم اللي مشى عند بركاج ولا يسرق
1: صحيح
4: سا سي سور
1: سي اون لوسون دو في واللي يتسول واللي تهز صغيرها

0: قبل كنا عنا نخدموا سيزوني معناها مش هكا تدخل كذا. انا خدمت سيزوني لاهي باللي متر نجار الحمد لله نغرق حتى حد
1: ما خدمتش سيزوني في ايطاليا
0: والله شوف شو قلت لك يا معلم
1: لا والله بمجد نعرف اللي فما دي جينيراسيون كانوا يقراو يخرجوا يطلعوا في الصيف لايطاليا ولا باريس يخدموا دي سيزوني عطماتهم وعلى ليكول
0: ولا العادي. انا اخويا معناها مشى يخدم هو يقرا غادي في فرنسا وخدم مشى يعمل فوندونج فوندونج باش يلم شويه لقرايته معناها باه خدمه نظيفه
1: معناها
0: ويحكي لي قال لي راهو ياكلونا ويبيتونا وكذا ونعرف شنو يعمل فوندونج لا فوندونج بالعربي وتاع العنب وكذا وفهمتي والله يعطيه صح والله نحب نقابله الليد هذا
2: محلاه
0: والله محلاه
2: تحسه تحبه
0: تحبه
2: من غير ما تشوفه
0: مش قالك وقالك ملي وكلمه الفرحه عاودها ناش قداش مره في فمه كان جان انتي سيستم سيستم توا نشوفوا فيه احنا على هذوما
2: انتي سيستم
0: والله انتي سيستم تاع توا تاع الشباب تاع توا وكذا وإحنا نحترمه ولكن بارك الله فيه ترى درس في الاخلاق والمبادئ
2: محمد
3: والله الوليد ذا انا بيدي نحب نقابله خاطر قاعد الرافي
0: عمل له غنيه كابتن
3: عمل له كابتن خاطر بالحق
4: ان شاء الله يقرا
3: عندي ان شاء الله ويشرفني انه يقرا عندي خاطر قاعد يكرس في مبدا قف على ناصيه الحلم وقاتل معناتها وبالحق ان سيرتان مومون ذكرني في روحي معناتها اللي وانا صغير خدمت في المدينه العربي حمال وبالحق سيتي راهو دي مومون دو بليزير على الاخر كيف تقوم الخمسه والسته وسبعة متاع الصباح وتمشي تحل الحانوت وتهز وتخدم وفي اخر النهار تعمل اكسبريس وتقول والله انا اليوم تعبت وكذا كل شيء معناتها بالحق برافو عليه على الاخر.
2: قديش عمرك؟
3: والله 14 13 معناتها خدمت 3 سنين ومعناتها سيتي من احلى لي اكسبيريونس في حياتي خدمت برشا خدم مخرين معناتها بالحق باش جوست راهو ماهوش احتياج نتاع مال بقدر منه انه نتعلم حاجه نتعلم صنعه ابار القرايه نتاعي وكل وبالحق فادتني في حياتي برشا وعلمتني برشا حاجات وعلمتني برشا دروس في الحياه وبالرسمي مساج للي جون الكل والصغار الكل قف على نصيحه الحلم وقاتل مهما كان الثمن ومهما كانت الظروف اثني الركبة اخويا وميسالش غدوة خير
2: غدوة خير نور
4: عجبتني الأنفة وبالحق والخشم اللي عنده في طريقة كلامه ما فهميش اللي الطريقة متاعك انا مسكين وانا راني مسحق دونك الثقة في النفس وفوق هذا كله بالحق تحسه بالرسم يحب يعطي اكثر ما عنده خاصة انه طفل صغير لكن فرد وقت مخه كبير اكثر من عمره وهذي في هذي يعرف قيمة الفرنك بالرسمي هذي نهار من نهارات باش يبدا يكبر شبعان ما هو جيعان خاطر فما ناس تكبر لك في القطن كما قال سيد العميد ولبس عليها وفي فمها ملعقة ذهب ودرا شنو مغرفة ذهب ودرا شنو
2: ما
4: يعرفوش قيمة الحاجة وسامحوني في الكلمة يكبروا جواعة معني حتى ولو عندهم الفلوس
5: حتى غريبة صارت اللي في داري ولدي كان يصرف على بعضه جات فكرة باش يخدم في المرمى
2: حكيها
5: لك لا
2: صور يصور فلوسه هو مصرفهم
5: صور 80 دينار برك عليهم ليه يودي ها لا قال لك لا وبارك عليه من تورها
2: مازالوا
5: التو زاد عليهم زاد عليهم اما اول مره وقت حس الفلوس نتاعو قبل يصرف اغوغو يصرف على بعضه يخرج نوم يمشي ولا الحمد
0: لله عارف قيمه الشيء
5: يودي ها عندك فلوس لا يقول لك لا باش تعرفوا راهو فما فرق بين الانسان اللي عرق على فلوسه وتعب عليهم وبين الارجون فاسيل اللي هو اخطر حاجه راه
2: وي في نبره صوته في وقفته في كلامه فما صفه ماهيش عند الناس الكل تلقاها ساعات عند القليل ومتلقاهاش عند اللي بس عليه اللي هي الرضا الرضا راهو أحلى ما تلقى أحلى ما في الوجود الرضا يخليك متهني أما تحب تقدم تحب تزيد الرضا ينحي لك برشة طمع الرضا ينقص من الجشع ومع الرضا كيبدا فما طموح راهو الكومبينيزون هذية بين أنك تكون راضي وطموح راضي ومكش جشع ولا طماع ما فماش ما أحلى من هكا فما فاموس فاموس مغروم برشا محمد سعيد فاموس صديقنا يقول لك غني له هذه غنية اليوم
3: هي.
2: أيوة

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
4: يلا جو
2: سيف السنة حافلة كدوات.
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
5: عندك أورانج.
6: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
7: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
8: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour? Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.

0: إيهم هيت نهديوها اليوم الكل من خارج توا باش يمشي يخدم على روحه وتحياتنا ليكم. للأسف اليوم لا فما لا تاكسي فردي لا تاكسي جماعي لا لواج ولا حتى نقل ريفي. شنو الحكاية توت سويت في توب ريتش؟
1: توب ريتش
0: يلا
2: وينفذوا مهنيو قطاع نقل عمومي غير المنتظم للأشخاص إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي التاكسي السياحي وسيارات لواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية اليوم بداية من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل. هتنفهموا تفاصيل الإضراب هذا وعليش صار مع معز السلمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل في تصريحه كما عودناكم لناس الديوان.
3: هو في الحقيقة تفعيل لإضراب تم تعليقه في 27 أبريل 2016 بعد دخل السيد سمير مجول وتم الاتصال به من طرف السلطة وتم دعوتنا لتعليق الإضراب مع وعدنا معنا وعد صريح بإنجاز الملفات اللي كانت موجودة وممضات من طرف سلطة الأشراف في محضر جلسة 22 جانفي 2026 واللي هي ملفات عالقة وتم وعدنا باش يتم إنجازها وعلى ذلك الأساس تم تعليق الإضراب اللي كان من 27 أبريل. للأسف الشديد من المرة الثانية على التوالي ما يتمش الالتزام بالتعهد والوعود الممضات والمكتوبة. الملفات اللي هي أول حاجة ضرورة التسريح في قانون 33 سنة 2004 وصدور كراس شروط للتطبيقات ثم نظام العمل بالمحطات وهم كل الشروط ديجا بطور الإنجاز طلبنا التسريع فيها واللي المهنيين كل في كل مناطق الجمهورية طالبين التسريع في نظام العمل لدي. عن موضوع التعريفة اللي تم تعهد والالتزام من تصل التسريع كما قلت لكم في 22 جانب 2016 بتطبيق التعريفة وتعديلها في موفى شهر مارس 2016 لكن بعد الشهر ذاك تم زد الرجوع على العاد وبعد الاتصال بينا من طرف السيد رئيس الاتحاد تم وعدنا المرة الثانية باش تكون التعريفة موجودة في خلال شهر جوا. خرج شهر جوا وتم تمش الاتصال بينا لا لحل حالة الملفات اللي وعدونا باش يتم إنجازها لنهار 31 أوت 2026. للأسف الشديد سياسة المماطلة وتهميش القطاعات هذه وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه قطاع يعد أكثر من 55 ألف ناقل عمومي غير منتظم ويشغل في أكثر من 150 ألف وسياسة الكبر والتعالي من طرف سيد وزير النقل اللي لليوم معناها سابقة ساعة صارت الجامعة الوطنية للنقل منذ تصيب السيد وزير النقل ما اجتمع بالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للنقل لا برا ولا بحرا ولا جوم إلى يومنا هذا.
0: هذا كان كلام سي السلامي اللي هو النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي اللي يقول بأن هذا الإضراب جاء بعد تواصل انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين وقال اللي فما برشة تعالي من قبل وزير النقل اللي ما يقابل وما يناقش في حتى حد جوا أرضا وبحرا. سيد العميد
4: شو أنا تاكسيستي راني معاه علاش؟ لأني حسب رأي خاصة التاكسي العادي مش الأخرين عندهم معناها التاكسي اللي يدور في انتكاسر في انتكات علاش؟ خطر أصعب من أصعب المهن موجودة في الكرة الأرضية توا احنا كابتن سوق مرة ولا اثنين في النهار هكا ولا ويركبنا العصب وكمان هذا الحجر وسميات دبل عليك والاخر يعني واحد يحس هو نسوقه معناها سويعه مشي وسويعه جاي ولا اقل حتى من ساعه ونحسه الخطر ونحسه وكالسخانه وكالعصاب وكذا يقول تصور انت انسان من فجير ربي من يطلع النهار وهو في الحاله هذيك حتى فهمتني يعني يتيح الليل كان خدم الكليماتيزور يطلع خاسر كان خدم الكليماتيزور حتى باش يبرد روحه يطلع خاسر خاطر الكهرباء باش تولي تكون صامي اكثر برشا كان علاش تقام مسكنات حالين شباك وعاملين وحده بيضه هنا مش وشتين انا والله ثم نهار ركبت من هنا من لاك الشارح ببرقيب ونهرتها صدقني سخف والله سخفني بقيت ما نقول له راهو تشوينا تعرفنا تشوينا تشوينا وتحدثت معاه محلها كالراجل وقديش صبور انا اخويا المهنه ذي انا معاهم ليش قطر نعرف حجم المعاناه ونعرف السخانه ونعرف البرد ونعرف العصب ونعرف البركاجات اللي قاعدين يتعرضوا لها وهم مزرق الكل ونزيد انا نقشقشوا معاهم في يا ولدي خدني غدت على كان على فئه تغرت عليهم هما اليوم قطاع الغيار راهو شيء جنن شيء هبل راهو وحده بلوك نتاع قد ديدي هك تعرف مليون ونص راهي ترومبه نتاع ايسونس ترومبه ليسونس اللي هي بلاستيك 100% ينكونسومها ما يفوتش 50000 يبيعوا فيها بمليون 600 في تونس باش تفهموا راهو شيء جنن وهذا نحكي لك فيه حاجات هذوما
5: يزم يتبدل، وش حاجة ما تكسرت باش تبدل، لا عندها عمر معين تبدل. المساكن والله أنا معاهم، ليش؟ لأني بالحق مهنة صعيبة، والله حق وزارة الإشراف يقعدوا معهم ويثبتوا العباد هذه فاش تعاني. هذا هو أنا أخويا
0: آخر تعديل للتعريفة متاع التاكسي الفردي كان عام 2022، احنا توا 2026. يقول لك كل شيء زاد من الاتفاقيات في كل بلاصة، الناس كل قدا طالب بالزيادات، احنا زاد راهو نفس التعريفة مع الليسانس قداش يزيد كل عام، مع القطاع الغيار قداش تزيد كل عام. هو زاد كتاكسيست يقول لك هيت احنا نتفاوضوا زاد في التعريفة وبوغ اليني التعريف على الزيادات هذية في القطاعات الكل. دكتور
6: ان شاء الله ان شاء الله الاضراب هذا يمكنهم باش لتنظيم القطاع نتاعهم، معناتها خاطر ما ثماش كان التعريفه في الحكايه جبد على برشا نقاط، هو ومنهم التعريفه معناتها تاع الزياده واللي هي حق مشروع بصراحه، ومش القطاع هذا وحده هو اللي طالب في الزياده. لما اللي فات حكينا على البنوك زاده اللي عملوا ثلاث ايام اضراب عام، معناتها العباد كل الدنيا غلات
0: وشيء مش مقابل بعضه
6: فهمت. ان شاء الله ان شاء الله الاضراب هذا يمكنهم من تنظيم القطاع نتاعهم. تبقى انا عندي تعقيب صغير على كلام سي سلامي، معناتها راهو مش من الرول تاعك باش توصف وزير تقول متعالي وما يجتمعش بالناس، وهذيك ماشي خدمتك، قعد انت في القطاع نتاعك واحكي على الاضراب نتاعك هذاك حقك، فهمت؟ صحيح. مي توصيف معناتها ناس تمثل في الدوله عنده، انت هاكا كي بوزافي جوجي اللي هو ما قبلكش واحد عملت الاضراب تاعك تقعد في حقك. انا معاه 100%، تبقى توصيفك انا مانيش موافق عليه.
0: فلاح وهو كذلك طلياني،
7: والله لاحظته في كل
0: وانتي اصحابك التاكسيستيه
7: مغرمين بيك تلياني. انت يعني حييهم حييهم كما قال سيد العميد، والله الحفره تساوي مليون كي تيح في
5: الحفره. اي اي اي
7: الحفره نسيتها
5: ما عندكش سياد نسيتها.
7: واو المساكن، ولا يسامحوني في كلمه المساكن، معني ما نحبش اقول معني خاطر
5: مساكن بحدا سوس،
7: معني ضحايا، معني ضحايا ضحايا البركاجات. اذا ما يقتلوش ويهربوا له بكرهبته راهو منعم.
5: اي
7: فهمتني كيفاش تحبهم هذوم؟ والقاسم المشترك بين كل الاضرابات ما هو؟ والله ما فهمتش انا شو لي معني، علاش
0: التواصل، غياب التواصل،
7: معرك غياب الحوار،
0: جملة قاعدة تتعاود،
7: غياب الحوار،
0: كل بلاغ، كل اضراب، كل احتجاج،
7: يقعدوا معاهم كلموهم حتى اللي يزيد يصبر وتعطيهم شويه كذا. من ناحيه غياب الحوار والمسؤولين كي تبدا مشاكل قد الدنيا عمرهم ما يخرجوا من البيرو ويجيوا يفسروا المواطنين كما هالمعضله الوطنيه لوناس. يا ولدي يخرجوا يفسر قول راو دون 20 مش قدوا البلاد يا ولدي، يخرجوا يجيكم من البيروات، تخرجوا عندكم اخويا السيارات الدوله وعندكم الليسانس تاع الدوله وعندكم كل شيء، وحتى كي تمشيوا في الكياسات الباهيه تمشيوا في الحفر.
0: محمد
8: والله متضامن معاهم على الاخر الحقيقه، خاطر الدنيا غلات وكيف ما قال الكابتن، معناتها الحفره بمليون، حتى نحن معناتها مواطنين عاديين نسوقوا في الكراب نتاعنا،
0: الامورتيسور
8: يتضرب ولا توكا امورتيسور ولا كذا، معناتها بالحق غاليه برشا. نتبنى زاد الجانب الثاني اللي يحكي عليه الدكتور، انه انت عامل اضراب خليك في حدود اضرابك، معناتها ما تتهكمش على العباد وما ما تحكيش على الناس معناتها، وانا متضامن معاهم. اي سورتو التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، خاطر الحقيقه انا واحد من الناس ضده على الاخر، ويعمل في برشا حوادث وناس متغولين معناتها في الكياس.
0: فلا جوستمون نورز فاصل وراجعين معاك نورز باش نحسبوا بالضبط المصاريف نتاع التاكسيست قداش، هات نحسبوا كل حاجه شنو اسومها الدنيا كيفاش غليت اليوم. التاكسي اللي ما فهمش تاكسيست موجود بحثينا لهنا ميكرو، دونك باش نحكيو باسم التاكسيستيه، يزينا من التهويل ويزينا من التغويل، وكل من يتكلم على حق ونردوه راه هو غلط. لا الحقوق راه نطالبوا بها، وكما قلت سورتو الدكتور نطالبوا بها في حدود المطالب نتاعنا، لكن زيدا هات نشوفوا بعد الفاصل قداش مصاريف التاكسي اليوم.
9: ناس الديوان
10: Publicité.
11: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك.
10: اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
10: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
15: يلا جو
16: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
17: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
16: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو
18: عندك أورانج
19: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: 7:57 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان اليوم لا تاكسي فردي لا تاكسي جماعي لا لواج ولا حتى نقل ريفي إضرب عام من 5 متاع الصباح حتى للتسعة متاع العشية طبعا قلوبنا رانا مع الناس الكل اللي خرجت الصباح وما لقاتش نقل جماعي احنا نسرين بنتنا استاجير معنا اليوم ما نجمتش تجي تخدمها على خاطر ما فماش نقل اليوم عمومي أو شبه عمومي في البلاد لكن كذلك راهو فما بعض الجهات بعض الأعراف مثلا يفرحوا برشا كيف الأعلام الكل يجي ضد الإضراب احنا ما نحبوش بلادنا تقف وما نحبوش الإضراب لكن زيد احنا كل مواطن تونسي طالب بحقوقه ملزوم واجب علينا واجب الأعلام ان نقفوا معهم المواطنين هذوما جينا قلنا نورز علاش نحكيوا برشا هيت نقولوا أرقام
20: بعد عملية بحث وتثبت من بعض العقود متاع بعض التاكسيستات
0: بعد البحث والتثبت
20: تثبت من بعض التثبت زيدا من بعض عقود التاكسيستية اي دونك كما فكرت سامح اخر مراجعة للتعريفة كانت 2022 من وقتها كل شيء زيد كما سوم الكهرباء اللي استعمل فيها اغلب التاكسيستي بنسبة 80% في 2022 كان سومها 46 مليون و500 ولا سومها 59 مليون وعلى الليزينج تتكلف 90 مليون الاسيورانس كانت في 2022 تريمستر معدل 500 دينار وتوا مفروض عليهم الاسيورانس توريستيك يعني معدل تريمستر 820 دينار قطاع الغيار عندهم الفيدونج كل 3 جمعات يعملوه ب 200 دينار تو ولاو يعملوه ب 300 دينار الكمبيله نتاع الكهرباء تتكلف 40 دينار في النهار اقل كمبيله يعني تاكسيست النهار يطلع له ب 65 دينار ما بين فيدونج واسيورانس وكمبيله ونذكروا اللي زاده عندهم دعم من الدوله في اقتناء السيارات لكن الدعم هذا التخفيض نتاعه في نسبه الاداء على القيمه المضافة 7% حاجة بسيطة تعتبر بالنسبة لهم هما معناها ما تبدل حتى شيء والدعم هذا اللي عطيه لهم الحاجة الوحيدة يعني اللي عطتها الدولة
0: ما نعرفوش الدعم هذا ينزل في الليزينج ولا لا خاطر حاب نقولكم اللي تقريبا 70% من التاكسيستي اللي كسبين كراهب أو أكثر راهو على الليزينج يعني هو بطبيعته الكهرباء سومها يخلصها ثلاثة مرات ثلاثة تخوا فوا لو بري باش يخلط يعمل كهرباء ونهار اللي باش يجي يبيعها يبيعها بربع السوم اللي هو أخذها دونك فرانشمون يلزم يلزم مراجعة التعريفة راهو مش زادة باش نغليه على المواطن اللي هو يعلم به كان ربي وكذلك المواطن راهو اللي هو اليوم التاكسي ماذا بيه ما يخوش تاكسي اما مع النقل العمومي مع الكار اللي ما جيش في وقتها مع المترو اللي بيبانو محلولين ويعمل روتار ساعه وساعتين يلقى روحه سورتو اللي عنده بنيه اليوم بعثها تخدم ولا بعثها تقرا اليوم اوبليجي باش تبعث بنتك في التاكسي ولا باش تبعث مرتك في التاكسي، على خاطر النقل العمومي تاو نهار من نهارات نجيو نحكيو سيد على مصايب النقل العمومي. شكون يحب يكمل؟
5: لا جوست نقل لا فيتو ستي ناقصه حسابها صحيح 100% ناقصه لامورتيسمون، خاطر السياره التاكسي راه عندها عدد من الاعوام معين مجبور يوقفها من بعد، ما عادش تخدم تاكسي. دونك من نهار اللي يخدمها يبدا يحسب في مبلغ لتعويض السياره هذيك. دونك هذاك راه زاد كيف كيف حتى توسع ديما ننساوه، فهمتني؟ لو زور دي بنو، لي زور دي موتور، لامورتيسمون لازم يتقيد كل يوم، راه سينو باش تكمل التاكسي هذيك يلقى روحه بلاش. فهمت علاش كابتن انت ما خدمتها هكذا؟
7: وهو معناه لي زور زاد فيزيك نتاعو فيزيك وكذا. وليك فما معادله صعبه وبين المواطن زاد
5: صحيح
7: المواطن عنده الحق مسيك ناريتهم اليوم والله على سقيهم الناس الكل، فهمتي؟ في السخانه هذه في كذا. حاجه ثانيه احنا تو بارك الله فيكم الناس كل معهم، ولكن حتى اخويا اصدقائي اصحاب التاكسيات يا اخويا ما واقفوا هزوا ما واقفوا هزوا المواطنين عليه تمشي. قال قاد المال، تعرفوا اللي موريك
5: اللي
7: قالك في العالم العربي وحده ان كي تاخذ تاكسي مش كنت تقول له وين ماشي،
5: هو
7: وين ماشي
5: هيا
7: قاوتي قالوا
0: بربي ساعات توقف تاكسي يقول لك مش في ثنيتي.
7: اي مش في ثنيتي
0: ما فهمتش انا اش معناها.
7: معناها مش في ثنيتي عايشكم ولا
0: ثنين راهو زايده.
7: اي ولا
0: شفتوا احنا كيفاش ندافعوا عليهم
7: صح.
0: هكا المواطن توا عزيز يحكي لي مطر تصب ما عادش فما تاكسي الكلهم بالابليكاسيون، كان ما تعديش ابليكاسيون والله لا تلقى تاكسي في مطار كيف يصير ما يصير. امبوتياج كيف كيف بالابليكاسيون. اثنيه كي تبدا قصيره يبدا متقلق شويه معناها التاكسي. زيدا كيما انتم تطالبوا بحقوقكم وهذا حقكم يلزم تقوموا بالواجبات نتاعكم تجاه المواطنين، خاطر المواطن اليوم يبدا طالع في تاكسي وحاشو باش يقول له هو وين ماشي ولا كذا. راهو زيدا المعاملات مهمه جدا باش هكاك حتى المواطن راهو يقف معك. شفتوا التونسي كي يبدا يعرف فريمون الناس هذيا تخدم على رواحها في خدمتها بالكدي، صدقني في الاخر يقول عنده الحق. كما انا نرى من روحي حتى هو يطالب بالحقوق نتاعو. دكتور
6: توت في داكور معناتها الكاليتي دو سيرفيس بصراحه. شوف حكايه الاضرابات هذه كوم سي il fallait choisir entre la peste et le choléra. بصراحه معناتها منا تحرق ومنا تكوي. ما تنجمش تقول ما عندهمش حق يطالبوا والمواطنين هما اللي تمرمدوا في الاخر.
0: صحيح
6: معناتها هذا هذه هي المعادله. نحن نتمناو ديما تنظيم كل قطاع، الناس تاخذ حقوقها اما زاد لازم تعمل واجباتها اللي ولا. كنتوا تحكيوا فيه الكل اللي حكينا فيه مكش حلوه ياسر الريفليكسيون تاع الكابتن تاع قاد المالح. معناتها يقول لك نحن البلاد الوحيده اللي مش انت تقول للتاكسي وين ماشي هو يسالك وين ماشي. معناتها كوم سي يقيم الكورسه ياخذها ولا ما ياخذهاش.
7: العالم العربي
0: واللي يسكن في حومه كيسها مكسر مثلا يقولوا لي ما ندخل
7: ما يدخلش هو تو كي تشوف عنده الحق.
0: شو ذنبي انا اي زيد وين شو ذنبي كمواطن كيس نتاع مكسر؟
7: نعم ليش انا نعم
0: ما شفت راهي هي الكلها سانسير
6: جستومون ذاك علاش قلت لك نختاروا ما بين البيست والكل فهمت. دونك فوالا معناتها باش نقعدوا ديما في نطاق عام ان شاء الله الاضراب هذا ينظم القطاع مش كان على التعريفه برك. انا قلت من الاول كان مش تعريفه برك، قطاع كامل يلزمو يتنظم يكون كيما التاكسي شو اسمه الجماعي هذاك. معناتها بصراحه
0: تشوف انتو كاراني انا اليوم الجايه للاك التاكسي الجماعي يخدم خط المرسى يخدم
6: مش كلهم مش كلهم يعملوا
0: مش الكل.
6: فما اللي يقول لك انا لا خويا نخدم على روحي نصوف في نهاري عندي كمبيلات كما تحكي نوز معناتها يدوخوا هذول الاسوام الاسوام كيفاش طلعوا وهم بنفس التعريفه بصراحه ما معناتها حق مشروع باش يطالبوا في لوغمونتاسيون نتاعهم. مي زاد ماذا بينا كي يصير اضراب ونعطلوا مشاكل الناس ما نقعدوش كان في التعريفة. ماذا بينا يطالبوا زادة لتحسين الخدمات نتاعهم، فهمت؟ حقوق المواطنين في ذي الكل. انا يا سيدي موقف ليش تاكسي القانون يسمح لي باش نشكي بيه باه ويعطيني الموداليتي كيف باش نشكي بيه باش نحوس بعض المنفذ انا معايا معناتها نقول معايا يوقف معايا في التاكسي
0: تحيل دراماني يقول لك صور صور دوروا صور
7: والله دوروا صور
0: في كل بلاصه
6: فهمت. وانت وانت تعرف مش شتاء ولا والله العظيم تخرج على ساقيك يحب لك تجي 4 ساعه باش تلقى تاكسي.
20: تحيه زاده لتكاتف المواطنين خاطرين بعض تدوينات البارحه على الفيسبوك اللي يقول لك اي انا باش نهزك غدوه ما فماش تاكسيات مثال شرني نجم نعاون ونقف معاكم خاصه المرضى اللي باش يمشيوا للسبيطار.
7: بارك الله فيك. والناس اللي عندهم يعيشكم
0: المرضى
7: والناس المرضى مساكن عندهم رانديفو في السبيطار وربي يعلم بيهم.
0: وما نعرفش وسيل الادارات كيفاش تتعامل مع الاضراب هذايا، هل عندهم الحق اليوم في روتار ولا ليه، ولا نهارك منقوب منقوب بالتاكسي ولا بلاش
7: يقبوا التاكسي
0: يا تاكسي الغرام. شكرا لك غو عزيز، يلا اخبارنا ورجعيني.

0: ناس الديوان
1: publicité.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: يلا جو
6: سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشة كدويت أخرين.
6: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
7: عندك أورانج.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: مجزوة الثامنة ديوان فام، صباح الخير. ونبدأ بطقس اليوم، حيث يكون صاف على كامل البلاد والبحر يكون شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وديوان تربية المشية وتوفير المرعى يدعو مربي المشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المشترات في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وديوان يفيد بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفرازات اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. وأوصى ديوان تربية المشية بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين التهوية المناسبة لا سيما خلال فترات الذروة الحرارية، إلى جانب استخدام المراوح أو أنظمة التبريد عند الإمكان. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025 وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقات الاختيارات بداية من اليوم على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 جويلية الجاري. ووزارة التعليم العالي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح لحقه في النتيجة المتحصل عليها. إلى الشأن الدولي، الدفاعات الجوية الأردنية تعترض وتسقط 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. ووزارة الداخلية البحرينية تطلق سفارات الإنذار في أنحاء المملكة داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. سائقو الشاحنات اللبنانية يستعدون لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتوجات اللبنانية بعد توقف دام حوالي 4 سنوات. نهاية الموجز الإخباري، هاني الآن فلاش سبور، جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك.
0: جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نافع
10: ديما نافع
11: صوتكم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساوند فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: يلا جو صيف سني حافلة انترنت.
3: اسني في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
5: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس. الترجي يقترب من التوقيع مع نجم سان داونز الجنوب افريقي لوكاس ريبيرو في صفقه انتقال قد تكون من ابرز الصفقات بالنسبه للميركاتو هذا, خاصه مع تواجد والد اللاعب من البارح في تونس من اجل وضع اللمسات الاخيره والاتفاق بخصوص الصفقه هذه. في المقابل في نفس الاطار وحسب ما صدرنا فانه اللاعب مازال في نزاع مع ناديها السابق سان داونز الجنوب افريقي, والملف قد تنجم تكون له تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. كما أكدت ذات المصادر أن نادي الاتحاد الليبي اللي كان اتفق مع اللاعب منذ حوالي شهر تقريبا بداية تراجع بعد تخوفه من ملف الشكوى هذه قبل ما يظهر اسم الترجي بقوة في الساعات أو النهارين خاصة الأخرانين. دونك الملخص فإنه ريبيرو قريب برشا من الإمضاء للترجي في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة هذه. النادي الرياضي الصفاقسي رفض عرض هاكن السويدي من أجل انتداب المدافع المحوري يوسف حبشية بسبب ضعف القيمة المادية للعرض. من جهة أخرى اتصالات مع فريق ليبي وآخر إماراتي من أجل انتداب جمال موتيابا دون ورود عرض رسمي لحد الآن, علما أنه اللاعب الأوغندي فما لاعب عفوا أوغندي في نفس المركز يخضع للفحص الطبي مع النادي الصفاقسي في الأيام القليلة المقبلة. دونك موضوع للمتابعة. اتفاق رسمي بين النجم الرياضي الساحلي والمدرب الفرنسي كريستيان براكوني على تدريب الفريق في الموسم المقبل. براكوني هو المدرب السابق للترجي في زوج مناسبات, مازال ما امضاش حتى الان لكن كما قلت فما اتفاق والامضاء قد يكون في قادم الساعات. في النادي الافريقي اليوم عودة الثنائي الدولي فراس شوات ومهيب الشامخ بعد استيفاء فترة الراحة اللي خذوها بعد مشاركتهم في المونديال مع المنتخب. دونك اليوم العشية منتظر يرجعوا الزوز للتمارين الجماعية مع النادي الافريقي. الاتحاد المنستيري تراجع في آخر لحظة على التفريط في المدافع رائد الشيخاوي للترجي مقابل 700,000 دينار. أيضا بالنسبة للاتحاد طلب الترفيع في المبلغ المادي لأكثر من 1 مليار في انتظار موقف هيئة الترجي إما بواسطة المفاوضات أو صرف النظر على الانتداب متاع اللاعب. نذكر الترجي يرغب في انتداب الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد أمين توغاي نحو نادي الأهلي الليبي. الملعب التونسي اعلن البارح ضم اللاعب رائد الدربالي في انتظار الكشف على مده العقد. نذكر هذا رابع انتداب للبقلاوه في الميركاتو الصيفي. نادي رويال ليج البلجيكي نشط في الدرجه الثانيه تعاقد مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو الفرنسي نسيم الدنداني. دنداني امضى عقد البارح لمده سنتين في صفقه انتقال نهائي بعد نهايه عقده مع فريق موناكو الفرنسي. الختام ببرنامج مقابلتي نصف نهائي المونديال غدوة 8 متاع الليل إسبانيا تواجه المنتخب الفرنسي, ونهار الأربعاء في نفس التوقيت 8 متاع الليل بتوقيت تونس إنجلترا تواجه المنتخب الأرجنتيني. فلاسبور قدموا لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانافان.net. بعد لحظات ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي.

0: بتروحش تبيع المية
1: وي
0: في حرد سقاي علمنا علمنا

0: Publicité.
1: في Monoprix, les offres imbattables. Au حتى le 19 juillet, جيكم offer et d'avoir 18 rouleaux papier hygiénique lila 2 plis ب 14 دينار و 990 اكاو ومعاهم 4 رولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. Monoprix ديما معاك.
2: يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
2: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
6: السنة في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: مفتاح 8:18 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الساعة الثانية يشرف بحضنا، نحاولوا نستنسوا به سي هاني الإبراهيمي. أهلا وسهلا، مرحبا هاني.
1: صباح الخير. صباح الخير سماح.
0: صباح هاني، شحوي
2: صباح هاني.
1: كل الناس الكل تحسني باش نسميهم الكل.
0: لا ما عينكش.
1: لا بالعكس،
0: سمي
2: يا خويا. سمي
1: مرحبا بالكتيبة
0: فردا
1: سيد العميد دكتور سليم الكابتن نورز ومحمد.
0: مرحبا بك
1: وعزيز وكيف كيف وإيمان
0: ونورهان
1: والناس الكل.
0: ما عادش تقول وعزيز، اسمه الجران.
1: الجران
0: ولا
1: ما هو الناس يقولوا الجران، تولي عزيز
0: ناصر الجران دي جران. كله لناصر وبربي، وإحنا نحكيه على ناصر البدوي. ناصر البدوي نقولوا له ألف مبروك، خاطر أبو الدكتور ولده ولا طبيب دكتور.
2: هو قبل طبيب ما تولى رسمي.
0: لا فهمت. قال لي ناصر كي أدى القسم، قال لي حياتي الكل معناها تبدلت مع تأدية القسم هذيك. إن شاء الله ألف مبروك ناصر البدوي، وذاك الشبلو من ذاك الأسد. ناصر نحبوك برشا، وإن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل، وإن شاء الله دياركم الكلها فرحة والكلها نجحت. طليل
3: والله يسامحني سميح، مرة ذي مش نكون حاج كلوف.
0: حاج كلوفة مرة ذيك هاو
3: والله انا عجبتني هالجب اللي عندك الحق.
0: اي حتى العميد عجبته
3: الصراحه. الفكره باش نقول لك ما عندش كو
2: فيها خلال جديتي.
0: اي بالخلال تكون صيح حر.
3: انا عندي في مخي خاطر حاجه اخرى باش فهمتني.
2: تونسيه
0: تونسيه الجبه هذه تونسيه. وشكرا جزيلا للدوكين ستور المرسى، هما اللي ملبسين
3: معناها يلزمني نمشي المرسى.
0: دوكين ستور
4: على لوتورو
0: فريمون معناها الحاجات اللي عندهم فيزيتي. وهو سي ان جروب دو كرياتريس معناها تلقاهم موجودين فرد بلاصه. دونك عندك تو لي شوا لي اكسسوار وتبش. والكل تحيه للدوكين ستور اللي ديما معنا في
3: نسيت. والقروش يا دوك
0: تري ريزونابل. انا كي نمشي نشوف ساعات في حاجات وليت نحب نقول للتوانسه ما تمشيش تكري برا، شوف فين بلاصه باهيه ومش لازم تكري.
3: امشي
0: حط حاجه نتاعك هكا ولا عميد.
2: اي بيان سور، تجيب الفلوس خير ما تكري ترجعها بعد 40 ساعه.
0: تتف
2: على الاقل تقعد لك. راه مبلغ مش كبير برشا،
0: هو بيت
2: كي تشوف لك راه ولا
0: هو
3: شو كريت
2: ملايين حسينو. فما كان أنا وهاني ومحمد مفقناش بها
0: فقتوشة
3: شو
2: عجبة.
3: لا
2: كابتن والعميد ما شاء الله
0: العميد مصبح.
2: اي فخر بك يا أخوي،
0: ربي يفضلهم لي.
3: ربي
0: يفضلهم لي. ومحمد فاقر.
2: محمد
1: أنا فقت ما بالغناء معناتها
0: لا
4: مستغيل.
0: اي محمد غد غناء
2: محمد الفايق.
3: يا دكتور يا دكتور خذ عيني شوفوا بها.
2: اي يا كابتن انقص انقص
1: ليموني اللي داروا مني.
0: ايوه بالعود بالعود. يلا هي بالعود اليوم محمد دبر عليه الطليل.

0: عاشق مغروم في فنجة والعالم كله شريغة.
1: الله برافو برافو.
2: أكثر واحد شمت في اليوتيوب هو شمت فك اليوتيوب كان حارنا من الغناء توا برا عرض يا يوتيوب توا
1: ما عادش
2: برا عرض قولوا يا يوتيوب على سي محمد.
1: لا والحمد لله للكتيبة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يسمو غنياتنا حتى احنا نقصوا لي دغوا دوتور والكل هذوما سي دي دغوا دوتور ديوان افهم ما عندنا حتى
3: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله يلا.
4: هو العالم كله شريها ولا شهيها؟
3: وهي والعالم
4: الزوز
3: هي تتغنى الزوز كيما
1: للضرورة
3: هي للضرورة
1: الشعرية
3: لا مش الشعرية للضرورة
1: اللايفية بتاع اللايف
3: صحيح كيما زاد خالي بدلني هي خاني وبدلني
4: مش خالي
1: خاني
3: هي خاني وبدلني
1: انا كنت في بالي خلي بدلني يعني خليلي بدلني
4: خليلي خالي
1: هما كانوا قبل يقولوا خالي
2: بالشكل
1: سلكوه
2: توز خلا خالي
4: لا لا
1: خلي انا في بالي
3: خاني وبدلني انا بدي خاطر حتى كي باش نجيو نشوفوا الصوره الشعريه وبالعروض ومعناتها والكل ما
1: تنجم فاول فاول
3: بيان سور ونحن الحقيقه نحب نحيي أساتذتنا في الكونسرفاتوار قبل خاطر برمي لي ماتير اللي نقراوهم العروض والتاريخ دونك وناخذوا فيهم ديبلوم في الاخر اللي هو ديبلوم موسيقى عربيه دونك خاني وبدني وش عليكم فيه هو يغضب وانا الرذيه معناتها الصوره ما تنجم تجي كان خاني
4: محمد انا كنت صغير اسمه سي يوسف التميمي الله يرحمه يقول يقول يا رمان نخسر بيقول يا رمان
3: انا جيتك يا رمان
4: تجيز تجيز
3: انا جيتك يا رمان
1: في حضرة محمد احنا
3: لا لا والله لا انا جوست نحب نقول لكم حاجة راهو ما ثماش صوت باهي وصوت خايب راهو صوت مخدوم الله عليك سيد العميد ثم صوت مخدوم وصوت ماهوش مخدوم والحقيقة أنا ملي دخلت للشلة ونسمعكم ساعات تدلوا والله ثم متير خام حلوة يا
1: سيدي لكن سمعت ناورز
3: والله والله
1: ناورز فنانتنا معنا قبل ما تجي انت كنت يا ساعات
3: بيان سور
1: عصفت على الأمور
5: عصفت على الأمور الأصوات كل قابلة تصلح معناها حتى يبدأ نشيز معناها
1: صحيح هو خاصة في الإذاعة في الإذاعة احنا تحيتنا الأستاذنا قبل لطفي زيدي يقول راهو سول اون فوا انديكابي راه ما تتصلحش مي اون فوا اللي هي ما فيهاش إعاقة الصوت راهو يتصلح وحنا بيدنا انا كان نسمع روحي 10 سنين التالي 20 سنة ماهوش نفس الصوت
3: طبعا.
1: فما خدمة وفما
6: خاصة هذوك اللي يتصنعوا اللي يتصنعوا
1: اللي فيك ما خيبهم
2: كيفاش خدموا لنا احنا صوتنا يا سمح يحط كيلومتر قدامك يساعده ويقول لك قدم روحك ويقول لك ما سمعتش دوتي تقدم روحك على قوت قدس جوست كافير دو لافوار تعيط تعيط ويقول لك ما سمعتك

0: ده
1: عشان ما يطلعش من بعد ما يقول
0: شيء ادي في طبق بالير طبق حتى كمان في طبق
1: هو التوفتن يلا عميد
0: غاب عليه لا ولا غاب عليه لسه
1: غاب عليك الاسم العميد قال غاب عليه شكون يعرف الغناء
2: معروفه
3: عين
0: انا بدي والله يضع لي لسه
3: ما لحقتين
0: شنو
3: عطينا مقطع اخر
0: هذاك ممنوع هذاك ممنوع
1: مش عين برشا عيني
0: هما برشا عيون
1: لا
0: عيون السود
3: ما عرفتش مش نعرف

0: أحبك
1: الله يوصيك
0: أنت عارف ما أنت عارف قد إيه كتيرة وجميلة
2: العيون السود في بلدنا يا حبيبي. تحية شكرا محمد على وردة.
3: أصبحنا
2: فيك تحبها برشا وردة.
3: أنا
2: محمد.
3: نموت على وردة نموت على وردة. وحتى بعد في الفوندو باش نحكيه على غناية لازم تكون عندها علاقه بورده معنا الحقيقه.
2: على الاغنيه اغنيه عزيز اليوم
1: عملنا اغنيه على اللونتيك اللي عملوا اللونتيك
3: بيان سور بيان سور.
2: يلا اللي بعد
3: دكتور شكري. دكتور أيوة. دكتور
2: دكتور
3: دكتور
2: حد ما يتكلم
1: يتكلم معنا
4: شادي ومش حاخبي ده انا حبيته غني حد يسال
1: بس ما تعرفش
2: بس بيصير مركه
1: قلبه حد ينسى
2: ايوه
4: حبيبي

0: سلطان جورج. برافو المهند طلع الغنية سينو مهز منو ببرافو هو اللي طلع العيون السود الأولى مع وردة والعز يا معلم تحية ليك. يلا نستنى زيدا انتو ما تشاركوا معنا في الكويز نمشي وتاول للطلياني.
1: للطلياني طبعا
0: هاي طلياني.
1: عندي ليك سوربريز
2: سوربريز بارتي.
0: يلا نمشي وي. ايوه
3: هو
2: تواجه
3: يا عزيز خلينا بالقدر. شو اسمه تاع
2: البوخ هذا
3: مزوي
4: سمير لصيف؟
3: لا
1: لا لا لا
3: حبوبة
1: لا لا
4: سمرة
3: هذه الدنيا
0: سمرة صحيت هين هي اللي بعد
3: ما عرفتش الأغنية
4: سمرة حبيبتي عامل هيك
1: لا
0: كنت تشوفوا السيد المخرج قديش متشمت فيكم
4: يا عزيز يا عزيز
2: يا عزيز مش انا برغه هو دو احلو فيها
1: ساعة كابتن معروفة الغنية
2: يا ودي معروفة
0: بيت شو
5: دخت في مخي
0: دختك
1: دختي مخي
0: عزيز ما نعديوش الغنية لنصيها انت بصوتك ترى

0: معروفه
1: يا هدي دنيا ليه معروفه
2: بابا الهادي تحيا لي
1: بابا الهادي
2: صديق
0: الطليان وينك يا عبد الهادي وينك يا بجي الحمام
2: انا شو اسال سؤال
1: بيان سور
2: ديما كي نسمع اغنيات بابا الهادي دنيا وتحيه كبيره ليه كينو الفرقه نتاعو حاله خاصه كينو مختار العازفين نتاعو دي نحس الفرقه اقوى من فرق اخرى
1: هو
2: مع فنانين اخرين نجم يكون غلطه هنا
1: هو شوف هو بابا الهادي اللي اللي اللي معروف عليه بيان سور انه هو يغني النمط الشعبي التونسي اللي هو اصل اصل الفن في تونس معناتها دونك وبابا الهادي متربي على بلغتنا نحن على الحس القديم الحس القديم متاع البنادر سورتو البنادر رحنا نسميوه ويسميوه جماعة الشعبي البندير الحجر اللي يتحط على الحجر ويتعزف عكس البندير الخوصة اللي هو يمشي أكثر في الجو الصوفي معناتها وكل دونك الحس القديم والتوليفة هذيك ديما في وذنيه هو حكاية أخرى دونك تلقاه يختار فريمون العازفين بالكعبة معنا
2: يعرف مش أي حد يعزف معه هذا أنا من نار الشام غمارك من حبش نتشعبت شو الهني
1: نمشي
2: هيني يلا يلا هيني
1: نمشي
2: هيني

0: ويلي تولي
1: والله هشك مشك على قاعدة هشك مشك زاد 100% حتى
2: يعني كل قلب الدنيا
1: قلب الدنيا
0: عنده جعام قلب الدنيا
1: والله انا مدينتك يا بنت خليك تتقلب على روسه محمد
3: قداش المليون كم 20
0: لا صور اكثر اكثر
3: اكثر 50 مليون
2: هني صحيح
1: دليل على انه الزمان احنا فيه راهو تغير الزمان
2: شوف لي
1: تغير
4: شوفوا عامله 137
0: مليون
3: يا اخوي
0: اي
2: 137 مليون مشاهده
1: سيدي الكريم هذاك دليل على الفتره اللي احنا فيها
2: في تعاشر
1: والله والله والله والله والله
2: انا بلح. اقل من عام 137 مليون
1: أي. انا بلح حاطين انت عمري انا على البي سي قسما بالله مشيت في طرد طرد في
0: أذواق سيد العميد
1: أذواق أذواق إيش كبشك قالوا أذواق
3: أنت كل
1: وقت رقيس
2: يا عميد يا عميد يا عميد
1: أرقصوا ما هوش فن
2: يا عميد
1: أرقصوا تحكم
2: يا عميد كل واحد شنو يحب يسمع هنا نحاولوا احنا نحطوا ان فالور في الغنيات الباهيه اين زيد لي جون اللي يسمعوا فينا باش يسمع الطقطوقه الزمنيه يلزموا زيد يسمع الغناء اللي هو يحبه شو قاعد يسمع في البرنامج وتحيه لي جون الكل قاعدين يسمعوا فينا
0: انا جست نحب نعقب على كلمه قالها السيد العميد قال وانا سمعت انت عمري حسيت روحي في السحاب وهي ذيك فعلا يعتبر لقاء السحاب بينات العملاقين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب عام 64 والغنيه ذيك كانت بقرار رئاسي
2: الله
1: من اول نوت من اول نوت دوخك
3: وانا هي اول اغنيه بديت بها ام كلثوم وخجيت لتونس انا هي اول اغنيه
5: اطليل
3: نعم
5: فكروني
3: انت عمري من طلب بشكور
1: حبيب رقيب
3: بارك الله فيك ماما
2: وسيلة يرحمها
5: ولا هي وسيلة هي نغم المول مجد
3: اي
5: اسمعها وخرج كلمة
3: اسمعها وخرج بعد ما
2: يز سمعت المجد انت عمري شنو مازال
5: الله يرحمهم
3: الله يرحمهم
2: نمشيو لغنيتنا ورز يلا ورز
4: مش عم بتزبط معي
0: شكون يغني فيها
4: نصيب
2: نصيب

0: عميد
1: عشان غيرك لا والله مش عم تزبط معي
2: مش حاسس
1: غيرك قول العام مش عم تزبط معي
0: والله معز منوبي طلع
3: اه
0: مبدع معز منوبي بين الاجيال بعرفها
2: كيفاش قالت هذه نصيف كما انت انا في حمام
0: نصيف
2: في تويتا
0: نصيف لازم تشوفوها في حفلة نصيف هني ساكتة مش تكلم على نورز والخدمة اللي تتخدم في حفلة نصيف ما نورز حاجة اكسترا اوردينير مازلنا في الكويزات فاصل وراجعين
4: ناس الديوان بوبليسيتي سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
6: عندك أورانج
7: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: إن شاء الله نهاركم مبروك يا توين سوين ما كنت معنا في المتابعة والاستماع شوي خلنا نمشيو لناس السبور مع هاني البراهمي ما محليكم أنتم شيخين معنا صباح في كويز
3: مع نصيف
0: الغنيات. مع نصيف
3: نصيف
0: ومحمد سعيد
3: ملا نوضوزة
0: يلا محمد نرجع للعميد سيس روحك
3: نرجع للعميد وماذا بي زادا نحب نعطيك أنت غناية بشي تطلع حين
0: زاد
2: محمد
3: نرجع لسيد العميد يلا
0: على العميد تو
2: اي
0: باهي
2: سهلة
0: لا حتى حد ما يتكلم
2: بنت بلاده
3: أمينة فخر
0: صحيح
3: أمينة فخر
0: صحيح
3: مش حتى أمينة فخر عندي زوز مات لك
0: هاي هاي
2: بطاء
3: بطاء
2: طير
3: حمام طير حمام
2: مجروح
3: مجروح الله عليك الله الله عليك
0: الله
2: بتزين
0: مولا الكونة
3: ما ياخذ وقت يا سيدي بخوي

0: خلوا الحمام يعود من فيخة اللي سنزيدة باش تكون موجودة على مسرح مهرجان قرطاج.
1: نورمالمون يوم 17 أوت.
0: 17 أوت أمينة فيخت سعيد محمد طبعا قاعدين نلوجوا على إعداد في إطار الاحتفال بستينية مهرجان قرطاج. دونك 13 أوت نبيها كراولي 17 أوت أمينة فيخت الافتتاح يكون مع صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي باش يكون موجود معاه في الافتتاح لطفي بوشناق والشيب خالد خرجتش برشا المعلومة. لي زانفيتي دو صابر الرباعي سيغون لطفي بوشناق والشيب خالد دون سواري غرانديوز في افتتاح قرطاج بخلاف الشيب خالد باش يكون عنده حفله وحده باش يكون انفيتي مع صابر الرباعي. وهذايا سكوب من ديوان فام من الناس الديوان هذه ما قالها حتى حد.
1: واش لقت بها خاطر في التصاور نتاع البروفا في التصاور نتاع البروفا الباتور نتاع شيب خالد موجود مع المايسترو قيس المليتي وكنت انا وياه تعاملنا مع بعضنا في اختتام مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربيه دونك نعرفوا معناتها عزفنا مع بعضنا
0: بالغوكوبمون ما احنا جاتنا المعلومه
2: شيب خالد
0: وصاحبي شيب خالد شيب خالد وحسن
2: هو عمل يدي
0: الزوزي نرجع للدكتور يلا يلا
2: الحمد لله
0: قديمة هذا
1: من أروع ما غنى أو غنيت
0: بي أو غنيت
3: هي تحسها غنيت مش غنيت
0: تحسها غنيت
2: أم كلثوم
0: الستة
2: شمس الأصيل لا مش شمس الأصيل شمس الأصيل
1: لا لا لا
2: لا لا هذيك راه
0: يعرف دندنها كيف
1: يعرف دندنها الغنى
3: يا صعيبه برشا
2: بس لا مش صعيبه ولا
1: معروفه معروفه
2: شو
1: غنية طويله ومعروفه
2: من احسن ما
3: قال اي عرفتها كابتن
2: تختوخ تختوخ
3: عرفتها
2: ولا فيها
0: حاجه حاجه فندق برشا فيها حاجه جايه من كلمه اربعه
1: اربعه
2: ربعي تخيل
0: صحيح
1: وكذلك دكتور
0: ربعي تخيل
2: لا واحد يزمو اللغة العربية وشي
0: فمعين في الصحة
2: سمعت صوت صوت صوت

0: رباعيات وخسارة التسجيل ماهوش ياسر صافي ميسينو
1: من بعد التسجيل هذا يمكن أنظف تسجيل هو لرشيد الغلام في حفلة مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة مايسترو محمد الأسود وقتها في فيستيفال حمامات. هو يتسمى من أنظف التسجيل اللي تعمل
0: لغناية
1: رباعيات الخيام.
0: تصور مش أي فرقة نجم تعزفها؟
1: لا بينسير هو شوف هو بالحق تحية للفرقة الوطنية متاعنا خاطر بالحق من خيرة معنا في تونس وفي الوطن العربي
0: كسحين برش. يلا طلياني
2: طلياني اللي بعد ليش عمر بن الخير
1: لا مريش
3: عمر بن الخير ابن الخير
2: ايه هو فارسي اتنسيون يكتب
0: الاغنيه
2: عمر عمر ما شوف
0: وبرافو معز طلع رباعيات الخيام
2: اونكور عمل لي مركز
4: قالوا لك سهل هاي
2: لا عمل لي مركز يا ودي اسمع الكريم اللي اكبر منك
0: الجرام
1: الجرام
2: هاي الجرام

0: كل واحدة طلعت
1: طلعت
0: هذاك العميد راه
1: عندي هما بعض الغني هما بعض
2: لا سامي انا سامي ديري
0: صا
3: صا
0: صا صافي صافيني
1: صافيني
2: صافيني مرة صافيني مرة
1: مرة واحدة
0: مش مرة لا لا لا مرة ما تاكل شي

0: شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
1: شفت عشقتكم جران عزيزة علم عزيز برافو
0: من اللي قص شعره ولا
1: عزيزة
0: بأمر
1: بأمر
0: بأمر
1: عزيزة
2: حضروا بأمر الحب عزيز
1: بأمر الحب
0: محلاها
1: محلاها
0: صغار اسمع كلامي والله
2: العظيم
0: محلاها اي بطبيعة
1: يلا لشكون توا الاغنية لشكون
3: ترى غني نمشيو لك انت خلينا نطلع لنا اغنية
1: شوف عزيزي انا معاك ونقول لك جران قال لي الاغنية لك انت
2: اي
1: باهي يلا اوكي
2: سهلة
0: محمد عبد الوهاب
2: سهلة شايف فيها عبد الوهاب
0: عبد الوهاب ديريكت
2: مش هادي جويني عبد الوهاب
1: عبد الوهاب اي
0: بدنا نطلعوا لك عبد الوهاب
2: حول ولا قوة الا بالله طلعتهاش
0: هذيك هذيك هذيك هذيك هذيك
2: هذيك هذيك
1: سهرت منه الليل
3: وهو كذا
1: الحمد لله
3: الله الله وبربي
0: على الدعاء
1: نعرف انت ما طلعتيش دكتور
2: لا والله طلعت
1: مي كمامة
0: رسالة تحت الماء
2: جاتها فوسكة
0: رسالة تحت الماء
1: منين الفوسكة ما خسروليش انا ما نعرفش ما عنديش
3: برافو عليك سامع
4: فلت عنه
2: بساي
1: الله
0: اه
1: او الفن عميد
0: يودي بالله خلينا واحد توا
1: او الفن خليني سكت
3: انا جوست نحب نقول لك حاجه أي. برافو خاطر وانا اخترتها لك بالذمه خاطر نعرف سماح بالحق اللي عندك ذوق رفيع جدا جدا جدا في استماع الاغاني لا والله
1: بنديري
3: حاجه اخرى بربي نحب نقولها
1: سيبوه خليه يشكر يزيني ما نسجيت وما شكرتش
3: لا لا لا, لا, لا بالحق سماح صاحبة الذوق الرفيع وسهرت منه الليالي اللي هي معناتها تعتبر من أصعب أغاني محمد عبد الوهاب ونحن عند اللي نغنيه معناتها هذيك راهي امتحان المطرب اي سورتو البارتي نتاعها الثاني
2: هذا بندير خصة ولا حشد
3: هذا دف هذا دف اما بالحق تعتبر امتحان المطرب اي سورتو البارتي نتاعها الثانيه اما رايتها يا حبيبي نغنيو منها شويه
1: باه.

0: ثاني.
1: ناس الديوان
2: بيبليسيتي. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
3: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
4: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خاطر سيف سني حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 8:51 دقيقة، صباحكم مبروك يا تويسة. رجعنا في ناس الديوان توت سويت باش نمشي مع نصيف هاني البراندي في ناس سبور.
3: أهلا واري.
4: أهلا نصيف.
2: ناس سبور شويخ، نحكيو الفيفا بعد ما باعت كل شيء قررت باش تبيع قطاع من عشب ملعب نهائي المونديال. لكن قبل نمشيو للمنتخب المصري، منتخب جمهورية مصر العربية.
5: بالضبط سماح، المنتخب المصري اللي كان عمل انجاز تاريخي بعد انجازاته في كاس امم افريقيا كاكثر منتخب متوج، لكن ما كانش عنده تاريخ كبير منتخب المصري قبل المشاركة هذه في سجل مشاركته في المونديال. اكبر وافضل مشاركة في تاريخه بعد وصول إلى الدور ربع النهائي. بالتالي المنتخب المصري أصبح هذا أفضل إنجاز بالنسبة لي، إنجاز ما تعدش هكاك، لأنه رئيس الجمهورية المصرية كان استقبل عبد الفتاح السيسي، طبعا كان استقبل المنتخب المصري وكان تحدث معه، وكان حتى فهم عشاء على الشرف متاعه وغيره، كان تحدث مع اللاعبين كما حكيتوا أنتم مرة أخرى، سلم باللاعب معناه واستقبلهم وبعد ألقى قدامهم كلمة. لكن من أبرز الكلام اللي قاله، قالهم أنتم صحيح خسرتوا في المباراة وربحتوا برشا مباريات، لك خسرتوا في الاخر، لكن اهم حاجه ربحتوها هي احترام الناس، يقول لهم ومحبتهم. نسمعوا من ابرز ما قاله السيسي للاعبي والطاقم الفني نتاع المنتخب المصري.
6: بالنسبه لنا عظيم جدا جدا ورائع جدا جدا جدا ومشكور جدا جدا جدا، فبوجه لكم التحيه وبشكركم وبقول لكم يعني انتم كنتم فخر لينا، فخر صحيح يعني، ومعتزين جدا بيكم وبكل اللي انتوا عملتوه. يعني طبعا انتوا عارفين ان الكره يعني ناس تكسب وناس ما تكسبش، لكن انتم كسبتم كتير قوي، مش بس النجاح اللي تحقق والفوز اللي تحقق، لا احترام الناس، وده اكتر كتير اتصور، اكتر كتير احيانا من المكسب، ان الناس تحترم وتقدر اللي انتوا عملتوه، اتصور ده اكتر كتير احيانا من المكسب. يعني
2: احترام الناس ساعات أكبر برشا وأهم برشا من أنك تكسب مباراتك، قال المشير السيسي رئيس الجمهورية لطاقم المنتخب المصري. عميد،
4: لا حسينا اللي الوطنية وعالم مصر حطوه الملاعبية والممرضين الطاقم الفني والناس الكل حطوه قدامه، ناس كلاو الجازون، ناس ظلموا، ناس معناها بالحق يستاهلوا كانوا يوصلوا أكثر، لأنه مظلمة صارت وسرقة وصلوا. أنا حسب رأيي الفيفا سرقت انتصار مصر، وبالحق العالم كل احترمهم والناس كل جات معاهم، وزيد اللي زاد عمل رونق هو تصريح متاع حسام حسن على الفلسطينيين خاطر يفلي الفيل، فهمتني؟ معناها بالحق كانت ملحمة، حسب رأيي أنا ملحمة عملها فريق المصري بكل معناها بملاعبيته بطاقم الفني متاعه، وجلبوا احترام الناس كل عكس ما عدنا احنا.
2: انتوكا بسرقة ولا من غير سرقة، اللي وصلت له مصر مرتبة مشرفة جدا وإنجاز، حتى لو بالحكم ولا من غير الحكم، جاي العميد ولا الكابتن والدكتورة. ما قبل فما مساجة أنا يظهر لي خطر تبعت الباساج كامل، وكأنه عبد الفتاح السيسي وصل للأخوين حسام حسن وإبراهيم حسن، قال احنا قررنا أنه الطاقم الفني يكون مصري. احنا حكينا وقتها على الجدل والجامعة متاع الكرة المصرية شنو اللي باش تقرر، وصل بالقدا السيسي أنه كان قرار رئاسي أنه يقعدوا الأخوين حسننا هذا شنو اللي فهمت، وقال باش نكملوا في الإنجازات، ما فماش علاش نبدلوا.
5: بالضبط،
2: وصل مساج للمسار والكل،
5: وصل مساج وزاد أكد أنه نجاحات مصر في المنتخب الأول ديما تجي مع مدربين محليين معناها، وزاد أكد الشيء ذا، والأبرز مثال حسن شحاتة معناها اللي
7: توجه ألقاب كاس أفريقيا،
5: وجوه ألقاب في كاس أفريقيا مش سهل على أي مدرب في العالم نحكيه، ثلاث ألقاب مهما كانت نوعية الألقاب في رق منتخبات تحب عليه أنت يعني حتى كان بطولة عادية راه مش سهل. ما فهمش برشا مدربين في العالم توجوا بثلاث ألقاب متتالية في ثلاثة مواسم مرات متتالية. بالتالي نتصور شواء أنا بالنسبة لمصر بالذات نجحت فيه راهن تعليه ونجحت فيه وذا تأكيد مرة أخرى إنه نجحت في الشواء ذا. وأكيد نتصور سماح راه بشي يكملوا لسنوات وسنوات أخرى مع المدرب المحلي.
2: وهو كذلك طليين
3: أنا المدرب لي الكفاءة ليس لها جنسية لا جنسية ولا لا ولا كابتن
5: لا سن زاد
3: هذا رأيي.
5: أي
3: كان من أم الأول خسر ما قالوش هكا مدرب وطني هي الظروف حبتك
5: هو دجاج الفات ورشحهم الكاس العالم
3: يا كابتن. اسمع هذا رأيي سمعت رأيك أنت طبعا
5: فاضل.
3: أنا عندي حق مش أقول رأيي أنا كفاءة ما عنديش لا جنسية لا لا سأصارت له
2: أي كفء ولا غير كفء حسام حسن
3: سأصارت له ما فماش جنسية من جنسية وطني مش وطني قعدنا العرب يقولوا وطني مش وطني وكذا لكترك البرازيل عندها إن شاء الله
5: وي حاب يقول إنه المدرب يكون مهما كان جنسيته ينجح.
2: لأن نحكي على حسام حسن وإبراهيم حسن وبعد اللغات الكل دونك فهمنا أنه القرار كان قرار رئاسي في أنهم يقعدوا على رأس المنتخب. دكتور
8: لا هو إنجاز تاريخي بصراحة و26 مقاتل مع ستاف تكنيك نتاعهم وفما صورة هو جسدها بالكده اللي توأم تصوروا معاه وحدهم
2: وحدهم
8: أي توأم مع إبراهيم وحسام حسن. شوف هي فلسفة نتاع منتخب نحن أناميزي على بي ناسيونو جوارات ونجيبوا لهم مدن تونسي مش نفس العقلية وهما الليكيب ناسيونال تاعهم 80-90% ينشطوا في الدوري المصري فهمت ومدعمين بجوارات أخرين يلعبوا بروفيسيونال دونك عقلية كاملة يقعدوا في روح صحيح طول الكابتن يقول لك لا كومبيتونس ما عندها الجنسية مي فما فلسفة نتاع منتخب دي جوار لوكو يلزمهم ومدن يفهم العقلية نتاعهم. إبراهيم وحسام حسن عملوا لجلوغ تاعهم ما بين الأهلي والزمالك معناتها هم جوارات الأهلي في الأصل الزوز وبعد مشاو للزمالك وعملت بوليميك كبيرة المشي نتاعهم وهما اللي لعبوا كأس عالم 90 وأول مرة خرجت مصر معناتها وعملت وجه مشرف في عام 90 ومصر ديما نجحت مع أولادها هذا يلزم يتقال جوهري اللولاني شحاتة من عاش قداش من كوب دافريك هزو توأم هذوما برافو جوارات كانوا مقاتلين كانوا رجال وفغي سونس دو مو ما نساوش منتخب المغرب يزيد اللي عامل انجازات كبيره الرابع في الكاس العالم الفارطه وسنه معناتها في الكاردو فينال تاع وجا ضد فرنسا كان جاي ضد جمعيه اخرى ويمكن دومي فيناليست دونك فوالا علينا نحن كدرجه اقل المنتخب الجزائري علينا نحن كان نخلطوا على جيراننا على اخواننا العرب نخدموا على رواحنا وما نقعدوش يلزموا اجنبي تونسي يلزمنا نجيبوا كما قال الكابتن العبد الكفء في بلاصته وننظفوا العقليه نتاع كره القدم تاعنا
5: وننظف العقليه
2: انا لو ميساج لو ميساج نتاع السيسي راه خاطر احنا في العالم ديما نخدموا غوكوبون يعني كي نبدا حد يتكلم نقول علاش وكيفاش ميساج السيسي سي انا بوي اوسي الكل ما قالوا حسام حسن على غزة وعلى فلسطين والعلامة إكس اللي عملها وكأنه قالوا أنا معاك في اللي قلته باش تواصل احنا ما نعرفوش بتتخ يا اون بريسيون ولا السيد هذية بعد اللي عملوا واللي قالوا في الكونفرنس دو بريس واللي عملوا بعد سور لو تيران يقول لك مثلا إزمو يتعاقب يخرج من المنتخب هو وكأنه حتى سياسيا قالوا راولي انت عملته أنا راو جابوي اللي تقال دونك خاطر الى انسيستي وسي سي ما يتكلمش هكاك راجل يعرف مليح شنو يقول شنو يتكلم سي كوا لو ميساج اللي يحب يوصله دونك وصل عبد الفتاح السيسي انه مع الاخوين حسن في كل ما قالوا كذلك مع غزه وفلسطين
3: انا جد فلسطين
5: الله
2: حسام حسن
3: يقال لا قريتها في جريدة بصرية
8: شكون حسام حسن ولا
3: لا عائلة حسام حسن
2: عائلتهم جدودهم محمد في كلمة
9: والله بالحق برافو مرة أخرى معناتها للمنتخب المصري ولازم احنا زادة تكون عنا عقلية الوطنية معناتها نحطوا ضربوا تونس قدام عينينا ونخدموا رانا بولادنا رانا نجموا نخدموا على الاخر انا ديما نستأثر بك العام الجينيراسيون تاع النادي الافريقي اللي كلهم اخوة
8: سليمي
9: والتواتي والرويسي لعبوا قدام راو دي جران وهزوا رباعية والكوب أفرو أزياتيك معناتها نعملوا على رواحنا وكما قلت أنا كالنهار مع السيد العميد كل واحد في بلاسته جندي يخدم بلاده كلكو سوا جوار فنان طبيب أستاذ من الموقع متاعك اخدم بلادك وحط راية تونس قدامك واثني الركبة واختم
2: هيني انفونتينو باع كل شيء خلط للجازون بشي بيعه توقع
5: وي خلط الجازون
2: كمل كمل من الكل بيع الكوبه
5: هاك كان تحبوا تشريوا جازون تاع الفينال تاع كيمون دي سيرس تاع نعطيكم حتى السوم ولا
2: هيا عطينا السوم يلا يلا سمحونا الاخبار
5: فيفا اعطت باش تحط للبيع قطاع من عشب ملعب ميت لايف في نيوجيرسي اللي باش يحتضن نهائي كاس العالم بسعر 450 دولار للقطعه. القطعه هذه شنو هي الابعاد نتاعها؟ 17.5 × 17.5 × 17.5 بوصه، لانه الفيفا بالبوصه ما كتبش سنتيمتر مليمتر وغيره. اي بوصه البوصه
2: البوصه مش بوصه
5: يا دكتور
2: يا دكتور
5: خاطر الناس قاعد حاجه تو سنتيمتر ومليمتر. وحاجه اخرى، التوصيل مش يكون متاح الا في القاره الامريكيه والقاره الاوروبيه. كيف كيف لهنا لافريك واسيا ماهوش موجودين،
3: مانيش
5: شارين انت بطبيعه من الشارين معناها. وباش تحط في باش تحط في صندوق اكريليك فاخر، هذايا نوع نتاع صناديق تحط تحافظ على الحاجه معناها تستحفظ عليها والكل، واللي يحب معناها يكون موجود وياخذ القطعه نتاعو. بالطبيعه هذايا بالنسبه لهيك كاس العالم.
2: بعد ما كنا نحكيو على شكون ياكل الجازون،
5: لو شكون يشري الجازون،
2: لو شكون يشري الجازون، شكون ياخذ بوسه.
3: اي بوسه قبل كانوا يقصوا الشبكه، يقصوا الشبكه ويبيعوها.
2: فوالا مش الاول معناها انفانتينو راهو مخ
3: تجاري
2: تجاري بالتيز
3: سوف فلوس
2: فوالا. يلا شكرا لكم، شكرا هاني، شكرا دكتور. نحن راجعين في اخر ساعه من صبحيتنا هذه. ناس الديوان، مرحبا
0: ناس الديوان.
10: بوبليسيتي
11: تدلل تدلل
12: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
11: تدلل
13: جيون إيام دللنا.
14: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
15: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
14: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
15: عندك أورانج.
16: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي يقول إن إضراب قطع النقل غير المنتظم الذي يتواصل كامل اليوم يأتي احتجاجا على تواصل ما وصفه بسياسة المماطلة وعدم التزام وزارة النقل بتنفيذ الاتفاقية الممضاة بين الطرفين. ووضح في برنامج نس الديوان أن المطالب الأساسية للمهنيين تتمثل في ضرورة التسريع بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 وإصدار كرس شروط للتطبيقات الذكية، إلى جانب استكمال كرس شروط نظام العمل بالمحطات وتعديل التعريف. ولفت السلامي لأن النقل العمومي غير المنتظم يضم أكثر من 55 ألف ناقل ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، داعيا إلى التعامل بمسؤولية مع هذا القطاع الحيوي. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025. وتصدر السهو عدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليها السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا. المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال السداس الأول من سنة 2026 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تحذر من أن أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات عسكرية ضد أراضيها سيعد هدفا مشروعا لضرباتها الدفاعية، وتؤكد التزامها بمواصلة حماية سيادتها وحدة أراضيها في مواجهة أي عدوان، وذلك تنديدا بالهجمات الأمريكية التي استهدفت طهران خلال الساعات 24 الماضية. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% في مستهل تعاملات الأسبوع بعدما أثار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: سما فايبس خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوك بحيره واعرف كل كبيره وصغيره خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
3: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: رجعنا لكم في ناس الديوان صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع دبوز عسل ب 30 دينار والتوصيل مجاني شنو حكاية العسل المغشوش في بلادنا قديش يلزم تكون أسوام العسل العسل ويلزم هل يلزم نكونوا فريمون دي كونيسور باش نفرزوا بين العسل الحر والمغشوش هذايا شوية آخر في ناس الاختصاص قبلهم الفوندو والتقطوقة مع محمد سعيد أما زيدا ما نجموش ما نحكيوش كل جماعة على SOS قرى الأطفال SOS ونهار السبت 11 جويلة جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS نظمت جلستها العام العادية لسنة 2025 في محطة سنوية تعكس روح المسؤولية والشفافية تم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعرض تقرير مراقب المحسابات والمصادقة على ميزانية سنة 2026 تأكيدا على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للأطفال والعائلات التفاصيل متاع الجلسة هذه باش نخذوها مع سي فخري الفراتي رئيس لجنة الدعم بقرية أطفال SOS المحرس سي فخري صباح النور مرحبا
6: أهلا بيك صباح النور سماح مرحبا بكل مستمعين
5: مرحبا بيك سي فخري لو نرجع بالأرقام شنو أبرز نتائج وإنجازات الجمعية في البرامج والموارد العام 2025
6: واضح هو الجلسة العامة صارت كانت جلسة عامة عادية فيها معناتها كما قلت وقع تقديم التقارير المالية والأدبية لسنة فرد 2025 والحقيقة معناتها المعطيات اللي تقدمت الكل تأكد أنه معناتها الجمعية قاعدة تخدم وماشية في نسق تصاعدي نعطيه مثال في التقرير المالي نحكيه على ميزانية فسنة الفارطة 22 مليون دينار بزيادة 5 مليون دينار على العمل اللي قبله يعني أن العمل ماشي ويتطور هناك معناها أكثر من 8600 طفل معناها معناتها مشارك في برامج الجمعية تقريب يعني قرابة 2000 عائلة زادة مكاتب جديدة لدعم الموارد تحلت في مدنيين جندوبة وسيدي بوزيد مكتب للدعم النفسي في ساحة برشلونة اللي هو مكتب لفائدة الأطفال الأحياء الشعبية عديد البرامج اللي تحكيت في الجلسة العامة هذه اللي وقع فيها معناها فهمنا جمعيتنا شنو عملت في العام اللي قبل والحقيقة كانت الأرقام ياسر مشجعة والأنشطة كبيرة والأرقام هذه بتكون مشجعة أكثر كيف نحكيه على معناها عرض الميزانية في العام اللي احنا فيه توا في مستوى 20 قلنا قبيلة أنه 2025 البيجيه كان في يعني حوالي 22 مليون دينار العام هذا 2026 نحكيه على ميزانية 34 مليون دينار معناتها زيادة 57%
5: هو كي تكون الإنجازات كبيرة سي فخري التحديات تكون أكبر
6: اكزاكتو ما هو نقولوا ميزانيه كبرت معناها بنسبه تفوت 57% هذا ايش معناها اولا معناها انه كما قلت المسؤوليه كبرت الانشطه كثرت لي بروجي كثروا عدد الناس سواء
5: ولا خاطر يقول القائل سي فخري جوستمون منين جات الميزانيه هذه وكيفاش كبرت معناها شو اللي تزاد
6: هو هذا هو شنو يزيد هو اولا بما انه الانشطه قاعده تكثر عدد الاطفال والعائلات المشاركه في البرامج نتاعنا قاعدين يكبروا على فكره رغم انه الارقام كبيره ورغم انه سنا نطمحوا انه يكون عندنا يعني 12000 صغير و3000 عائله لكن الحقيقه التيران مازال معبي برشا برشا برشا بالاطفال اللي معناتها يستحقوا انه معناتها يكونوا مشاركين في برامج قرى الاطفال. تقول انت الميزانيه هذه من جات الميزانيه هذه جات نجم نعترف في جمله جات على خاطر التوانسه قاعده كبير على خاطر الناس قاعده معناتها التوانسه قاعده تساهم بعديد الطرق سواء الاقتطاع الشهري الالي اللي اي واحد يسمع فينا نجم يقوم به فقط يدخل على السيت ويب نتاع
5: الجمعيه
6: البي ا بي في لو بريليمون اوتوماتيك معناها اللي اقتطاع ولا اقتطاع شهري يصير بشكل متواصل إذا أي إنسان يجب يقوم به الناس اللي قاعدة تتبرع الناس اللي تعطي في الصدقة الناس اللي تعطي في الزكاة نتاعها وبطبيعة الزكاة هي مشرفين عليها معناها خبراء في الزكاة
5: مشرفين عليها خبراء وكذلك سيد مفتي الجمهورية كان أعلن أن أطفال SOS يعتبروا صندوق زكاة
6: بالضبط هي لانه جمعيه تونسيه للاطفال لقرى الاطفال هي احد مصارف الزكاه دونك اي انسان يحب يعطي جزء او معناها او الزكاه نتاعو فانه الجمعيه هذه بكل ما فيها من برامج تقبل معناها مع تأمل الزكاه وهذه حاجه تفرح برشا. اذا باش نرجع لسؤالك شنو نحكيو على زياده في عدد البرامج في عدد المشاركين في معناتها في
5: التحديات سي فخر
6: التحديات هذوما قاعده تزيد على خاطر بالطبيعه على خاطر التوانسه قاعده تساهم وتجم تزيد تساهم اكثر وتجم تعطي اكثر معناها كيما قلت لك التنا معناها مازال فيه برشا احنا زاد اثناء نطبقوا انه باش يتحلوا مكاتب جديده في جابس في نابل في زغوان في بنزرت وهذه حاجه تفرح على خاطر قاعدين نلقاو انه هناك تجاوب كبير وكيف قلت لك قبيله راهو الجمعيه قاعده تكبر والانشطه قاعده تكثر على خاطر التوانسه قلبهم كبير بالحق معناها هذه صدقه نشوفوه في المكاتب الكل في تونس مكاتب الموارد كيفاش الناس تجي وراهو على معناتها على اختلاف مستوياتها معناتها الناس شنو عندها تقول لك انا راني نحب نساهم نحب الطفل معناتها يكون ينشا في بيئه متوازنه نحب معناها يكون الصغار الكل معناتها نحيو هذوك الفوارق الاجتماعيه اللي هي معناتها تنجم تكون الفوارق هذه الثمن نتاعها باهظ
5: تنجم تكون فوارق تنجم تكون اسوار ودي باريير بين برشا ناس ومستقبلهم. وانا باش نزيد معك انوت فاكتور سي فخري المصداقية كبيرة وقتها التحديات تكبر وقتها الميزانية تكبر على خاطر كله مبني على المصداقية. التونسي راه كيف يشوف قدامه الفخوي كيف يلمس كيف يحس انه فما عباد حياتها قاعدة تتبدل فما عائلات ولات عندها سند فما صغيرات ولاو عندهم الحق باش يحلموا. التونسي ما ينجم كان يكون جزء من الحلمة هذه.
6: بالضبط هو شوف باش نزيد على كلامك سامح باش نقول لك حاجتين. الحاجة الأولى يعني اللي حكيناها الارقام والبرامج وعدد الاطفال وعائلات وكذا هذا كله راه فما جهود معناها من اطارات الجمعيه من الامهات البسيكولوج
5: ومن السفراء زيد من طلبه السفراء ما ننساوهمش
6: طلبه السفراء اللي هما ما شاء الله يعني
5: 4000
6: طالب كذا. لكن فما حاجه مهمه زيد وهذا حتى معناتها نشكروا عن طريق كنتي اللي هو وسائل الاعلام في تونس اللي ساهمت في نشر المعلومه. تصديقا لكلامك الناس تحب تفهم المعلومه الناس تحب تحس انه راهو انا وقت اللي باش نعطي دون كيما قلت سواء تبرع او صدقه او زكاه او غيره تحب نفهم ريالمون الفلوس هذوما معناتها وين ماشيين شكون قاعد ينتفع بهم وهل فعلا قاعدين ماشيين في الطريق الصحيح. دونك هوني وسائل الاعلام في تونس الحقيقه متجاوبه بشكل كبير برشا وساهمت في انه لا كومونيكاسيون دو لاسوسياسيون ماشي وتتطور. دونك الناس كي تسمع انه فما دي بروجي تشوف على عينيها شنو قاعد صاير معناتها في الجمهوريه كامله هذه حاجه مهمه برشا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شوف باش نعطيك مثال سامح ومتاكد اي واحد يسمع فيها ينجم يفهمنا.
5: ايوه
6: اكيد اي واحد فينا راهو معناتها يعرف في الانتوراج نتاعو انسان الطفل نشا في بيئه كانت غير متوازنه ينجم يكون الله يقدر واحد من والديه توفى ولا في بيئه معناها فيها مشاكل
5: ولا والديه مرضى ولا فما شكون من والديه في السجن ولا اللي هو اي
6: واكيد اي واحد يعرف مثال نتاع الطفل كيفاش كيف نشأ في البيئه هذيك الشيء هذايا خلاه معناتها في اطار غير متوازن وخليه يمشي في ثنيه مش باهيه. نقولوا ثنيه مش باهيه تنجم تكون انقطاع مبكر على الدراسه، تنجم تكون ادمان،
5: انحراف،
6: جريمه، انحراف كذا. شوف ريتو هذا الانقطاع المبكر، الجريمة، الإدمان، شوف هذاك قداش الثمن نتاعه على المجتمع.
5: صحيح.
6: شوف هذاك المجموعة الوطنية قداش باش تدفع باش تحاول الصغير هذاك ترجع الثنية نتاعه. الثمن الباهظ هذا هو ثمن باهظ لشنو؟ الإطار غير متوازن. وهون وين تجي الدور نتاع الجمعية التونسية لقرى الأطفال، خاطر احنا نحبوا ونامنوا أنه كل صغير لازم ينشأ في إطار متوازن. كل صغير هو مشروع مشروع معناها مواطن صالح. شوف أنت هيك من الآلاف نتاع الأطفال اللي كانوا نجموا يمشيوا في ثنية مش خايبة،
5: الحمد لله لقاو ثنيتهم. الناس اللي تحب تكون
6: فيهم بس اللي لقاو ثنيها فيهم باشر زادة اللي هوني وين يجي. شكون لكم من الأول معناتها في الجمعية راهو عندنا انترنت ياسر معبي، عندنا برشا ما نخدمه آلاف الأطفال اللي مازالوا ينتظروا أنه يلزم نمشيو لهم، يلزم يكونوا شركاء في البرامج نتاعنا باش هذاك الطفل.

0: للتبرع. كيف الرقم نتاعنا ديما محلول 58 371 0002. دونك اي انسان يحب يتصل باش يعرف اكثر معلومات او يشوف وين ينجم يكون. دونك هذا من الكل معناها الطرق اللي تخلي الناس تنجم تدخل. كيف مكاتب معناتها مكاتب دعم الموارد. اذا كان نحكي على المكاتب اللي تخصنا احنا في قريه الصيدا سوى سمحه, لانه على فكره كي نقولوا في سوى سمحه صار تضم ولايات الساقه في بوزيد قصرين ومدنين, وعندنا مكاتب تنميه الموارد سواء في الساقه في رباط المدينه او في او في سيدي بوزيد. دونك اي انسان ينجم يمشي المكاتب هذه باش يحاول يفهم شنو ما سواء يفهم شنو ما البرامج أي. او كذلك لو يحب يقوم ب معناها معناتها التبرع للجمعية.
1: شكرا لك.
0: الشيء هذا يعاوننا جدا في انه نقدموا انه جمعيتنا تتبرع.
1: وقداش ما احلاه الميساج, قلت لك كيفاش نتبرعوا, قلت لي هاو كيفاش يفهموا الساعه شو اللي قاعدين نعملوا, يدخلوا يفهموا ويشوفوا وبعد يقروا باش يتبرعوا. شكرا لك سي فخري الفوراتي رئيس لجنه الدعم. تحيه لك يا سيدي بقريه اطفال اس او اس المحرس باش توصل رسالتها اس او اس. تذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الاطفال, تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn والا اتكلموهم على رقم 58 371 0002. شكرا SOS.
2: ناس الديوان
1: ناس الديوان ماشيين للتقطوقة ما قبل طلياني, وإحنا بكري نحكيه على الفيفا ونبيع العشب متاع الفينال كوب دي موند. حكيت لي على حكاية غريبة وعجيبة.
3: هي حكاية معروفة ما تفكرت قبليك خطر كما فما عادة زيادة بعد كل مباريات, كل مباراة فيها تتويج يجيوا لي سيبورتير ويقصوا شوية من الشبكة من الفيلي باش تبقى. فما ناس كل تعرف سير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد, قعد 26 سنة كمدرب, 38 تروفي, لعب 1500 مباراة.
1: أممت
3: مالاش نوع به إذي في آخر ماتش تاع مانشستر اللي هو معناه مش غادر نهار 19 مايو 2013, هو عنده عادة يمضغ شوينغوم سي بور جيري لو ستريس. فما مدربين كيما تو حتى انشيلوتي يضرب برشا شوينغوم, لوران بلان كانت عنده سيسيت, كل واحد كيفاش كان مدرب يمضغ شوينغوم, حتى الماركه تاع شوينغوم موجوده بنقول باو ماركه في انجلترا ما يهمناش فيها. حاسيلو اخر ماتش لوح شوينغوم في الغازون, فما سيبورتير شاف هزه وبعد معناها سنوات ولا معاش سنوات ولا في الوقت هذاك بعد سنوات في كروا بشي بيعها بالمزيد العالمي. قد ايه جابت؟
1: طلع وي
3: طلع
4: انا نقول 10 ملايين.
1: 10 ملايين ام محمد زيد
4: مبلغ راه يشري
5: زيد برشا معناتها
1: زيد
5: شوينغوم مثلا فهمت 200 مليون
3: اسمع لو ديرني شوينغوم ماستيكي بار سير أليكس فيرغسون عمل كي ولا وحف في الكازا
1: قديش
3: هي توا اخر اللي ريتها في 480,000 يورو. هايك هايك شوينغوم
1: 480,000 يورو.
4: لما كيفاش اثبت لي هي نتاع
3: لا خاطر مصور
1: كل شيء
3: كيفاش مشى وكيفاش جا وكذا اي تي رامسي بارنسي بورتي والبي في هذا الكل ان الفلوس تثبت معناها البينيفيس تاع
1: الجمعيه
3: اي تي معناها ريفيرسي في الفونداسيون, خاطر مانشستر يونايتد عندها فونداسيون هكا كتتكلم عن فونداسيون تاع السويس, راهو الجمعيات الكل عندهم دي فونداسيون معناها
1: شوف قداش يبداو يخموا كيفاش يجيبوا الفلوس للفونداسيون تاعهم.
3: هذيك مش تقعد مدى الحياه نتاع سير أليكس خاطر هو اسطوري الحق فهمتي. تصور 26 سنه و 38 تروفي و 1500 ماتش, ما معناه في ال 1500 ماتش احسبوا له قداش من شوينغوم يكون في الماتش ياكل 5-6
1: فوالا. قاد نادي أبردين هكا اسمه الاسكتلندي لتحقيق لقب كأس الكؤوس الأوروبية 1983 وكان إنجاز تاريخي. 13 لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز, لقبين في دوري أبطال أوروبا, 5 كؤوس متاع إنجلترا, 4 كؤوس للرابطة الإنجليزية, عشرات الألقاب الأخرى كما قلت 38 لقب مع مانشستر يونايتد, 49 لقب خلال المسيرة متاعو. سير ويعيطوا له سير ما يقولوش اسمه سير أليكس فيرغسون هذي راهو درس سيد, هذي ما كانش اون غراند لوميير وهو لاعب الدنيا مشات معاه والدنيا عطاته وقت اللي هو مدرب. هذي درس من الدروس اللي تقول

0: رد بالك، لا تقول وقتي وفاة ولا عمري وفاة ولا أنا ما نجحتش. كل نهار كل عمر تنجم تكون فيه البداية متاعك لنجاح كبير. معروفة حاجة مثلا وقت لي مانشستر يونايتد كان يبدأ ماتش تخو صغي والدقائق الأخيرة ويلزموا يماركي اسمه ذيك فيرجي تايم. يسميه فيرجي تايم معناها وقتها
1: كيف الباسكت موني تايم
0: باش يماركي. معروف انه هو يخدم على انه البونتو القاتل، يحب البونتوات هذيا. راهو سير أليكس فيرغسون هو اللي اكتشف دافيد بيكام، هو مكتشف دافيد بيكام، هو اللي ساهم في صقل موهبة كريستيانو رونالدو. كان من الأوائل اللي قال هذا باش يكون لاعب العصر. ووقت اللي يقولوا له انت شكون، يقولهم اسألوا سير أليكس فيرغسون. راهو قال من قبل، ماهوش من توا حتى كي يتغشش كريستيانو، يقول انا اللي معناها الكبير أليكس فيرغسون هو اللي قال عليا لاعب العصر. هذوما من الناس اللي يلزم نقتادوا بهم، من الناس اللي يلزم نقولوا راهو نجحوا هما في ظروفهم. انت زيدا اللي تسمع فينا توا، مهما كان عمرك، مهما كان وقتك، مهما كانت الناس اللي قالت لك ليره وفايته،
1: مغمور مدرب مش معروف.
0: عندك الجمله مدرب مغمور جدا من سكوتلندا،
1: مشال مانشستر وما ادراك
0: مشال مانشستر، ولا هو معروف بانه يعاود يقول لك سير أليكس فيرغسون شنو قوته، يعاود صياغه ليكيب منول وجديد كل عام.
1: صحيح،
0: عمره ما يقول انا توا عندي ليكيب، معناها يعاود يخدم على ليكيب نتاعو مهما تكون قوه الملاعبيه اللي عنده.
1: صح، بارك الله باس عطيتها لي. وقت اللي بيكام ورونالدو غادروا مانشستر، قالوا لهم برا غادروا ان المؤسسه تبقى وانتم ما تبقاوش، المؤسسه هي اللي تبقى، معناها البليز امبورتون كو. وعنده جمله شهيره، اول باش يعمل كونترا مع الرئيس
0: اي
1: سير أليكس فيرغسون، بون قالوا سؤال، قالوا كيلي فوتر بروجي، عنده الحق شو يقولوا الرئيس،
0: شو قالوا،
1: شو يقولوا سي فو مون بروجي.
0: فوالا، راهو سير أليكس فيرغسون هو اللي كسر أسطورة ليفربول. قبل ما يمشي هو هو المانشستر يونايتد كانت مهيمنه ليفربول، معناها ما تكورش. فما ليفربول يا لي زوتر، من اللي جا هو تقلبت المعادله.
2: وكي مشى هو مشى
0: يا معلم
2: هز معاه مانشستر، هو مشى ويمشي
1: توا يتكلموا بالمشروع. مشروع يقول له شو مشروعك للرئيس، الرئيس يقول له انت مشروعي. قعد 26 سنه ويدرب
0: 26 سنه
1: 500 مباراه.
0: فوالا، شكرا طليق. يودي شوينغام تتبعت بمليار ونص يودي وين نمشي واكثر
1: من هيك الناس تعطي قيمه لكل شيء معناها.
0: فوالا بيه نورز عندها مساج
3: هذا الكل انتم تحكيوا سماح، قلت معناها الناس تحاول تلقى طريقها. ثم طرق اخرى نلقاو بها معناها طريقنا، كيما نستعمل دي باج فيسبوك نشوفوا الجانب الايجابي نتاعهم اللي هما يهبطوا مشاغل الناس والا مشاكلهم. كيما مثلا نحكيوا على صفحه التطوير،
0: تعلمت تخدم دي ترانزيسيون
3: كيما مثلا صفحه التطوير في توداي، نحكيوا على انقطاع حركه المرور على مستوى القنطره، طريق الرابطه بين جندوبه نبر والطويرف. لهنا مانيش نحكيوا على حادث مرور والا مشكله اخرى، انما قيام عدد من اهالي من قطع لذيب بقطع الطريق احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللي فاتت
1: منطقة
0: نبر
3: تتبع جندوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللي تفوت 46 درجة. نذكروا زيدا اللي حسب المرصد التونسي للمياه يقول ارتفاع لافت في عدد التبليغات المتعلقة بخدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال جوان 2026، وين تم تسجيل 423 تبليغ، منهم 374 سامحوني تبليغ من إجمالي الإشعارات تعلقت بانقطاعات متاع مياه غير معلنة في توزيع مياه الشرب.
0: غير معلنة.
3: دونك لهنا نحاولوا نوصلوا أصوات الجهة.
0: ناس كل ديجا تسأل على العسل شوي خير يكون بحثنا ضيفنا سي قيس العجيلي. ما قبل التقطوقة ورجعنا.

0: قول يا ملك ميادة الحناوي، أنا بعشقك محمد سعيد. عندها حكاية لغنية، عندها رواية.
1: بيان سور عندها حكاية وعندها رواية. هو شوف
0: أيوة.
1: عامة الناس اللي يعرفوا الغناية ويعرفوا الحكاية الشهيرة اللي بينات الملحن الكبير بليغ حمدي والراحلة السيدة وردة،
0: طبعاً
1: هو كانوا معناتها متزوجين وقصة حب كبيرة برشا. أما شنو رأيك أنا نقول لك اللي هو ما غناهاش على بليتو ما ملحنهاش للسيدة وردة؟ لا معناتها خاطر هما يقال انه من بعد ما انت الانفصال كان يلحن غنيات عباره دي مساج للسيده ورده
0: اوركولي
1: غنيت انا بعشقك اللي هي قاعده شيدوفر في تاريخ الفنانه ميادة الحناوي اللي نتوجه لها بتحيه. الغنيه ذي تلحنت في ظروف معينه وسببها انه لحنها على ملك ذيك اللي هو يقول عليها قول قول يا ملك. هو عشق في امراه اسمها ملك وقتها، دونك يحكي وقتها مع المنتج الكبير محسن جابر اللي هو كان ينتج للسيدة ميادة الحناوي وللراحل بليغ حمدي. وقتها كان يلحن لها في غنية سيدي أنا. كي صارت الحكاية متاع أنه هو عشق فيها ذي مع أنت ملك، قال له عندي غنية أنا بعشقك تغنيها ميادة. وقال له باهي. يسمعوا الغنية المنتج محسن جابر كان رفضها رفض قطعي
0: وكل شوف ماني.
1: ياخي بليغ حمدي عمل معاها براد فير، قال له ما ثماش أنا بعشقك سيدي أنا ما ثماش وما تغنيهاش ميادة. أي شد فيه صحيح
0: كل على خاطر ملك.
1: أي من بعد قبل بها وطلب المنتج محسن جابر طلب ميادة وحكي لها الحكاية متاع العشقة ذي جديدة وقال لها شوف نغنيه الغنية
0: ناخذه بخاطر
1: ونحطوها في القشر. وعلى فكرة اللحن نتاعها ما كانش هكاك هذاك عليه زاد هو المنتج ما كانش راضي عليها 100%. وقتها بليغ حمدي حتى كي بداو يبرفوا كان مستعد يبدل في الغناية
0: مفيدة تتغنى
1: وجست باش نذكروا اللي هي الغناية من كلماته وألحانه وفي مقام البياتي وأول مرة تغنيت عام 85. دونك نهار اللي باش يسجلوا سعي معناتها الغناية في استوديو أو مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري كانت الفرقة حاضرة بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. الناس الكل جات إلا بليغ حمدي ما جاش. يكلم محسن جابر المكتب متاعه وتهز عليه مديرة المكتب قال له أستاذ بليغ وين؟ قالت له نايم. نايم مشاله للدار يجري لقاها راقد على ديفان معناتها بلغتنا نحن يده طايحه وبحذاه اوراق نتاع نوتة هكا مفرتين قيموا. يا استاذ بليغ قال له راهو الفرقه تستنى وكل. قال له فرقه ايه؟ فرقتي احمد فؤاد حسن. انا راني غيرت اللحن. كيفاش؟ قال له غيرت اللحن قال له غيرت اللحن انا ملحن غنائي وانا غيرت اللحن. استنى حتى لين قام وكذا هزوا معاه للاذاعه طبع النوتة مدها للفرقة. يجي أحمد فؤاد حسن للسيد محسن جابر يقول له الغناية تبدلت لحن آخر وموسيقى أخرى. سمعها محسن جابر ووقتها أعجب بها الغناية وقال كلمة تقعد للتاريخ. قال كلمة تقعد للتاريخ للسيدة ميادة الحناوي. قالها الغناية ذي والتسجيل هذي باش تقعد لك غناية تاريخية في حياتك. وفعلا غناية أنا بعشقك نغنيوها للحب نغنيوها للعشق. ينجم واحد يغنيها لأم يغنيها لحبيبته يغنيها لمرته.
0: غنيها للمستمعين
1: غنيوها من غنيوها حتى بالعود زي
0: اي بالعود اي اي اكل ميكرونة ورز. يلا محمد سعيد بالعود انا بعشقك.
1: بيو بيو بيو.

روحي بهوى روحي بهوى القمر لك طول الحياة طول الحياة.

0: الله، برافو برافو برافو محمد، شكرا لك. دونك كل يوم كل يوم تقتوقع غنية وحكايتها ودندنتها، ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، ان شاء الله صوتنا يبرد عليكم شويه سخانه الطقس اليوم، خاطر سخانه كبيره. قال لك اربعينيات ورا بعضهم الايامات هذوم الكل. يلا باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص
0: دابوس تاع عسل ب 30 دينار، فما شكون يقول لك عامل برومو راهو ب 60 ولا ثلث بلاش. ردوا بالكم من الغشاء،
2: التوصيل مجاني،
0: التوصيل مجاني. صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم نحكي على خوف كبير من العسل المغشوش. احنا كيما العاده قلنا ما نتشابطوش، نمشيو لأهل الاختصاص، وجبنا مربي النحل اللي هو استاذ موسيقى كذلك ودرس في معهد الموسيقى واختار وحب العسل بما انه موسيقي، الاستاذ قيس العجيمي. سي قيس اهلا وسهلا ومرحبا. سي قيس العجيلي مرحبا بك. سي قيس شو حويلك؟ مرحبا بك. نبداو انت استاذ موسيقى ساعه، اش قولك في محمد؟
3: بارك الله عليك.
0: ايوه
3: العمل المباشر المؤداء الموسيقي راهو متعب ومكلف ذهنيا، وثم جانب تواصل ما بين الآلة وما بين الصوت متاعه وما بين وجدانه وحضور الركحي.
4: ما شاء الله
3: راهي ثم تميز، ثم خدمة، ثم احترافية. نتمناه يواصل، وطريقته في الأداء وطريقته في تبليغ الحكاية متميزة ياسر.
0: فعلا خذيت شهادة من أستاذنا سي قيس العجيلي.
5: معناها حكواتي حكواتي ومغني
0: ومغنواتي،
3: فنان متميز. وراي من خاصيات الموسيقي أو الإنسان يدرس موسيقى أعطيني آلتك وسمعني. هو متميز. بارك الله فيه.
4: بيته من هالو.
3: بارك الله فيه. بارك الله فيه.
0: مرحبا بك سي قيس العجيلي. سي قيس الحقيقة السؤالات برشا على العسل، ولين أنا خلطت اليوم باش نسألك السؤال الأول. فما عسل حر في بلادنا؟ فريمون موجود العسل الحر ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
3: ساعة نحب نتكلم بصفتي أنا كمربي نحل، نحب نتكلم بالكاسكيت نتاع الناطق باسم الجمعية التونسية المربية.
0: مرحبا بك.
3: يعيشك. العسل الحر موجود الحقيقة، النسبة متاعه قليلة لعدة أسباب.
0: قديش نسبته
4: مثلا؟
0: من 100% العسل الموجود بس في السوق، قديش نسبة العسل الحر؟
3: هي باش نكون واضحة معك، من بعد 2005 تغير المناخ، كانت نسبة العسل الحر في تونس تتجاوز 60%، بالوقت قاعدة تنقص إلى حدود هذه اللحظة. تقييم الذاتي نجم نقول لك 15-20% من نسبة العسل الحر هي الباقية في تونس. والسبب
4: والسبب
3: أول حاجة المناخ اللي تغير، الغابات اللي قاعدة تنقص بشكل كبير. الغابات بأنواعها، كي نقولوا غابات نقولوا كالاتوس، نقولوا شجرة الترفة، نقولوا الخروب، نقولوا غياب المساحات نتاع الجبلية للكليل للزعتر، ثم استنزاف للثروة الغابية التونسية بشكل كبير. هذا يخلي المنتوج نتاع النحل التونسي من العسل الحر ينقص، يا اما يبطل يا اما يتوجه لالتيرناتيف اخرى، يدخل فيما يسمى بالعسل المعلف، عسل الطاولة.
4: الكمية اللي باش تخرج ما تخلصش.
0: اش معناها عسل المعلف؟
3: او شو نفسر لك اش معنى عسل المعلف؟ العسل المعلف انه النحال يضيف له السكر باش يا اما تعيش الخليه في اطار في الشتاء في الصوبات الشتوي، يا اما يعلفها باش ينتج النحل. ثم ناس اختصاصها انتاج النحل، واختصاصها تربيه النحل وانتاج الخلايا النحل، هذوكم يعلفوا تاكوردو. ثم ناس تعلف باش تنتج العسل.
0: باهي.
3: المشكل اللي العسل الحر في تونس او المعلف بصفه عامه نقص.
0: نقص.
3: ما عادش موجود.
0: ما عادش.
3: بحكم الهجمه اللي صارت لنا من بعد الكورونا، بعد الكوفيد من 2019، ثم رقابه خفيفه على ميدان توريد العسل اللي في تونس اللي ضرب البلاد بصراحه. انا كمواطن وكنحال ندافع على النحله وندافع على هذا القطاع اللي شغل اكثر من 12,000 نحال مباشر، وأكثر من 100,000 مواطن عادي. هو صندوق النحل يدخله في صناعة صندوق النحل 14 شخص. ما تتخيل صندوق 14 شخص
4: اللوح والبلاستيك
0: باش نعملوا صندوق نتاع الحل لازم 14 شخص
3: لي كومبوزون من اللوح من دهينه من توتولي من دهينه نتاعو من النجار اللي قص من الشيفرور من اللي مكلفة هذه الحكايه لنا حال التونسي قاعد يعاني خاصه من غياب الدوله وهذاك علاش العسل الحر قليل وهذا وجود العسل المستورد هذه والبديل العسل خلت الذوق نتاع التونسي يفسد من ناحيه معرفته للعسل الحر ولا يشك ولا الكل عنده
0: كل كيف كيف
3: اي ما عادش يفرز خاطر العسل الحر مدين ما عادش يقدر
0: اعطيني كيفاش نعرف اللي هذا عسل حر خاطر بكري وتحياتنا لصديقنا سعيد الزويري نحكيه في الوف سعيد قال لي كل ستة شهور كل مرة حد يجيب لك طريقة جديدة اللي يقول لك قال لي وصلوا يحطوا العسل يقول لك هاو بريكية هاو باش نشعل فيه النار اللي آخر يقول لك هاو كيف تدور راه ما يتبدلش لونه صحيح هذاك غلط اللي يقولوا فيه سي قيس
3: كله غلط
0: الطرق الكل اللي تو يحكيونا عليها كيفاش تعرف العسل الحر غلط
3: كله غلط فما ثلاث حاجات
0: خليه يكمل سيد العميل وباش نتفاعلوا معه ثلاثة حاجات تخليك تعرف اللي العسل حر اللي هم
3: أولا السيد اللي باش تاخذ من عنده العسل يكون ثقة ويكون نحال مش منتحل صفة نحال
0: نحال يربي معنى
3: يمارس النحل مش يهبط على الفيسبوك وبعد يجيب
0: مش تاجر متاعنا
3: لا احترامي للتجار أنا أقول ينتحل صفة اللي هو نحال يقول أنا عندي نحل وبعد يمشي يصور روحه بكسوة عند منحل من المناحل بالفلوس ويهبط في العسل الصناعي
0: اوكي باهي الاول انه يكون اللي بيع
3: ثقه ثاني حاجه انه يتعلم يذوق العسل ثم خصائص نعتمدوا عليها هي الحواس نتاعنا اول حاجه نعتمدوا عليها هي الجانب لو فيزوال كي تشوف العسل تعرف اللون نتاعو تتعلم ثاني حاجه تشم ثالث حاجه الذوق الذوق انا جبت لك عسل حر ثلاثه انواع جبت لك عسل صناعي
0: جبتنا أربع حكوك فيهم ثلاثة عسل حر واحد عسل صناعي
3: بالضبط
0: باهي وإحنا توا باش نجربوا السيد العميد باش يذوق ويزمو يطلع عينيه والعسل الصناعي
4: قول علاش قول خاطر انا زاد بزهر عندي توا عامين عمل جبهه وليت نعرفه وليت نعرفه توا
3: لازم اشمعنى خلينا كان يذوق ولا
0: انت ما لا يذوق الاخرين
4: خلينا نذوق لا خلينا نذوق
0: لما لا يذوق ذوق وما تقول السيد العميد وبعد ننتقلوا للكابتن بعد باش يذوق الطليني
3: وثم حاجه اخرى نجمو نعرفوا بها عسل الحر
0: اللي
3: هي التحاليل بين قوسين
0: اللي بعده اللي بعده
3: بدل عصا سيد العميد خيرة لو كانت الدوله التونسيه تقوم بتغيير جدول انواع التحاليل اللي باش نعرفوا بها عسل الحر او العسل المستورد رانا ما نوصلوش المرحله هذه انه النحال التونسي يصبح عاجز ويحب يبطل المهنه هذه
0: فوالا خاطر الدولة مش موجودة معناها اليوم
3: أي جدول تحاليل معتمدة في تونس جدول يعتمد على تحاليل بدائية
0: أوكي توا العميد ذاق كان باش يطلع بالصحيح العميد
4: ولا
0: في الموضوع
4: سهلة بالكل
0: سهلة بالكل
4: يعني واحد, واحد منهم ماء وسكر وزايدين روح الزعتر
0: اللي هو
4: ما ها هو
0: الغامق
4: هذايا لا علاقة له بالعسل لا من قريب ولا من بعيد والأخرين
0: أيوة.
4: دي بارفان ظهرين تاع
0: معناها
4: العسل الحر نتاعنا لكن
0: الاخرين حر عميد
4: حر انا كيفاش نعرف راه في الدار في الدار نحط اجرته بالعسل نتاعي انا انا ما مسيتش لا علفته وقال لي علفوا انا زوز جباح نتاعي ما مسيتهمش لكن اعطوني 15 كيلو زوز جباح كي نحط مغرف عسل في الماء اي نحط وندور ما يذوبش العسل يقعد العسل وسبحان الله كيفاش هذاك طرف العسل اللي حطيته تتصور فيه جبح بالضبط يعني ياكل سيلول هذوكم يتصوروا فيه والعسل ما يذوبش لكن زاد كيف كما قال يقول لك الريحه نتاعو راه في الدار كيف نهار نبدا نعسوا الدار كلها تولي
0: بالريح.
4: ريحه العسل فهمتي انكرويابل
0: نرجع لك سي قيس قلنا هذوما ثلاثه حاجات يا سيدي انا ما عرفتش ما نجمتش لا نعرف لا نذوق لا نشوف لا غيره فما دي زاستوس اخرين اليوم مثلا انا كي يقول لي راهو كيلو العسل ب 30 دينار وب 40 وب 60 دينار ينجم يكون هذايا عسل صحي وحر ولا سوام هذايا بيه
3: اعتبار تقول كيلو الحمل علوش ب 10000
0: فوالا
4: بالضبط
3: باش نقول لك شكون واضح راهو اللي خلق اللبس في ذهن التونسي هي انا نقولها خاطر احنا عايشين في دوله الحريه توا والاحترام مؤسسات نقول تقصير الدوله وكي توصل انت على مستوى شروط الصحية السلامة الصحية للتونسي تكون مطابقة، مع تجيب لي عسل من دولة أجنبية، مع العلم أيه. أنك أنت قاعد تصرف العملة الصعبة وقاعد تقضي على قطاع في إطار المنافسة غير الشريفة، تجيب لي عسل من برا، تجيب لي عسل يعمل تحليل متاعه في وزارة التجارة وفي مع وزارة الصحة كونفورم ونورم اللي ما تضرش البنسان في صحته، خاطر كلها سكريات، لكن هي سكر متاع الروز، سكر متاع الأقطانية، سكر فهمت؟
0: سكر من سكر يفرق.
3: أي أما لكن في الأخر أنت كتجي تعمل تحاليلات متاع الضرورية الجدول اللي لازمك تعمله، اللي هي نقولوا احنا ليزونزيم لانفيرتاز والدياستاز هذوما، وتعمل معهم تحليل حبوب اللقاح، سي جدولة كاملة. صحيح. الدولة مقصرة ما تحبش تغير من أنواع التحاليل المعتمدة، وما تحبش تفرض على النحالة اللي وردوا في العسل، ما تحبش تفرض عليه أو متغاذية على أنه يعمل الاتكتاج نسيسير باش يوصل يقول الدولة المنشأ الأصل منين. أوي امشي لجراند سيرفاس ما تلقاش، ما يكتبوش منين جا العسل وشنية مكوناته بالتحديد،
0: ما فهمش.
3: لا ما فهمش
0: باش يكون عسل حر وصحي وصحيح. قديش نورمالمون تتكلف، قديش لازم يكون سوم الكيلو عسل سي قيس؟
3: هو من العسل الربيعية اللي ألوانها فاتحة كما عسل هذايا البرتقان فيه نبتة المر، لازم يكون ب 80 دينار.
0: 80 دينار
3: 80 دينار
2: كيلو
0: الكيلو
4: كيلو
3: 80 دينار
4: كيلو ارخص شوي.
3: بينما العسل هذايا الصناعي يكلف كي يجي لتونس يتكلف يشريه ب 8000.
4: والله
3: والله هذا هذا المورد يشري فيه ب 8000.
0: ايوا
3: كي يبيعوا للتجار اللي يبيعوا في الانترنت يشريه ب 15000،
0: يبيع ب 30 دينار
3: ربح، ويبيع ب 25 ومعه تليفون هو ربح. هذه ضرب اقتصاد البلاد. وزيد نقول لك هذا حيت التيكيت مكتوب عليه، مكتوب عليه عسل كليل، عسل كليل يجي له هكره وافتح
4: سيبري. صحيح.
3: معناتها انت كدوله الجانب فيجوال اللي لازمك تعمله انت في الرقابه، هو كي يقول لك عسل كليل ماكش قاعده تشوف فيه قاعد يعمل،
0: ما يكونش غامق هكاك.
3: لا لا لازم يكون فاتح.
0: عسل شو اللي غامق؟ السكر؟
3: لا لا المنشأ هذوما. هذه المصيبه في العسل هذيا، قلت لك من الناحيه الصحيه با دو بروبليم، تنجم تاكل منه للصباح، اما مريض السكر لطف عليه.
4: مشى
0: لطف عليه
3: خاطر فيه كله دي زاديتيف اي كله دي كولورون اي كله دي زاروم.
0: قلت لي ذي العسل الربيعي عنا زوز انواع متاع عسل، فما اللي في الشتاء وفي الربيع ولا كيف؟
4: في الربيع وفي الصيف.
3: عنا في تونس العسل الشتويه والعسل الربيعية والصيفية والخريفية، الأربع فصول
0: فما موجود.
3: أول عسل ربيعي، أول عسل شتوي هو عسل الكليل. ثم كليل يتاحى من مناطق كما نقولوا احنا الوسطاتية
4: قصرين.
3: لا سيد العميد ثم أنواع القصرين. القصرين في في الخريف صحيح، لكن يقطع العسل نتاعو كي نور مرة ثانية الكليل في مارس. أول عسل هو الكليل، يبدا لونه أسعات أبيض كلمة كريمة. ومن بعد يجمل
0: معناه يبدا فاتح العسل
3: بعد يجمل.
0: هذه راهو مهم على خاطر احنا تقولك فاتح العسل معناه مغشوش. بالنسبه لي تقولك شبيه العسل ماهوش غامق. هذوما راهو لي بريجوجي تاعنا،
3: تدخل في معطيات الرحيقيه الخاصه بالنبته والفيتامينات اللي في النبته، وتدخل حاجه اخرى مهمه نحال بيدو ما يعرفوهاش برشا، اللي هي نوعيه التربه. التربه
0: وحتى الاملاح المعدنيه،
3: الاملاح المعدنيه في التربه عندها تاثير في لون العسل. داكوردو بعد يجي عسل البرتقال
0: طلع،
3: ومن بعد يجي بعد عسل البرتقال في نفس الوقت يجي نبته الكولزا زي يسميوها النحال
0: زي لي سبورتيف زيت دي عسل لي سبورتيف ولا
3: الكولزا سي لو ميل دي سبورتيف سي تان ميل شارجي اون غلوكوز ينفع برشا لي سبورتيف دو نيفو وسريع التبلور ما يجمدش في الشتاء يجمد اصلا في الربيع هو عسل.
0: حكيت لي العسل يجمد وكالسكر هكا يطيح في العسل، هذاك معناه مش حر ولا
4: هذاك هو الحر؟ بالعكس
3: كل الاعسال اللي عندنا في تونس كلها تجمد الا عسل واحد كيبدا 100% سدر لو ميل دو جوجوبي سدر 100% يتبلور بعد عامين وثلاثه، سرعه التبلور نتاعو صعيبه وينجم زاد يكون عسل حر ما يجمدش من الجنوب، ينجم ينحي لك
0: العسل.
3: لا ينجم ينحي مثلا كالاتوس من قفصه نسبه الرطوبه فيه 13% ما يجمدش.
0: فوالا
3: اما 99% من العسل تجمد.
0: قديش عمر حكه العسل؟ قديش تقعد صالحه للاستعمال؟
3: اذا تحافظ على كل الظروف الصحيه
0: اللي هما شنو هي الظروف؟ كيفاش نخبيه العسل؟ كيفاش نستحفظوا على العسل؟
3: العسل ما يحبش الضوء،
0: اي
3: ما يحبش السخانه وما يحبش الرطوبه. انا ديجا جبتهم لكم في البوليستير.
0: حكه عسل في ساشي كحله مثلا نحط؟
3: لا لا عادي تتحط عادي ساشي كحله تسكر عليها تحطها انت ماذا بيك في الكوجينه في بلاصه ما فيهاش لوميديتي. احنا عندنا كوجينه الي شارجي دوميديتي
0: بعيد على الغاز بعيد على السخانه
4: بعيد على البخار
3: حتى الليزونزيم يموتوا. والعسل كماده طبيعيه خلقها ربي جاذبه للرطوبه بطبيعتها. تاكوردو
0: قديش تقعد تعيش حكه العسل
3: اذا تعمل تحليل هاش ام اف نتاعها؟ تبدا الفالور 2 على الكيلو تنجم توصل ماكسيموم 40 ما تفوتهاش اذا تعمل تحليل هاش ام اف. ثلاث سنين
0: عسل حر في
4: ظروف
0: في
4: طيب.
0: كل الظروف 3 سنين.
3: أي.
0: شكرا لك سي قيس العجيلي.
3: نحب نحكي لكم على حاجه اخرى ممكن نحب نحكي لكم مره جايه على فوائد اللي خير من العسل هي حبوب لقاح.
0: تنحكيو مرة جاية على حبوب اللقاح. عندي ليك سلام من صديق مشترك تلعب بيناتنا وياك سي الدكتور رياض غربال قال لي سلم لي على سي قيس عجيلي. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا يسامحونا الأخبار في دقيقة حنرجع غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سي لا أقول لكم استحفظوا على روحكم إن شاء الله ربي يفضلكم في الأمان.
1: ناس الديوان بوبليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز العشرة ديوان فام عسلمة. انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري. وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للإطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. يشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. تمكن فرق الحماية المدنية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير من إخماد حريق اندلع بغابة زيتين بمعتمدية جمال أسفر عن تضرر عدد من أصول الزيتون وطوابي التين الشوكية الجافة. الهيئة والمديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في دورتها 27 التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 نوفمبر القادم محددة يوم 31 من جويلية الجاري آخر أجل لقبول الملفات. أوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الترشحات تتوزع على مسارين رئيسيين يشملان المسابقة الرسمية والعروض الموازية للهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية إلى جانب مسار عروض مسرح العالم الموجهة للهياكل الدولية والمسرحيين في المهجر على أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 من أوت 2025 وذلك بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية. وتشدد على التزام الفرق المختارة للمسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية للعروض باللغتين الفرنسية والإنجليزية. إلى الشأن الدولي الجيش الكويتي يعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة عاملين بتعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت للاستهداف بمسيرة معادية في المياه الإقليمية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول أنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز متهمة الضغوط الأمريكية بعرقلة هذه الجهود. هيئة الممر المائي في الخليج الإيرانية تقول أن طلبات العبور من مضيق هرمز ستدرس وفقا لترتيباتها وستمنح التراخيص اللازمة بعد استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع هاني الآن. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
6: احنا معاك وجنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: ديوان افام
2: صوتكم
1: مونديال اكسبريس.
8: أهلا وسهلا مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. رسميا طاقم تحكيم سلفادوري لمواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي المونديال غدوة الثلاث. مباراة باش تكون بقيادة الحكم حكم الساحة سلفادوري كما قلنا إيفان بارتون، من المقرر أنه يساعد أيضا مواطنيه الزوز دافيد موران كمساعد أول وأنطونيو بوبريو كمساعد ثاني، بينما باش يكون السويدي غلين نيبرغ كحكم رابع. أيضا فما الحكم المساعد باش يكون ايضا من السويد. نذكر الحكم هذايا بارتون كان قاد ثلاثه مواجهات في المونديال هذا. اول مواجهه كانت بين تركيا والباراغواي في المجموعه الرابعه، المواجهه الثانيه كانت بين اليابان والسويد في المجموعه السادسه مجموعه منتخبنا، والمباراه الثالثه اللي كان ادارها كانت في الدور السادس عشر بين المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبي. بالنسبة لبرنامج نصف نهائي المونديال غدوة 8 متاع الليل بتوقيت تونس، المواجهة الأولى المنتخب الفرنسي يواجه إسبانيا، ونهار الأربعاء بعد غدوة في نفس التوقيت 8 متاع الليل بتوقيت تونس أيضا المواجهة الثانية مباراة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقع نادي ونفام ونات. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
9: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

10 و9 دقائق يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعين ديونا فيم طريق سليمه للناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله عديتوا ويكاند مزيان وعديتوا كل طقس سخونه اللي مشى بحر ولا محاله مش البحورات الكل كانت بحر واللي عديها تحت الكليماتيزور والعشويه في الفيراندا دونك ان شاء الله تكونوا بخير وتعدى ويكاند باخف الاضرار دونك مرحبا بكم نداو حتىش للنص نهار سلام على الناس اللي تختار تتفرج فينا زيد كيف على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك الناس اللي ترجعنا في وقت آخر في بلد آخر إن شاء الله تكونوا بخير ونستنيكم تجيو لبلادكم تصيف ونفرحوا بيكم إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل كفاروق في الإخراج أمونة في الإخراج الرقمي محمد عزيز يعمل في الشغب مرحبا بيكم ربيع فرجاني من قدام الميكرو عنا برشا أخبار برشا مواضيع برشا تليفونات وبرشا حاجات مزينة تستنى فيكم بالنسبة لليوم كما عودناكم نبدأ بالموزيكا في Old But Gold Old But Gold المواجهة اليوم بين زوز عوالم مختلفة بين زوز موسيقات بين زوز أغاني عشنا معهم نتفكروهم أكيد جدا عنا حاجات مزيانة مع الأغنيات هذية والاختيار باش يكون صعب تلقاوها في ستوريتنا على صفحتنا على الانستغرام دي وين فاهم تختاروا في السونداج والبطبيعة الفريق باش يربح باش تسمعوا الأغنية بعد أخبار الأحداش الأغنية الأولانية بصوت الحقيقة عربي من الأصوات اللي صنعت جيل كامل من المستحيل مستحيل ما السلطان شو انت تسمع في السلطان جورج وسوف

على القلوب الهلا الهوى سلطان دونك الاغنيه الاولانيه لسلطان التراب جورج وصوف في المواجهه باش نلقاو اغنيه عالميه زاده كيف كيف اكيد جدا عندكم ذكريات معاها الاقتراح هو Shape of My Heart.

هذه مقترحاتنا بالنسبة لليوم. فكركم الغنية الرابحة تسمعوا بعد أخبار الحديث، بعد ذيك عنا الأخبار متاعنا ولا ذكر الموزيكا باش نقترحوا عليكم حاجة ياسر مزيانة بالنسبة لليوم تتسلطن وتعملوا جو مع الإيفينمون اللي باش نحكي لكم عليه. وحبيت نقول لكم اللي الأسبوع كامل تصنع فيكم حاجة مزيانة في السمر فايبس. نقول لكم اللي جولدن مومنت إيفانت تنظم السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي. وهذه الكل باش يكون نهار السبت 18 جويلية 2026 بارتير من 8:30 متاع الليل. وين للناس اللي تسأل باش يكون على مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. بالنسبة للناس اللي تحب تقص التيكيت متاعها تلقاوها في شبابيك مدينة العلوم، في برج فون، في سوسة، في موقع تسكرتي، في تطبيق باسي، ولا تنجموا تكلموهم باش تحجزوا التذاكر نتاعكم على 25 505 340. نعود لكم على 25 505 340. دونك كونوا في الموعد، العرض موسيقي متميز ماهوش باش يتنسى. وانتوما مستمعينا في ديوان فام دونك تنجموا تحضروا السهره هذيا كي تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا زوز تذاكر للحفل المزيان هذايا. دونك على 31 328 328 نستنى تليفوناتكم وإن شاء الله تكونوا من الربحين بالنسبة لليوم. وعلى طيلة أسبوع كامل باش تربحوا معنا على 31 328 328. تيبي عن شيرين تتسويت حتى شيرين تنجم تكلمنا راهو فاروق على 31 328 328. كان عندكم ديديكاس ولا تحية بيزون قبلوا عليها تليفوننا. دونك ما تويك باش نسمعوا شيرين الجميلة في تيبي عنه.

0: سلو رجعنا رحمة محسن ونوردوت وصلنا للعشرة وعشرين دقيقة تسمعوا في سامر فايبس على ديوانا فيم وصلين معاكم حتيش للنصف النهار مشيو تتسويت لترندينج ترندينج دونك الفقرة اللي نرجع فيها على أهم الأخبار اللي جبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ولا العالم المرهدي فرحاني الأسبوع كامل قاعدين نحكيو على حاجات مزينة وإيجابية من تونس وكما تعرفوا أنه في كل عام بعد نتائج البكالوريا نسمعوا برشا قصص على النجاح نركزوا على المتوجين بالشهادة هذه نحكيو معهم نعرفوهم باش يقروا في تونس باش يسافروا باش يكملوا في قرايتهم شنو أحلامهم وطموحاتهم و قليل برشا ركزوا على الناس اللي ربما ما حالفهاش الحظ انها تنجح في الدورة الرئيسية او في دورة المراقبة وتتأجل الفرحة دي خلينا نقوله لعام اخر وننسيهم للامانة العبادة ديكا في مكان اخر في دول العالم كي بش يحكيه ويحكيه على الناس اللي رتيت الفرصة هذي قبل ما يحكيه مع الناجح بشكيكة يعملوا جيل ناجح ويعملوا عليهم في المستقبل دونك هل استثناء هذية على ما يبدو باش يكون قاعدة من الخبر اللي باش نحكيه فيها اليوم إلى السنوات القادمة دونك اليوم باش نحكيه على قصة من نوع آخر كعليش قلت لكم راهي استثناء خطر معناش منه في ثقافتنا الحاجة هذية القصة عجبتكم الناس الكل على مواقع التواصل الاجتماعي قصة بو اختار وقت اللي الناس الكل والدنيا الكليكة في تونس تحكي على النتيجة هو يحكي على بنته على قيمتها على تعبها وحبه لها تدوينة بسيطة قد الطرف هكا مست برشا ناس وقعدوا يبرتجيوا فيها ويحكيوا عليها ويعملوا في التعليقات التدوينة تقول هيت نقرأ لكم الناس اللي ربما مرتهاش وهي تسكرولي في الويكاند تقول معليش يا روح بابا خيرها في غيرها عملت اللي عليك انا فرحان بيك انت متميزة في كل شيء في أخلاقك في برك بوالديك ومجهودك اللي المجهودك اللي صار ما تحط شيء في بالك وشنو عام في عمر البشر نحبك بنتي الغالية وإن شاء الله نجاح ما عنده وينهرب كوراج بنوتة هالتدوينة القصيرة هذوما هالأربع أسطر هذي عملت حالة في الويكاند وناس الكل تبرتاجي وناس الكل قالت تيان فما ناس تمن بيك في وقت الفشل وهذي هو ولا في مش وقت الفشل بين ظفرين وقت اللي تكون الفرحة مؤجلة شوية ميسالش تدوين هذي لسي مروين بن محمد اللي حكي على بنته على مواقع التواصل الاجتماعي هي وبرتجيتها وحكينا معاهم وقديش محليهم كعائلة سي مروين يا صباح النور
1: صباح الورد صباح النور
0: صباح الفل ياسمين انش لباس نحويلك
1: الحمد لله شديد الله يسخر ونعم الحمد لله ونشكره
0: الحمد لله سي مروين حبيت نقول لك ان شاء الله يا ربي الجاي خير بحول الله
1: لا بحول الله بحول الله اليد في اليد فهمت احنا نتعلم كما تعديت مراحل معناها كما قلت انت بين قوسين مراحل فشل لكن كيفاش نصنع نحن من فشل نجم نصنع قصة نجاح يعني وبداية جديدة يعني
0: وذي نتصور اللي خليك تهبطها التدوينة هذه سي مروين
1: أكيد الناس كل نعيش ولينا بالمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بالكل شيء تنهني اللي نشحه
0: طيب إن شاء الله مبروك عليهم
1: فهمتني ما كحالك الفيسبوك شفت العبد الكل يعني تبرت أجيت غارها فهمتني في الأخير أنا قلت علاش بنتي يا أخي بنتي إذا تعبت ما تستحق هذا فرحة تحق كلمة معني كلمة تشجيع من ذيك بنتي عيني ذيك فهمتني ذيك حبي ذيك كل حاجة في حياتي ما قلت مشكلة على مجهودها أقل أبسط أشياء خطر بنتي حاولت صحيح ما ربي موفق ياش المرة هذه وقلنا إن شاء الله المرة جاية وكهو
0: إن شاء الله
1: وما قلت كلمتين خفاف فهمتني وما كنتش نتوقع ما بش كنت تأثير كبير ياسر الحق معناها
0: خاطر مستحقين الكلمة هذيك سي مروين راهو وقت اللي نتعثروا وقت اللي نتيحوا ما نسمعوا حتى حاجة باهية حتى من أقرب الناس لينا راهو أنت عملت الاستثناء
1: ايوه وانا برشا كلموني برشا اولياء اللي كانوا بيسر معناه اللي صاروا لنفس الكلام تاعي كانوا متغشين ياسر على صغارهم فمني وبعد التدوين هذيك برشا كلموني معناه قالوا لي مروان والله حل عاود حليت لنا عينينا يعني فهمت برشا اللي فما حتى شكون طلب سمح من ولده فما شكون هبط عملت تدوينه زاده خاصه بولده ولا بنته وما يسالش وان شاء الله عام الجاي معناه الحمد لله هو ربي سبحانه وش قال كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء معنى هي كلمة طيبة لا في كل شيء معنى سرتو مع واحد مع كبت ومع صغيره معنى فمن هي متوقعنيش في المواقف هذه تعمل بيه مش كده الصغير مش محتاج ماكل أو شرب أو محتاج الحلال محتاج الوقفة سرتو وقت العثرات يعني إن شاء الله
0: هو الوعي الحلو برشا اللي عندك سي مروان خلى برشا ناس وبرشا عائلات وبرشا أولياء خلينا نقولوا يفيقوا. خاطر احنا ساعات في العثرات اوكي فما برشا اولياء يحبوا صغارهم ناجحين فما حتى واحد معناها هذايا المتفهمين فيه
1: اكيد ومنهم انا زاد انا كنت بنتي زاد باش تكون لكن اللي صار صار انا شفت بنتي ومجهودها وشفت تعبها وشفت كذا معناها الله غالب فما حاجه برك انا طلبت منها انا باش تراجع معناها الوقت اللي تبرد تفهم نقول الحكايه شويه تشوف شنو النقائص اللي صار باش نتلافاهم يعني عم نجي الاكثر لا اقل واللي عثره معناها بالنسبه لي مازلت 18 سنه اول عثره عندها
0: ما يسالش هي ما تعثرنا ما يسالش ما يسالش جي خير
1: العثرات نحكي للصبيحة الحمد لله ما نعمل
0: شنو اكثر عثره تتفكرها سي مروان ما يسالش هات نحكيه اكثر وحده قعدت في بالك واعتقد اللي خليتك هكا تكون اب محليك
1: والله الحق انا اسمه هو مع والدي الله يرحمه الشيخ حسن بن محمد اللي كانوا متفق التعليم واكيد رجال التعليم كانوا يسمعوا فيه توكي يعطوه الاسم هذا بالكدا بالكدا الجمهوريه الكل يعني الحق انا من مدينه قلعه لندلس
0: تشرفوا
1: معناها وقتها انا في السنه الرابعه معناها ثانوي قبل ما كانش هم الاساسي معناها نقلت الاريانه لسي خير الدين وكنت بدلت عليا ساعتها البنت الحق ما لقيتش روحي معناها فهمني انا لعامتها جبت خمسة معدل معناها ما تصيرش بالحق معناها صار لي بالحق نتاع ربي حاجه قديمه لكن صار لي تنمر صار معناها الحق تعبت ياسر فهمني بابا كان هو اللي يهز فيا ويجيب ولاحظ الشيء هذاك فهمني تصيب يعني محشمت من بابا مسكين يهز بالكهرباء ويجيب ويرزع كذا الحق نتاع ربي كنت فقط في تعدي لي اخي بسيف يعني فهمتني
0: كيفاش تعامل معاك وقتها الله يرحمه
1: هو الحق احزنني قال لي وليدي ما صار شيء وهو قال لي باش نبين لك لان قال لي مش متغشش كنت عندي صديقي هو معناه والدي يعيش برا في النمسا ساعتها انا كل سيف يمشي بحذا والدي بابا لصق مع ابو صاحبي وعمل لي كادو ساعتها سافرت للنمسا حبيت سيف يعني من احلى الاصياف اللي ما ننساهاش الحق انت ربي معناه فهمني معناه وانا فاشل معناه في بين قوسين بابا معناه كرمني وكانت لي هذيك بالحق كانت لي انطلاقه الحمد لله معناها بعديك انا نجحت وخذيت الباك وعملت ماركتينج وعملت بعديك مشاريع وعملت بس والحمد لله رب العالمين ما فهمني وهيك حبيت نعدي لبنيتي تخزر لي تضحكي
0: تو نفهم علاش

0: ثم بنتي وقت اللي صارت مدام مسكينة صار فيها ما كأي تلميذ يعني فهمني. أنا أبوستها فهمني قلت لها يا بابا اللي صار صار قلت له ما لي فيه ساعتها من ذلك خلت نتيجة من 4 درجة قلت لها اسمعني يعني هني مش البيت يعني مش مبدل حويجي ونحبك كي نرجع نخلك لبسة أحسن لبسة مش نخرجوا يعني من 4 من اللي معني حضرة النتيجة وزيت بنتي بوبس الكهرباء الحق شو نحكي لك معني حكنا بكينا حكينا عملهم الكل وكهو
1: يشدي ربي فضلك والله سي محمد محليك وان شاء الله الناس اللي الاولياء اللي هكا عندهم وليد ولا بنوته سنين هي ما حالفهمش الحظ ما يسالش نجاح مؤجل العام الجاي ان شاء الله يسمعوك وانا نخلي لك توصل لهم هكا رساله والمحل كلامك كل محلي كلامك كله رسائل سي محمد
0: يعيشك مروين
1: سي مروين محمد بن محمد ولا حتى احتمالو سي محمد سي مروين
0: تنزع اسمع لي هي الدار في معناها الدار الانسان هي راسي زي ما تكون سي لا زون دو كونفور نتاع البو نتاع الصغار معناها نحاولوا ديما نتناقشوا مع صغارنا راهو صغارنا سيرتو في جيل تويكا راهو جيل واعي راهي اكبر غلطه هو جيل تويكا لا وجيل مايع وجيل ما يفهمش واحنا قبل الخير لا لا بالعكس عندنا بذره طيبه عندنا جيل ما شاء الله متميز في برشا مجالات نحاول شوف ولدك وين هو متميز وبديت تدعمه ولدك أشكرك يعمل حاجة تاهي ثم حتى مشكلة تقوله صحية برافو كان صارت له إشاك كله يا بابا راني معاك عليك أخرج مع أولادك حوس مع أولادك هذوك ما أصحابك هذوك ما السند متاعك أنت السند متاعهم اليوم وهم السند متاعك غدوة رانا ما اليوم صحيح أنا وإحنا الأولياء اللي اسمه في كلنا صحاح واقفين ونخدم أنا يجينا نهار باش نتعبوا أنا الصغار مش محتاجين معناها طرف خبز وماكلة والحم ودش معناها محتاجين
1: دعم
0: معناها للشعور بالفخر معناها أبسط حتى في عينك كنت تقول تبغى تحكي خير غادي شنو محسوب لا ما يسالش أشكر عليها كل يعطيك الصحة برافو هذيك هذيك الحياة معناها دي موقف مع صغارك شو عندك يقول لك مسلحك هذوك يقول لك جنودك أنت اليوم الجنود نتاعهم أنت اليوم جنرال غدوة تصبح أنت يصفهم الجنود نتاعك يصحوا يخدموك بعينيهم بحب ولكن هي الحياة لا فيه سامبل لا فيه سامبل في الأخر احنا ساعة تبدأ عقد عقد نعقدوها ومشي في الدرج نو يزي على كل موال نصرد شوية هذيك هي تستمر الحياة
1: تستمر الحياة يعطيك صحة سي مروان نوران الجميلة بحذيك هي عادي هنا
0: الله يبارك لك
1: صباح الفل يا نوران
2: صباح النور لاباس
1: انا لاباس انت شنحوالك
2: انا الحمد لله عايشك
1: الحمد لله شلا ربي يفضل لك الوالد يا نوران
2: عايشك ربي يخليك
1: يعني التليفون عمل فينا حالة يا نوران في الريجي يا نوران وكلام سي مروان محليه وهنيئا لك بهذا الأب الجميل اللي الواعي خلينا نقوله رو مش الناس الكل نجم تكون واعية بالمسؤولية إنها تكون أب أو أم نوران إن شاء الله إن شاء الله الجاي خير وإن شاء الله العام الجاي كي محكينا بعضنا في الأوف والقادم أفضل مش نعاودوا شنو وش نعملوا
2: كنغاودو
1: ان شاء الله ليسيكسيون تاع
2: الانادكسيون اي وكنغاودو ان شاء الله ربي يوفقني
1: بقدرة ربي ناجحة مادامك مع عائلة كيما هكا مع وعي كيما هكا مع تفكير كيما هكا انا متأكدة اللي انت باش تنجح والعام الجاي نفكروا بعضنا بالتليفون كيما هكا باش تنجح وباش توصل وتحقق احلامك الكليكة وتفرح بابا اللي هو ديجا فرحان بيك اعتقد انه التدوينة دارت عند برشا ناس وصلك كلام اش قالوا لك نوران
2: برشا نتحرك بعثوا لي معناها مستغربين على الاخر
1: كيفاش؟
2: معناها احنا كل نعيشوا عادي معناها جاتنا غريبة على الاخر معناها كيفاش معناها حكاية زبسيطة كيكة معناها ضربة مش نورمال عرفت؟
1: وكلام بابا خفف الحكايه كمان كل القلق هذاك اي
2: بالطبيعه هو ديما واقف معانا الحقيقه واحنا ديما نعيشوا صحاب معناها وما نخبيو على بعضنا حتى شيء
1: هذه الاهم انا متاكده اللي انت تويكا النفسيه ارتح ومستعدين ان شاء الله ها نعرفوا في شغلتنا فيش قصرنا وجونا به مستعدين
2: أي إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك نوران متأكدة من نجاحك أنت بابا الحقيقة من قبيلة قال لنا كلام يؤرخ إن شاء الله الناس كل تسمعوا وقال فيك كلام حلو أنت شنو تقول له هكا بحذيك بابا

0: انا نقوله غير نحبك برشا وربي يخليك لينا، انت راك ديما وقفت معانا في البي قبل الخايب ونحبك برشا.
1: ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم نوران، ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله يا ربي هكا توصل حاجات اللي تتمنيهم ومخطط لهم ونقعدوا صحاب ونحكيهم بعضنا باهي
0: ان شاء الله.
1: يفضلك يا لله، نتفكروا بعضنا تليفون في وقت العام الجاي ابكر من هكا، وتكون نوران ناجحه وتحقق احلامها الكليكا. يعطيكم الصحه، محلاه سي مروان، محلاها نوران، ومحلاها الوعي. شو قديش كي يبدا البو او الام يبداو واعيين شنو ينجموا يعملوا ويطلعوا جيل مزيان. دونك البكالوريا اوكي تنجم تحل لنا برشا بيبان، اما الحب والدعم نتاع العائله هو اللي ينجم يخلي الانسان يقف من جديد. النجاح عمره ما كانت شهادة، ربما تنجم تنجح في برشا حاجات أخرين. النجاح زادة أنك تلقى شكون في عائلتك، في صحابك، في خواتك يمن بيك وقت اللي أنت حتى روحك ماكش ممن بها. دونك هذا هو الفرق. إن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله اللي ما حالفهمش الحظ السنة يكونوا في الاستماع الكلام اللي قالوا سي مروان، ويتعاملوا مع صغيراتهم بنفس الطريقة. وإن شاء الله يا ربي متألقين وناجحين، راهي جوست فرحة مؤجلة بقدرة ربي ناجحين. لو هكا نعملوا مجهود إضافي ونشوف رواحنا في شغلتنا فيش قصرنا وكيكا، بقدرة ربي ناجحين. إن شاء الله يا ربي ديما راكم متألقين. احنا واصلين معكم بالموجات الإيجابية هذه اللي خذيناها من عند سي مروان للنص النهار. دونك تنسيوش تكلمونا باش تربحوا معنا تذاكر للسهرة الحدث السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق رؤوف ماهر على 31-328-328.
2: Publicité.
3: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل جيون. إيام دللنا.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النص نهار.
1: العشرة واربعين دقيقة سمر فايب صالة ديونا فيمز. أنا وصلي معكم حتىش للنصف النهار دونك شوية آخر عندكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية ولا عالمية. قبل عنا عيد ميلاد سي فاروق قبل ما نتعلموا هاكي جديدة في كويكلي هاكس نقولوا إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا سيوار الرعاش. هابي بيرثدي ربي يعطيك ما تتمنى يا سيوار وربي يخليك ويفرح قلبك. دونك عيد ميلاد اليوم إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. عنا عيد ميلاد آخر سي فاروق مواصلين مع الاحتفالات الجميلة. دونك تسنيم الهيشري تحب تقول لبنتها جوليا محلى اسمها البنوتة جوليا عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير ربي خليك لينا يا نور عينيا نحبك برشا جوجو. دونك كل عام وانتي حية بألف خير يا جوليا. نمشي وتوت سويت لك ويكلي هاكسة
0: كويكلي هاكس.
1: هو أخبر ومعلومة وتحذير وويكاند كامل الناس كل تحكي فيها وميتها هبطت بليغ. دونك الحكاية الكوليكا أنه أي شخص ينجم يستعمل تساورك في اللي يحب وقت ما يحب وكي ما يحب. وهذي على شنو كاين الحديث في الويكاند على ميزة ميوز إيمج على الانستغرام تخلي الناس الكل تنجم تستعمل تصاورك من خلال الذكاء الاصطناعي. دونك كيفاش تصير العملية؟ هي ينجم يماركيك من اسمك في اليوز ويعطيه الأوردر ويعمل اللي يحب يتصارك. وهذية اللي مش مضمون خاطر الحقيقة ما تعرفش شنو نجمو يستعملوا في التصاور متاعك. دونك رينا برشا حاليت على مواقع التواصل الاجتماعي والبوليميك اللي صارت في الويكاند كان عليه الميزة هذية بالنسبة للإنستغرام رغم اللي بعد الانتقادات الكبيرة متى كان هبطت بليغ وقالت رانا استغنينا عليها الميزة هذية ومشيت في طريق آخر. دونك احنا باش نزيدو نطمنو ونشوفو اسكو مازلت فعالة في الإنستغرام متاعك ولا سهلة المراحل وكيكا تنجمو وحدكم عرفت تطمنوا. دونك تمشيوا للبارامتر في الانستغرام تاعك تختار شيرينج اند ريوز بعديك تختار اولو بيبل تو ريوز يور كونتنت اند اون انستغرام اند ويذ فيوتشر اي اي ميتا. دونك وتطفيو الخيارات الموجوده اللي هي عندك ريلز وفما البوست زاد كيف كيف. دونك تطفيهم معاش تستعملوهم ولا كيكا حتى حد ما نجم يتعامل تصاورك من خلال الذكاء الاصطناعي في حاجات خايبه. سهله المراحل تنجموا تتاكدوا برواحكم. وهاني قلت لكم راهي البوليميك في الويكاند كانت على الميزة هذية ميتا قاعدة تعمل في ميزات جدد لكن مش كل شيء به ولقات برشا انتقادات من نقابات كبيرة حتى هوليود وغيرها وناس معروفين برشا على الانستغرام خاطر مش أي واحد نجم يستعمل بلوتو انت مهبط ريليتكم مهبط تصاورك. دونك فاسيلمون من خلال الذكاء الاصطناعي نجموا يستعملوها في حاجات خايبة. دونك هذه المراحل وهذه كانت كويكلي هاكس
0: quickly hurts.
1: دونك قلنا لكم اول الحصه اللي جولدن مومنت ايفنت تنظم للسهره العربيه بامتياز اللي تجمع النجمه الذهبيه اللبنانيه نوال الزغبي والنجم التونسي المتالق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الاغنيه العربيه واصاله الفن التونسي. قلنا لكم اللي تنجموا تاخذوا التذاكر نتاعكم في مدينه شبابيك مدينه العلوم في برج فون سوسا موقع تسكرتي تطبيق باسي ولا تكلموا على 25 500 و 5 340. دونك موعد الحقيقة ما يترتاش تنجموا تستمتعوا بالموزيكا وتحضروا على عرض متميز. وقلنا لكم زيدا انتم تنجموا تربحوا زوز تذاكر للحفلة هذية كتكلمونا على 31 328 328. كيما عمل بالضبط سي محمد أهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح النور عسلامة.
1: يا صباح الفل سي محمد شحوالك؟
2: الحمد لله لاباس انتم صباح.
1: انا لاباس نسال عليك يا خويا هاك سعيد الحظ نورمال اليوم. شنو الاجواء شنو واش عملت فيك السخانه بربي في الويكاند؟
2: والله صبا كنت في سوسة في الويكاند.
1: صحيح تعرف عرفت
2: برشا من تونس
1: نجم نفهم ولا مستمتع
2: شويه في تونس. دونك صبا
1: لا في العوينه انت في تونس
2: اي في العوينه
1: يا اخي تشرفنا يا سيدي وان شاء الله هكا تعدي سهره حلوه. فرضا سي محمد ربحنا زوستيكي. قلت لك فرضا ربحنا زوستيكي مع شكون باش نمشي وحنا؟
2: بيان سور مع المدام. شكون غيرها؟
1: مع المدام. حلوه ككادو والله يعطيك الصحه سي محمد. هاي هكا جات هكا لي دينا نقولوا احنا نمشيو نستمتعوا مع نوال الزغبي ورؤوف ماهر. دونك حافظ لها نوال
2: الحقيقة لا نسمى
1: استمتع جيب كامل
2: كفوري هكا ذاك نعرف برشا ما يتنساش
1: روف ماهر زيادة اوكي المدام
2: روف ماهر غني عن تعريف هكا
1: الله خير عاد
2: وما فماش حد ما يحبوش وما فماش حد ما يحتفلوش ديجا
1: صحة صحة سي محمد باهي هنا سؤال بسيط ولطيف وخفيف جدا هي السهرية حلوة وقتاش باش تصير وفين باش تصير
2: نورمالمون سبت جاي هذايا فسخالو 18 جويي في مدينة العلوم جو بونس التياتر مسرح العمال طلق
1: مثبت تعتمد هالإجابة
2: والله نورمالمون
1: والله نورمالمون
2: عرضتني على على على الفوتو كي مانيش غالط
1: اي سيدي مالا ان شاء الله الف مبروك ماكش غالط
2: ان
1: شاء الله مبروك سي محمد يفضلك سيدي هاكا استمتع انت المدام تحيه ليها
2: يعيشك
1: دونك انتم زيادة تنجموا تربحوا التذاكر كي تكلمونا على 31-328-328 الساري نهار السبت كما قال سي محمد 18 جويليا في مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز آخر مستجدات الإخبارية نرجع لكم بعد الحديث وانا حبيت نقول لكم لحظة بركة فاروق إنه فما سونداج على الانستغرام وقلناه من أول الحصة ومش عارف أنا جمعة كتاو بريسك جمعة ونص هكيك قاعدين نقترح في الأغاني وديما الأغاني العربية الجميلة هي تربح دونك هذي اللوجيك هذي التونسي والاختيارات الجميلة دونك هذي مش اسمه الهوى سلطان بعد لحد الشعب
0: Summer Vibes

0: يونافار. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. اليوم تبدأ في مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حكومة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية، واللي باش تنتهي يوم 15 جويلية الجاري. هذا الحدث يجمع نخبة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال من مختلف الدول الأفريقية لمناقشة أبرز التحديات والفرص اللي تفرضها الثورة الرقمية، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. خلال هذه القمة باش يقع تناول عدة محاور من أبرزها حوكمة الانتليجنس ارتيفيسيال في القطاع الحكومي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ورقمية وتطوير الخدمات العمومية عبر التقنية الذكية، مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية، وأيضا تعزيز السوفرينتي نوميريك وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وأمانا. القمة هذه تجي وقت يشهد العالم تسارع غير مسبوق في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وهذا يجعل التعاون الأفريقي في هذا المجال ضرورة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. وزيد أن تونس هي لمن استضافت هذا الحدث، الشيء يعكس مكانتها ممتازة كمركز للحوار الرقمي والابتكار وتعزيز حضورها في الجهود الأفريقية الرامية لبناء مستقبل نوميريك أكثر أمانا واستدامة على مستوى القارة. شركة أبل تقاضي أوبن أي آي وتتهمها بسرقة أسرارها الصناعية والتكنولوجية لكي تستعملها في تكوين جهازها المستقبلي. أشكي أي تي ديبوزي في تريبونال فيدرال دو ديستريكت نور دو لا كاليفورنيا يوم الجمعة الفارط. وهذه التقلبات تضع زوج شركات كانوا قبل أصدقاء وديزاليي في نزاع شرس. هونيفي أبل أتاك أوبن أي آي لا ديفيزيون ماتيريال أي أو برودكتس وزوج من موظفيها القدم هما تانغ تان وتشانغ لو. الموظف الأولاني هو اللي كان يعمل على ديزاين دو الآيفون والأبل واتش لمدة 24 سنة، وغادر أبل سنة 2024 باش يتحول ديريكتور دو ماتيريال شي أوبن أي آي، بينما تشانغ لو كان عدى 8 سنوات بصفته انجينيور إلكتريسيان سينيور والتحق بأوبن أي آي في شهر جانفي الفارط. أبل قالت أن العملة كانت منظمة ورحيل موظفيها زوز كانوا أورغانيزي، وأنهم قدموا معلومات سرية وهامة جدا تخصها لشركة أوبن أي آي، واتهموا تشانغ لو بأنه استغل ثغرة في هاتفه الخاص بالإدارة للوصول لستوكاج غيزو دابل وتحميل عشرات لفيشي الكونفيدونسيال. أبل تريد إما استرجاع أو تدمير كل دوكيومون وعدم استعمالهم في تصنيع الجهاز الجديد لشركة أوبن أي آي، واللي باش يكون جهاز أوريجينال فيه الذكاء الاصطناعي هو من يدير كل العمليات ويغير طريقتنا في الاتصال. المشكل هذا خلى أبل تتخلى زاد على شات جي بي تي في لا بروشين فيرسيون دو سيري لحساب جيميناي دو جوجل. L'actualité gaming du jour trouve un nouvel outil à l'écrit de chez Microsoft finitaire l'accélération de la transition نحو رقم الكلية بXbox Positron. برنامج مخصص للconversion des jeux physiques en licence numérique. وحسب آخر المعلومات فإنه أول المستعملين بإمكانهم تجربة البرنامج هذا الأسبوع المقبل dans le cadre d'une phase de test réservée aux membres du programme Xbox Insider. هذه المبادرة تندرج تحت الكونتكست في مستقبل support physique ماشي ويزيد صعب ويختفي شيئا فشيئا. وهذا يجي بعد إعلان شركة سوني على التخلي على le disque Blu-ray ou à l'arrêt de la production des nouveaux jeux PlayStation à l'Akras ou à la monde de l'année 2028. Xbox Positron حل الاحتفاظ بالبيبليوتيكه فيزيك اي une transition douce نحو المستقبل الرقمي بالكامل. طريقه عمل لوتي هذا سهله برشا، فين المستعمل يدخل القرص dans le lecteur compatible ويقع التعرف على اللعبه و son authenticité. يخلقوا مع بعضهم un droit numérique unique للنسخه هذه و le jeu est associé au compte Microsoft تابع للمستعمل اللي يمكن له استخدام لعبته من دون اللجوء support physique حتى على les prochaines consoles de Microsoft. حسب الشركة بالطبيعة فإنه كل قرص يقع تحويله إلى نسخة رقمية لم يعد صالح للبيع أو للسلفة، كان لصاحبه اللي عمل الكونفيرسيون فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom. D1 FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على D1 FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.d1fm.net. D1 FM صوتكم. D1 FM فلاش نيوز.
2: موجز والحديد عشرة ديوان فام عسلمة. وحدة الحماية المدنية وإدارة الغابات مدعومة بجيش الطيران تتمكن من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة في معتمدي تزغوان إثر تدخلات ميدانية متواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وأوضحت السلطات الجهوية أن الفرق المتدخلة تواصل حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة لمختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وارتفاع درجات الحرارة. هذا وشاركت في عمليات إخماء 23 شاحنة أطفاء وحوالي 150 ضابطا وعونا من مختلف الأسلاك، إلى جانب تدخلات جوية عبر مروحيات وطائرات عسكرية ساهمت بشكل حاسم في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى التجمعات السكانية المجاورة. مركز الإصابات والحروق البليغة بابن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة بهدف جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته. انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري، وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، وتشدد على أنها لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. مجلس القضاء الأعلى في العراق يسترد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
3: D1FM.

0: 11 دقيقة رجعنا لكم زنا موصلي معكم حتىش للنص النهار لقيت ذي كيما تعودتون مشيو توت سويت السمر كير سمر كير تقريبا قاعدين نحاولوا نحكيوا على كل ما يهمكم يهم الجسم نتاعكم الصحه نتاعكم والجمال ايضا موجود كعليش بحذينا ولد الدار انا سميه متعودين به موجود ديما في سمر فايبس الاخصائي الاكسبير سامي سعد الله اهلا وسهلا
1: اهلا بك
0: صباح الفل شنو الامور
1: الناس المستمعين كل
0: ربي فضلك صفاجك به
1: الحمد لله
0: فضل. صيفنا ولا مزلنا نخدم ولا
1: شوي
0: ان شاء الله ربي
1: يوفقك شويه
0: منه شويه مغادي ان شاء الله ربي يوفقك سامي دونك اليوم حديثنا على الشعر على الالوان ترند على الصبغات كيفاش نتلهيو خاصه بالشعيرات نتاعنا وراهو سامي ديما عنده مبادئ لا تتجزا فهمت وديما قاسي في الامور هذه يقول لك يا خويا انا الهدف نتاعي في الحياه هذه انه ننصح الناس باش معناها تستفيد وتستحفظ على الشعيرات نتاعها
1: بالطبيعه
0: بالطبيعه نتاعي وصل ما عنديش ريخ
1: لا لا انا لهنا كيما نقولوا ربي بتاو قدامي قاصه كوبكا غيبوب مزيانه مش مستحقه كولوراسيون باش تزيد تحلي روحك انت محلاك خلقك ربي محلاك وانا محلاني خلقني ربي محلاك
0: كنا محلاك
1: الوغ لا كل واحد والسيستيماتيك نتاع الفيزاج نتاعو نتاع الشعر وشنو يتماشى معاه مش حاجه طلعت تراند وطلعت توندونس لازمنا نتبعوها الناس الكل باش نظهر انا توندونس تنجم هي تكون توندونس وانا ما تواتينيش وما تمشيش مع شعري ما تمشيش مع الفيزاج نتاعي ما نعرفش انا فما دي فيزاج تمشي معاهم دي كوب ما تمشيش مع دي فيزاج اخرين
0: وهذا اللي نحبوا نعرفوه منك اليوم هاي انا خممت توصيف ناس كل تحب هكا جلواب واطليله جديده هاي. وكوب وندرا شنو كيفاش نجموا نختاروا الكوب اللي تناسب شكل وجه نتاعنا
1: فما حاجتي
0: اوكي
1: لو تيم دو فيزاج بريم سكوندو الشعر لا تيكستور دو شوفو الشعر هي اللي تحكم اسكو رطبه ولا خشينه ولا انا فما ناس يقولوا شعر احرش الكلمه هذه تقلقني على الاخر ما نحبهاش شعر احرش لازمنا نعملوا له بروتين وكيراتين وهيك الماركات المتعدده وطلع في الماركه هيك وهبط في الماركه الاخرى والاخرى تصرف على روحها
0: واحنا ماشيين
1: كيما جبدنا قبيله في الاوف على على على ماركه معينه واش كل ماركه يتحكي عليها يعني راهي باهيه
0: فوالا
1: يعني لهنا الردوبان ومش كل شعر تمشي معاه الماركات الكل
0: اوكي
1: لهنا لازم نقفوا عند اكسبير زاده اللي يخاف ربي وينصح الناس
0: اللي يخاف ربي وينصح الناس هذه اهم نقطه
1: وبربي فما قبل ما نرجع للتوندونس وكل فما نقطه صغيره نحب نجبدها البريود هذية صايرت لي برشا على البنات الصغار اللي هما في العمر 14 و15
0: و16
1: يبدأ شعرها بوكلي ما شاء الله
0: اي محليهم
1: اي هنا عندي انا عباد يونيك اللي شعرهم بوكلي ما هو مش برشا
0: شهراء المشبشب محلي
1: اي تلقاها تجي امها ولا ابوها ولا كذا
0: ولا حتى صحابها يتنمروا عليا اي
1: واخر يقدم يقول لك ليه تعمل ليساج باش شعرها يرتاب انت شعرك يرتب تحب تخليه يرتب خلي غيرك شعر بوكلي بالعكس نعمه من عند ربي هذاك شعر بوكلي وتتلهى بيه وانت تعرف تكون لها شخصيتها من شعرها محلاها راهي مش لازم تكون شعرها ارطب باش تولي محلاها ومش يلزمني يكون ابيض انا وعيني ازرق باش نكون محلاني نجم نكون اسمر ومحلاني
0: من الناس الكل محليها بطريقه خاصه
1: يعني ربي ابدع في الخلقه نتاعنا
0: الحمد لله
1: وحتى في شعرنا
0: سي فري
1: الوغ لهنا مش لازم من عرش انا نقص لها ديغرادي افيلي وقصه قصيره وولف كات والا ما نعرفش انا فرونج غيدو من بعديك نقول شبيها طلعت الفوق
0: بالبوكلي
1: هذيك انت مشيت للمنطقه الخاطئه في الشعر باش قصيتها باش فسدت لها المنظر العام نتاعها انت شعرها بوكلي لازمك تهز الاكسبير بور شوفو بوكلي يقص لها ويتعامل معاها
0: ولا فما سوا معين وفما حاجات
1: مثلا ابسط شيء هي تنجم تكون ما نعرفش انا الفيزاج طويله اوكي وشعر يبدا ارطب احرير وتخليه شعرك ستريت ما يواتيهاش يلزمها كوب اون ديغرادي اون بوكل تعمل ويفي تعمل قصه قصيره تعمل وولف كات مش برشا زاد الولف كات في الـ في الـ في الفيزاج طويله علاش على خاطر ما تواتيهاش مثلا شعرها ريت وفما حاجات ما واتيهاش مش الناس الكل يواتينا كل شيء
0: سي فري احنا كيش نعرفوا شنو يواتينا سامي اليوم بالشكل تراه
1: مثلا كما عندنا في التابلو لهنا نقولوا نحن فيزاج اوفال مثلا فيزاج أوفال من أكثر الفيزاج يواتيها بارشا كوبيت.
0: محظوظين.
1: أي أكثر عباد محظوظين. عندك الفيزاج أوفال ومن بعدهم الفيزاج كاغي. علاش؟ خاطر كل ماك مش تعمل مثلا القصة قصيرة وإلا باترفلاي طويلة شوية، شنو اللي يصير؟ تقسم الفيزاج أو ميليو وتخرج الفيلاين. وقت اللي تخرج الفيلاين ديجا الناس تعمل فيها بالفلوس، تمشي لطب التجميل باش تعمل الفيلاين وكذا. انت بالقصة واحدة بركة تقسم الفيزاج على زوز، سيرتو اذا كانت راحة تجبين عريضة شوية. هذية بالنسبة للفيزاج أوفال وإلا كاغي. نمشي ونتعديه للفيزاج غون مثلا،
0: المستديل
1: صحيح رون وإلا الكور يشبهوا لبعضهم برشا. فما فيزاج كور فما فيزاج غون. الفيزاج غون والكور لي دو هذوما اللي هما يمشي معاهم نقولوا نحن شعر مشبشب، ماهوش ستريت، ماهوش رايث، اللي القصات نتاع الطلين نقولوا نحن لي كوبوب ايطاليان.
0: وتراند على فكره سنيه
1: تراند على الاخر صحيح. مثلا نتعديو الفيزاج ديامون ولا الفيزاج
0: مستطيل شويه،
1: صحيح مستطيل شويه، هذوما يتعديو في الخانه نتاع الشعر اللي يمشي مع ستريت.
0: اوكي
1: علاش؟ باش تنقص من الكبر نتاع الفيزاج والعرض نتاعها.
0: لا علم قائم بذاته، مش اي قصه واتينا.
1: اي لهنا كل ما نقولش انا تبع التوندونس، تبع شنو يواتيك وتبع شنو اللي يمشي انت معاك. كيما مثلا كوبيكسي شعر غارسون قصير، فما ناس تقول لك ليه ما هوش فيمينين وما هوش يمشي نسائي وكل. ليه؟ نجم تكون افيك لي باتي فيلي، القصه تراندينغ مزيانه، وولف كات كذا تمشي مزيانه شبابه.
0: البيكسي اكثر نوع نتاع وجه تمشي معاه شنو؟
1: الوجه الظريف الصغير
0: صغرو.
1: الصغير يعني ما هيش داخله في خانه اللي هو نقولوا نحن غون اوفال. لا الوجه يعني كل شيء في الظريف، الفيزاج الظريفة هذي كي يواتيها كل شيء سيرتو في البيكسي.
0: واللي يبدأ مثلا يبدأ نقول احنا مثلث شوي، شنو ولا القصات؟
1: القصة هذيك يبدأ شعر طويل.
0: أوكي.
1: تبدأ باترفلاي ما تبديش قصيرة برشا.
0: أي شباب.
1: فهمتني؟ وهذيك علاش باش تقسم الفيزاج شور دو. علاش؟ خاطر وقت اللي انت مش تبدا من القصه من اللونين نقولوا نحن وتمشي بها ايفيلي وتجي شويه ورا الوضنين حتى كي تلم الشعر التالي الفيزاج تبدا مرتاحه مع القصه وحدها بركة. يعني القصه وحدها تنجم تبدل
0: بدلك
1: حاجه كبيره. مي لهنا ما نقصوش كان القصه، على خاطر القصه وراها شعر من تالي يلزمو ينظف ويلزم المطرشق يتنحى ويلزم لا ديغراداسيون تمشي بيربونديكولير مع بعضها بالتور بالتور. مش كان انا قصيت قصتي وخرجتها وكهو، لا فما شعر من تالي يلزم ويجمل مع القصه.
0: به هذا حلو عرفنا معاكم شنو يناسب شكل الوجه نتاعكم. قلت لي البوب كات سني تراند على الاخر، ايطاليان بوب ولا ايطاليان بوب، دونك مزيانه وهكا شكل الوجه نتاعك. بالنسبه
1: ناش حسن
0: فوالا، بالنسبه للناس اللي تقول لك انا ما نحبش نحافظ على لوني الطبيعي باش نعمل صبغه، شنو الالوان التراند سني ولا انت ولا
1: انا ديما نجيب حداك والسؤال هذا يتعاود
0: على خاطر اهم حاجه وذي الاسئله بتاع الناس
1: واجابتي عمرها ماهيش تتبدل.
0: ماني قلت خلينا نجرب في العام الثالث على التوالي.
1: انا ضد اي امراه ما عندهاش شيب تصبغ شعرها
0: وحتى لو كان بالشيب كل يوم خليه.
1: لا مش معناتها محلاه، يعني انا الحجام وانت رباب والا السيده اللي باش تصبغ لك والسيده اللي باش يصبغ لك واللي يصنع الصبغه اصنع من ربي اللي خلقك. كها جاوبت الوغ اش تعمل؟ خلي شعرك ناتوريل، تقص، تحب تبدل بالقصان قص، والا تعمل ان بتي غفلي في شعرك. اما هذا شعري كان شاتان فونسي كما مثلا شعرك انت واخر وقدم رجع مارون، اكبر غلطه عملتها في حياتك. علاش؟ غدوة وبود أموا عندك 1 سنتيمتر ديكالاج دو راسين، شكون باش يقعد يفرحهم؟ انت باش تفرحهم. والقاعدة شنو تقول؟ مهما صبغة راهي باش تحمار بالغسيل، ومهما ماش حتى ولو خرجتو جريليو راهو باش يصفار بالغسيل. يعني انت مش تقعد تجري ورا الصبغة اللي الغالطة اللي عملتها هذيك. انا نسميها غلط. عندي شيب خويا وانا عمري صغير نصبغ وفمي ساكت
0: اذا حب زيد. ها
1: وحريه شخصيه ما تدخل فيها برشا حاجات
0: أوكي.
1: تدخل فيها النفسيه سيرتو
0: فهمت
1: قبل المنظر قبل شنو يقولوا عليا الناس شنو ما يقولوش تدخل فيها النفسيه فما ناس تقول لك انا الشيبي اخويا كبرني اصبغ اوكي معاك ولهنا تفكير سليم انا بالنسبه لي
0: اوكي
1: باه مي انا شعري ما فيهوش شيب ويبدا اون بون سونتي ومحليه ونقوم انا نصبغ ونلون فيه يعني انا اصنع من ربي اللي خلقني ليه ولا الحجام ليه ما هوش اصنع ما نبدلش الباز متاعي ناتوريل وين الحاجه هذه اللي نعارك عليها تو سنين الله الحاجه هذه اللي قاعد نبني فيها وطروت الحكايه هذه خويا ما تبدلوش
0: الحاجه
1: بالعكس تو في السنين الفايته شنو اللي كان خارج برشا لومبري على البلون
0: سي برشا تو
1: لي السنة 2026 مثلا احنا اكثر من نص فيه تو و 2027 ان شاء الله
0: أوكي.
1: ما هوش البلون هو اللي خارج
0: اللي خارج خويا نورنا
1: الالوان اللي خارجه اللي انت تخلي بازك الناتوريل موجوده حتى ولو انت سابغه تمشي للحجام يعاود يرجع لك بازك الناتوريل قريبه ليها
0: أوكي.
1: اكثر ما يمكن وتعمل عليها حاجه طون سير طون يعني حاجه كراميل حاجه طون دو بيش حاجه في الفرنسي باش تخرج بها لون عينيك اكهو تفتح السلام عليكم لو سامبل سي لو بلي جولي
0: نايس واضح وصريح سامي سعد الله هو ما يتبدلش دونك وديما تحكي لي سامي حتى كي نحكي وديما تدخل فيه لون العين ولون البشره تفرق في اللون
1: أي. الباز نتاع الشعر هي باش تتبع لك تيماتيكمون لون شوافر حواجبك لون لون
0: حواجبك
1: لون حواجبك ولون شوافر عينيك
0: اوكي
1: نجيو للغفلي اذا انت عينيك فاتحه ولا غامقه تمشي بالتوندونس مع شعرك نتاع الرفلي على لون عينيك البو اللي باش تحط لها وقت اللي انت ذاتك موجوده في الباز نتاعك باش تقبلها البو البو تولي اخر مرحله
0: اوكي
1: فهمت
0: بي
1: ولهنا زادة ونشوفوا صحه الشعر قبل
0: بيان سور
1: يعني فما ناس تمشي تعمل لك بروتين ما نعرفش في الماركه شنية وماركه كذا تو راديو ما عيناش باش نحكي وشنو هما الماركات
0: الماركات اللي تراو فيهم في السوق
1: خير ما ندخل كيما قلت لهم انا طلعت في شتاء هبطت فيديو قلت لهم راهو الكل مخايبين بالنسبه لي قالوا لي مالا انت فيش تخدم في الخايب اي انا عندي احسن واحد في الخايبين اما كلهم خايبين حتى اللي عندي انا خايب
0: اي فما هذيك علاش هما دي برودوي سامي السنا قاعدين يخدموا على حاجات بيو فما قاعدين رافيهم يقول لك اوكي قاعد
1: بروتينينا.
0: على الاقل ما نعرفش انا في
1: البروتين وكذا
0: ما نعرفش بالضبط
1: بيو كيفاش
0: تنجم تفرق بين الباهي وتنجم تفرق بين الخايب لما حاله فما برشا حاجات تنجم تفهمها
1: فما باهي وخايب ماشي معك اما ربي بيو كيفاش وانت تجي تضرب لي شعري ب 7000 سخانه في الثانيه بالبلاك حتى كان بيو ولا ما هوش بيو
0: هما اللي مارك تاويك خاطر الكذية مختصين تحكيوا على الحكاية هذه تنجم تضر الشعرات يصير فيها تساقط وكل ما شيء ما يحاولوا يلقاو تركيبة شو نحكي أنا
1: قاعدة تتبدل الصناعة
0: ولا قاعدة تتبدل
1: قاعدة فما ريفوليسيون في الحكاية قاعدة بشوية بشوية تتبدل
0: مختبرات وكل ما شيء
1: أما التوم وصلنا الحاجة طيارة
0: إن شاء الله نجم نوصل الحاجة طيارة
1: أما التوم وصلنا الحاجة طيارة
0: الإشكال نقولوا إحنا أبليكينا البرودوي نتاعنا ما نعرفوش نوع من برا من تونس ما نعرفش عليكم شنو تختاروا وكل واحد شنو يساعدوا وهذه حرية شخصية في الأبليكاسيون في حد ذاتها بعد فما فرق بين بروشينغ عادي وبين منك للحديد
1: بالبلاك
0: لهنا ظهر لي نجم نستحفظوا على شعرنا من خلال الطريقة هذه قول أنت أخويا تحب أنت شعرك في السيف دوش وخش
1: أنت شعرة خشينة وروسور واضح انت مش تحط لها تعمل الابليكاسيون ومن بعد هيك تعمل ام تي بروشينغ كهو سون بلاك لهنا هي طالبه شعرها يكون ستريت ريد
0: ريد
1: ما هيش مش تلقى الريزلتا ريد هذيك شو تولي تولي السيده ولا السيد اللي يخدم لها غشوها لو كان ما يعمل لهاش بلاك هي ماشي في مخ قالوا لها كلمه سوان كلمه سوان
0: لي تفرق
1: ما تتقالش على برودوي ليسون
0: اوكي
1: ماهوش سوان هو هو برودوي دو ليساج
0: مش غيرت من هيئه نتاع الشعر
1: كانوا قبل في عهد امي وامك يعملوا ديفريزاج
0: وي حسره
1: هكا ولا لا اتطوروا شويه عملوا الكيراتين وبروتين وكولاجين وكل واحد شي يحب يسمي وكلهم اسامي نتاع ماركتين كيف الكيراتين كيف البروتين كيف الكولاجين كيف الكافيار اصلا كلمه كافيار كذبه منين انت ما قينيش باش ناكلوه نحن مش نلقاو باش نعملوا في شعورات
0: ولا ضحكتني مين قالت لي مازالوا فما ديفريزاج
1: يعني اوزر المارك اذا المتحدث مجنون المتصنت عقل
0: باهي كونوا عقلاي انتوما واختاروا الماركه اللي تناسبكم واللي موجوده في السوق بطبيعه الحال كسوا في تونس كسوا من برا. المهم استحفظوا على الكاليتي نتاع الشعرات نتاعكم هذه
1: اللي نعمه من عند ربي
0: فوالا هذا هو انا نفهم سامي
1: اخر استيوس ربي
0: اخر واحده هاي
1: فما ناس ساعات ما هي لا صابغه ولا عامله بروتين ولا حتى شيء وشعرها يبدا ما واش اون بون سونتي. هذوما الناس تعرف شنو نقول لهم؟ شفتوا التابلو دو بور نتاع الكهرباء في وش اللمبوبات الاورانجي مش احمر اورانجي الشعر هو اللمبوبه الاورانجي هذيك باش تقول لي علاش الشعر داخل في البدن من شنو جا التعب هذاك؟ امشي اعمل لي زاناليز نتاعك امشي للطبيب وشوف انت شنو الخلل اللي في بدنك. ينجم مثلا اكبر حاجه دقدق الشعر هو الفير يبدا طايح الفير إله تأثير كبير برشا ولا جماعة اللي مرضى لطف عليكم بالتيرويد بالهيك الغدد الدرقي
0: فما فيتامين دي كان صدقني ربي
1: لهنا الحاجتين هذوما اللي دقدقوا ياسر الشعر وتقول لك أنا ما عمري ما بدلت شامبواني وشامبواني محليه وشعري ما صبغتوش وما تهلكش وشعري مهلهل ويجيوني للصالون وقص لهم وكل شيء يبدا الشعر ما فيهاش روح. هذيك امشي عايش اختي حافظ على بدنك تو شعرك يتصلح
0: وي وسيني باش تعمل تحاليل تاع
1: الشعر سيني نتاع بنادم في بدنه
0: سي فري
1: راهو ساهله برشا باش نقولوا واو شامبوان خايب والاخر باهي والاخر لا لا لا
0: نجم تكون المشكله داوي روحك
1: يا اخي شعرك منين هو خارج من الرسورس نتاع بدنك بدنك هو اللي عاطي الطاقه للشعر هذاك باش يتكون اون بون سونتي. انت كانوا بدنك فيه خلل امشي صلح الخلل هذاك.
0: واضح يعطيك الصحه كنس كل قاعدين تفعلوا معاك سامي على حكايه الصحيحه الفيتامينات نجم فما تكون مشكله دونك ديما هي كي لمبوبه كما تقول انت تشعل راهي فما مشكله
1: لمبوبه امشي داوي بدنك
0: فوالا وامشي استحفظ على روحك.
1: راهو مثلا البروتين يفسد الشعر اما على طوال المده
0: أوكي.
1: يفسد اوكي على طوال المده ونجم يكونوا برودوي خايب برشا من اول مره. مثلا عندك أربعة ألوان الأحمر مش يقولون بالعامية الأحمر لورانجي شو اسمه هيك الكويفري والفيولي والنوار هذوما الأربعة يفسدوا الشعر ويهلهلوها من داخل تتهرى به أما ما تظهر لكش اللي هي محروقة ما أنا كأكسبير كي نمسها وعلى المبلول سيرتو نلقاك إلاستيك هما شي يجي ويقولك الماش أكثر حاجة تفسد الشعر أوكي كأنك مش تفتح للبلون ومع سخانة كما قلنا هكا العام دجاجة روتي بالبابي ألومنيوم مش تعاود تتفرقع أنا ضد البابي ألومنيوم الله غالب ما حاجة لا أطيقها
0: يضر بيان سور
1: به تسخن هولي بالبابي ألومنيوم سي نورمال وتزيدها كاسكا شالور وكذا الدنيا تتقرقع به معاك وقت اللي انت الماش قطع لك

0: والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى، ديوان فام صوتكم.

0: يلا هذا رغب علامة لي وصلنا لحد 42 دقيقة مصلي معكم حتيش للنصف النهار وديما النهاية سعيدة يوم الاثنين مع حمدي حطاب أهلا وسهلا بونجور
1: هاي شكرا
0: شنو الأمور
1: والله صباح الحمد لله يعطيك صحة
0: كان ويكاند مليء بالخرجات خويا صح عليك
1: والله لا ليه ويكاند
0: بيه ما شاء الله ياي ياي.
1: ويكاند بيه على الأقل
0: تك تك ومشيت
1: لازم الميزاجور لازم بين المدفون وبين المعمورة والرتيبة ثلاثة بلايص حاسين وما نحكي لكش
0: ولا بتصور انت تشوفوهم
1: أوكا اسمع هاني باش نعمل بارتاج معاكم على العبيد كل تسمع فينا باش نفهموا شوية هي حكاية ميزاجور وكاو أنا نسكن في فندق جديد دونك خرجت البحر مقابلني وفندق جديد ورايا وعلى اليمين الجنوب وعلى اليسار الشمال
0: قلت يا حمدي وين نمشي
1: لا لا لا هوي لا هوي راه معايا الوالدة
0: معايا
1: الوالدة وانا اكبر دروس الحياه ماخذهم منها هي قالت لي راك باش تلقاها هي المعموره
0: اي
1: قلت لها برا نجربوا المعموره لها طونكو لهوي جاي من الجنوب الكوت هذيك ما بين حمامات سود حتشلق ليبيا اذا كان لهوي جاي من الجنوب جاي من الجنوب التونسي من صفاقس طالع الفوق البنزرت راو اوتوماتيكمون باش تلقاها هي
0: ما يعومش ديجا
1: ولونفير ولونفير صحيح اذا كان جاي من الشمال للجنوب تلقاه يعوم انهي الكوت اللي تلقاه يعوم الكوت هذه اللي نحكي عليها دونك كان هو جاي من الجنوب الكوت نتاع من انا ديما نحب اليوم بويسك بون باش نحكيوا على الساحل لما باش نعطي لمحه صغيره على اللي تاكدت منه معناه دونك الكابون هي مقسومه عندنا دو كوت عندنا اليمين اللي هي من حمامات حتىش لقليبيا واللي صار من الهوارية نرجعوا حتىش للمريسة نرجعوا حتى لسليمان نرجعوا حتى للجامي البرص الصدرية طيب نحكيوا عليهم مرة أخرى اليوم السنة كل الحمد لله الكاليتي نتاع الماء تحسنت عمناو الرو ما نجمش نحكي عليهم عمناو خاطر الماء يبات في شان يصبح في شان سبحان الله لكن السنة الحمد لله تأكدت واني كاليتي نتاع الماء تحسنت على الاخر واحنا كي نحبوا نعطيو نحكيو على ديستيناسيون ماذا بينا اللي يمشي يلقى الكلام اللي قلناه صحيح دونك اذا كان الهواء الريحيه جايه من الجنوب للشمال الكوت من الحمامات حتىش لقليبيا راهي ما تعومش مشيت للمعموره نلقى درب احمر ودرب احمر معناها الشديد الافتراب ما تعومش فيه
0: ما تخاطر
1: الاخضر راو قليل الافتراب وتنجم تعوم واللورانجي ولا الاصفر راو معناها متوسط ويلزمك
0: تعص
1: ولا اما البلون البلون والاخضر راو مسموح السباحه
0: دونك اليوم
1: اليوم اخترت الوجهه دونك قلت لك مشيت للمعموره الصباح نلقى هايج مع ما ساعتين ما ثلاثه مشيت للرتيبه نلقى حاجة أخرى جملة تو مرة أخرى تو نحكيو عليه مشيت تأكدت وأني الكيس مسموح ما وجاتني لغة وأني معلومة وأنه ليه ما عادش نجمو ندخلو وصارت حيازة ما فهمش منه الموضوع
0: يا ريت كنت
1: واد عبيد دخلت من واد عبيد خرجت مرتيبة ومحليها كالبر وأنا صبيخ كبير سبحان الله أقسم بالله هاك البلايص هذوكم نمشي لهم نفسانيا نرتاح تصعد عبدي يجي يقول لك كي تحكي على بلاصة قول راهو كيسها خايب قول راهو نجم تفلق لك فيها العجله قول راهو الله لا قدر ينجم يضربوا لك فيها الكهرباء بويسك لي باركينغ ما عادش سيكوريزي ما عادش بالفلوس قول راهو الماء نتاعها خايب ما نقولش انا تعلمت كي نحكي على بلاصه هي اصلا بلاصه تبدا توصي فيا تو مشيت واد عبيد ورتيبه يوصي ويعاود شجره شجره وانت تحكي على الخايب تفكر البيه اللي عشتوا فينا معناها كل بلا حتى في العلاقات راهو هكا وانت تحكي وانتوما تحكيوا على الخايب اللي عشتوه معاه بتحاولوا تفكروا به اللي شفتوه معاه
0: كان خلى به
1: مالوريزمون ما عرفش نجاوبك على كلمتك مالوريزمون خايب مره تفسخ به ألف مره مالوريزمون دونك واحنا نحكيوا على الخايب اللي قاعدين نشوفوا فيه معابد ماذا بينا نتفكروا به اللي شفناه معاه نقطه وارجع للستار نكمل لك توا
0: قالها حكيم ذات مره
1: نمشيو للساحل نمشيو للساحل 130 كيلومتر على تونس العاصمه نشدوا الطروت نلقاو بياج هرقله بعد ما طار نفيذ ندوروا على اليسار باش ندخلوا لجوهره الساحل سيدي بوسعيد الساحل اللي هي هرقله البي هرقله وما ادراك ما هرقله هرقله راهي وجهه صيف وشتاء اللي حب يرتاح وما يراش جوجمه
0: معاك
1: ويعيش مرتاح
0: معاك
1: ويعدي نهير مرتاح هرقلة عليه بهرقلة في الشتاء واللي يحب يشوف بحر ما كاليتي متاع ما سمحة على الاخر الرمل مزيان وإلا بارتي فيها الحجر باش تعمل فيها بلونجي باش تحط باراسول انت وعيتك وتتمتع بنهار في منطقة قريبة يعني شمعني اللي ننصح العبيد اللي ماشية الهرقلة نهار تقسم على مرتين
0: كيفاش
1: الصبحيه نبداوها ندخلوا لوسط هرقله نقضيوا قضيتنا ونعملوا طلع على البورت بورت هرقله راهو فما من 2021 عملوا فيه دي ترافو حتى 2023 توا بورت هرقله كي تدخلوا تحس هو بورت صغير نتاع صيد وبويسك فما لي بيسيكولتور غاديك في هرقله معروفه دونك فما دي موفمون ما فماش برشا موفمون كبيره نتاع فليك كبار دونك باش تدخل باش تهز صغارك توريهم اش معناها بورت واش معناها صيد بحري عليك بورت هرقله تعمل دوره مزيانه انا اكتشفت حاجه وانه فما دي ناس تسافر اجانب يجيو بالليفان نتاعهم وين ينستاليو رواحهم قبل مدخل بورت هرقله على اليسار فما كنت صغيره قلت شو يعملوا هذوما لهنا كي شفت الكاليتي نتاع الماء وفهمت حاجه اخرى وانهم فهموا وانه لي ترافو اللي صاروا في البورت عملوا سقاله على اليمين وسقاله على اليسار مهما كان الطقس الماء غادي ديما ركح
0: اوكي
1: فهمت ما هو الحجر يكسر الموجه
0: كيما
1: الغابه تكسر الهواء توار نرجع للرتيبه كي تبدا الدنيا هيجه والبرشه هواء جاي من الجنوب اللي هي نورمالمون ما تعومش الكوت نتاع البارتي نتاع واد عبيد الرتيبه تعوم معليش على خطر الغابة تكسر الهواء اللي يقعد فيها تقعد فيها حاجة بركة وإنه أول ما تحط ساقك في الماء تلقاها غارق دونك غاديك الفوفير اتونسيون طاو نرجع له مرة أخرى خلينا في هرقلة دونك نص نهار لولاني دورة في وسط هرقلة هرقلة راي معروفة بالصناعات التقليدية إنسال توا يخدموا في الصعف ويخدموا في الحلفة يعملوا
0: لي شابو
1: مش شابو مظلة يعملوا المظلة لي شابو نبداو فوالا دونك يعملوا المظله بالصعف يعملوا القفاف وماذا بينا نرجع شويه باش نقصوا من الامباكت نتاع البلاستيك في بلادنا
0: الحاجه باهي الجيل الجديد واعي
1: حاجه مزيانه صدقني كل حاجه مزيانه نرجعوا لها باش متصور معناها انت دنقري وقفه مطعه اخرى صاحبي من الاخر معناها دونك هرقله الصبحيه نعملوا دوره في وسط البلاد نخرجوا نتعداو باش نلقاو على اللي صار فما المسرح مسرح الهواء الطلق نتاع هرقله اللي هو قاعده تصير فيه مهرجانات مازلت لتو ما نعرفش البلانينغ نتاعو انتوما كان عندكم فكره ماذا بينا على موجات ديوانه فهم نسمعوا الاخبار نتاع المهرجانات اللي باش تصير مسرح الهواء الطلق نتاع هرقله راه يبدا الارتيست قدامك وانت قاعد تخزر له تخزر الموجه معناها من الاخر حتى كما عجبك سبيكتاكل عندك فاش تتفرج
0: متعه
1: من الاخر دونك نخرجوا من هرقله على اليمين ديريكسيون سيدي بوعلي باش نلقاو شطوط نتاع هرقله ديريكسيون سيدي بوعلي وحمام سوسه دونك على اليسار باش نلقاو شاطئ رملي نهبطوا له بالدروج جولف صغير ما يهزش برشا راهو واللي يعجبك فيه ما يتعبش على خاطر العبيد البريفير تمشي البارتي اللي صار باش نرجع لها دونك وبعده هو نلقاو ما نسميوهم احنا بالبيسينات ولا الجوابي ما همش كيما بيسينات وجوابي كاب زبيب لا علاقه على خاطر كاب زبيب البيسينات وجوابي في الماء البارتي هذيا نتاع سيدي بوعلي واحنا ماشيين سيدي بوعلي من هرقله البيسينات تمشي شويه تلقى حجر وشويه رمل كيما الجابيه حجر وشويه رمل دونك اكيد جدا مش تلقى وين تعوم ماذا بينا نلبسوا ونلبسوا صغيرات حاجه في ساقينا وماذا بينا سناك كيما قلت ونعاود نقول هل نسميهم اللي يعوموا بيهم
0: اللي
1: شامبرير ماذا بينا انيفيتي على خاطر انا قلت لك الطيارات الهوائيه ما تعرفش عليها وقتاش تتحير وسيرتو كي نبداو في بلاصه كيما هرقله راهو الهواء يهبط تلفت تبقى راهو في فراكسيون سكوند ما تلقاش شامبرير بعدك دونك هذا نص نهار الاولاني
0: النص النهار الثاني
1: نتعدى وناكلوا حاجه في وسط هرقله باش نشجعوا العبيد اللي غادي راهو عندهم بلاويت تراديسيونيل انا ماذا بيا كل بلاصه نمشيو لها نحاولوا احنا واصحابنا ولا وعائلتنا نكتشفوا الجاسترونومي لوكال راهي كل بلاصه وخصائصها راهو التوانسه كلنا نعملوا كفتيجي ونعملوا كسكسي لكن اللي تاكلوا في بلاصه ما تعاودش تاكلوا في بلاصه اخرى كفتيجي القروين بنين اما فما بلايص اخرى فيها زاد الكفتيجي بنين لبلابي بنزرت بنين اما زاد فما بلايص اخرى فيها فهمت دونك نحاولوا نكتشفوا الجاسترونومي لوكال ونشجعوا العباد اللي تخدم غادي وحتى كمان ناكلوا حاجه في ريستوراسيون حتى لو فات اللي نشري من العطريه حتى حكة جبن وحكة هريسة وباقيت نفرح بروحي النص نهار الثاني مازلنا في هرقلة وما نبعدش ميمبا حتى على ساقية النجم نمشي لافونتاج متاع البلاصة هذه متاع هرقلة تحب تتمتع بها حط الكرهبة وامشي على ساقيك. وهرجلة الموت عارف عليه وانه في اي بلاصة تنجب تحط كرهبتك
0: بي.
1: حتى قدام ديار العبيد حتى ما يجي قلقك. وما شاء الله عليهم عندهم الجر قدام الديار ديما الظل موجود. رو حاجة درس لازمنا نتعلموه، رو كي تعمل شجرة قدام دارك رو لي كنتي والغيرك شجرة اللي قدام الدار تجيب الظل، العصافر تلقى وين تركش تحتها لازم مش تلقى قطوس ولا كلب يتظلل تحتها. وديما في الطقس هذايا باش نوصي ونعاود نوصي ديما حاجة فيها الماء في شباك البيرو متاعك ولا في شباك دارك ولا قدام باب دارك. وحتى اللي قاعد من عشاء البارح ميسالش حطه البرة وحاول كل يوم ونظف صحيت ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دونك العشية بعد نص نهار الليلة متاع هرجلة شنو نلقاو رواحنا على اليسار ديريكسيون شاطئ المدفون.
0: اوكي
1: شاطئ المدفون هو غابه، هي غابه عملها الجيش التونسي في الستينات وعملها باش يحارب بها البحر ما يقدمش والتصحر البارتي هذيك راهو فما بحر وتوا غابه وراها صبخ.
0: اوكي
1: دونك تمشي حتىش البوفيشه دونك غابه المدفون باش نعطي باش نقول حاجه، غابه المدفون راهو ممنوع التخييم فيها.
0: اوكي
1: والدخله ليها راهي بوتوريزاسيون.
0: اوكي
1: كي باش تدخل غابه الشط نتاع هرقل يوفا وين الواد راهو العباد اللي باش تمشي باش تلقى شط فما سقاله وفما شط كبير حكايه زوز كيلومتر ونص وباش نلقاو واد. الواد هذايا كي باش نفوتوه نلقاو روحنا في المدفون اوتوماتيكمون. المدفون لا يزي الشط ماهوش سيكوريزي.
0: اوكي
1: ما فماش عبيد دونك ما ناخذوش الريسك. كانوا قبل يدخلوا له باللي كتفوا كانت تمنعت الحكايه ولاو شويه لي فيتيتي يدخلوا افيك اوتوريزاسيون والا تنجم تدخلوا من شيره البحر باش تعمل الدوليشه صغيره في وسط في ما بين الشط والغابه وتعاود ترجع، لكن انك تتعمق في وسط غابه المدفون راهو حاليا ممنوع. وانا نفهم علاش، نشوفوا شنو صار في سيدي مدين بلاصه نحبها برشا راو بحيرة وسيدي مدين تويتي توا فشتين نحكيو عليها وفيها ديزاكتيفيتي طيارة نجمو نعملوهم، لكن الله غالب هاك ترى اللي فيه متاع السخانة مع الهواء الغلطة قد هكا تتكلف غالي راو هذيك هي يلزمنا نتعلمو راي غلطة صغيرة تتكلف لك غالي راو الموفي شوا والموفي كومبورتمون يتكلف غالي كيما كي تغلط في عبد راو نجم يتكلف لك سنين. خلينا في رجلة توا شط المدفون الافيرج والسلحفات اللي حكينا عليها المره اللي فاتت معشه بكثره سنين. اذا كان باش نمشيو ونهزو صغيراتنا يعملوا دوليشه صغيره كان لقينا تراس ماهيش عاديه نتاع سلحفات وتراس السلحفات تشبه لنا احناش ماذا بينا نحاولوا نبارتاجيو على لي باج اللي مهتمه بالحياه البريه فهما يتصرفوا نعطيو لي كوردوني وهما يتصرفوا مانيش في سمي حتى باج اللي حب يسمي ينجم يتاقي روحه في لي كومونتير من بعد واحنا نتفاعلوا معهم على الذمه. غابه المدفون كما قلت لك هي غابه عملوها في الستينات باش يقاوموا بها التقدم تاع البحر وباش يقاوموا بها التصحر دونك بالوقت تكون فيها ايكوسيستيم عظيم ياسر فيها الخنزير البري والارنب الجاليه فيها الزيردة والثعلب وفيها الحيوانات اللي مرتبطة بالبحر كيما الفكرو دونك يخرجوا لها. ماذا بينا كي ندخلوا فيها ندخلوا أبي ما نعملوش برشا حس وما نخليوش وسخ
0: نستحفظوا.
1: انا الفينومين اللي ريته ديرنييرمون ريته حتى في الويكاند كي تحركت قد ما تتوغل في الشتوت وتمشي لبلايص فارغة قد ما ينقص قد ما تنقص الحركة متاع العبيد قد ما ينقص التلوث
0: بيان سور
1: اي مالغري سا سبحان الله تمشي راك تعمل 3 و 4 كيلومتر في شط فارغ وتلقى وسخ. نحب نفسرها النظريه هذه راهو مش ديما العبد هو اللي متسبب راهي الطيارات البحريه تخرج له سخ من البحر
0: اللي حقها البشر
1: اخي شوف
0: البحر هي حلقه تبع بعضها
1: سبحان الله راهي فما فليك وفما ناس ما تحفظش وفما اخي سبحان الله راك عادي تلقى دبوزه جايه من ايطاليا مخرجها الماء تلقى عجلة التراكتور شكون مخليها عجلة التراكتور
0: ساعات فريجيدير فهمت
1: دونك راهو مش ديما العبد
0: قبلتك الحكايه واللي تاع فريجيدير
1: عادي عادي ما الفريجيدير جينيرالمون راه يحطوا فيه ثلج كي يبداو قاعدين على البحر
0: الكبير الكبير والصغار يبداو
1: سبحان الله اللي نحب نوصي بيه راهو كي تلقى وسخ على الشط ماذا بيك حتى ماهوش وسخ كلمه راك كي باش ترجع للمره الجايه للبلاصه باش تلقاها نظيفه كي باش تهز
0: صغيراتك نهار
1: كي باش تنعد زاده العباد على بلاصه كي باش تنعد توا الناس تلوم فيا على تريك المزيانة ماذا بينا ما تحكيش عليها باش تقعد نظيفة. أنا باش نحكي عليها وباش نوصي الناس عن نظاف ما نجمش أنا نبدأ شوف هذا واجب عليا طونك جيت لهنا وقعد قدام العبيد والناس تسمع فيا واجبي باش ننورهم بتراكن يمشيوا لها بقل التكاليف ويمشيوا لها بالترونسبور بيبليك. وحتى كما فماش ترونسبور بيبليك نقول لك كيفاش تدخل
0: أي.
1: اما تعمل مزيه نوصيك عن ضفه
0: يستحضر
1: عليها. وهذه كانت غابه المدفون وهرقله أي. وان شاء الله تري بيانتو باش نحكي لكم على ديستيناسيون مزيانه على الاخر في الوطن القبلي
0: نخليها
1: سيربرايز
0: اي سيربرايز يا بابا. بلي جوست توضيح صغير راهو كي بدا ريل هابط راهو جزء من كلام تقال في وقت كبير راهو فيديو كامل وراهو حمدي توا للعام الثاني على التوالي وقبل زاد كيف كيف معنا فيديو انا فاهم يحكي برشا ويوعي برشا الناس انه يمكن نمشيو لبلاصه اخرى نكتشفوها معاك يا حمدي لازمنا نستحفظوا عليها وذا اللي تقول فيه ديما. دونك راهو ريل لا ينطبق على حديث كامل والسيد معناها متشبع بالطبيعه وزين
1: ومسؤول وموصلني الغابه زيد
0: الشجره شجره يعيشك حمدي عايشك. شكرا فاروق شكرا ايمان نورهين مرام يعطيكم الصحه الناس الكل مستمعينا ومشاهدينا قاعدين تنمروا عليا لحكايه الشابو نقصد مظله ما فماك هذيك حاسين واش كاسكيتي ها طاهر ميرسي بوكو الناس الكل ان شاء الله نتقابلوا غدوه في الامان وباي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجهز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. الإضراب العام الذي ينفذه قطاع التاكسي الفردي بولاية قفصة يسجل نسبة نجاح فاق 90% وفق ما أكده الكاتب العام للغرفة الجهوية لقطاع التاكسي الفردي بقفصة قليعي بن محمود، مضيفا أن الإضراب يأتي للمطالبة بالترفيع في تعريفة النقلة.
3: نسبة النجاح ما شاء الله برسك 100%. معنا فنا عندنا زملاء نبهناهم على أساس أنها إذا فما خدمة إنسانية أو مرض أو معافر أو كذا معناها ملتزمين باش نوصلوه، ما نعطلوش العباد وما نحبوش نعطلو العباد، لكن هلا غالب هذا معناها إكرهات. بالنسبة للمطالب تاعنا هي أول حاجة هي الزيادة في التعريفة اللي ما عادش معناها مخلصتنا. احنا ولينا قطاع نخدمه بالخسارة، بيسات والكربيران والوثائق للأسيرانس وغيرها كل ولد معناها سواء مشطة ياسر ما عادش قادرين عليها، حبوا معناها زيادة في التعريفة على أساس باش نجموا نعيش ولا الاخر نجم رب ساره نجم قر ذريتنا. احنا مواطنين في الاخر ما نحبوش الضربات، هذا شيء معناها مرزين عليه.
2: في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص اليوم اضرابا عاما، وصل عدد من سائقي التاكسي بولايه صفاقس نشاطهم المعتاد، مؤكدين انهم لم ينخرطوا في الاضراب بسبب الظروف الماليه الصعبه التي يعيشونها.
4: كثيرة فينا نخدموا العريبة الكل، احنا بالنسبة لنا رخص جدة وخرجوا وكثيرية مبلعين في البنوك اللي يخلص في 1.5 مليون وخلص في 1.3 مليون ما يجيبش كيراتي حتى نهار يضرب نهار اليوم يدفع من جيبه أبار هو بابا عائلة زوج صغار وهيك وهيك مصاريف أخرى ومصاريف أخرى. واحنا مطمعنا بالله جاتنا الرخص كما قال السيد 22 سنة في التاكسي، احنا بجاتنا رخصة مطمع بالله جات وجاتوا في 50 سنة معناتها رخصته مش جاته هو صغير كما نقولوا مغلوبين، فهمتني ولا؟ أنا بالنسبة لي أنا مبلع عندي كريدي نتاع بنك وعندي كذا وعندي كذا يهمونا احنا باش زيادة الطريفة، اما لكن في نفس الوقت احنا نهار بحسابه كي نقفوا
5: غارقين بالديون هونية. البنوك مستعمرتها بعد 5 سنين يعطيكم في 40 مليون يخلصوا في 65 مليون. برا شوف بلعين الهوني مساكن رخص جدد فرحانين برخص جدد اشترى بلعين بالقروض. معنا شو الاضراب؟ على شو الاضراب نضربوا عليه؟ على شو؟ على زيادة الكونتير ضربوا؟ على زيادة الكونتير لا ماهوش مطلب. عشناش بيه عطينا فما مطالب ما خير من زيادة الكونتير؟ عطينا امتيازات في القطاع في البيس دي روشونج، ما خاش عندنا منظمات، كانوا شادين المنظمات كبروا وبشيء وخرجوا على رواحهم. فهل القطاع مازال فيه؟ مازال فيه القطاع. فهل القطاع
4: ماذا بينا الطريفة تزيد؟ احنا راو احنا ماذا بينا الطريفة تزيد باش احنا نلقوا روحنا، اما لكن مش نريحوا نهار مش نضيعوا روحنا. علاش تخدم العباد على خاطر مبلغ راو في الكريديت؟ ماذا بيه هو مخلص ويضرب باش يزيد الطريفة؟ اذا ماذا بيه زيادة، اذا ماذا بيه زيادة، ماذا بيه زيادة موش معناتها ما يحبش الزيادة. اما المزمر فينا خلص في 1.5 مليون في الشهر، 1.5 مليون في الشهر هو 50,000، 50,000 زيادة راقة زيادة اللي هو بابا عائلة زيادة كذا زيادة كذا برشا حوايج معناتها. أول بيزر شانج غليت فيدون جيت غليت هيك غليت وشين غلا معناتها. احنا ماذا بينا الطريفة تزيد؟ طبعا كي نقفوا مش يجيب كوي ريح نهار كامل، ريح نهار كامل ما يقمنيني خلص هذا الشهر.
2: مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وللنظر أيضا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة صندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. والمعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في البلاد امتد إلى إقليمين جديدين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.

0: يخليك نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ينطلق معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحية لكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا في كل المناطق في تونس ولا في الخارج، مرحبا بكم كالعادة. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة وجميلة ورائقة للجميع. نتقابلوا من اثنين حتى للجمعة باش نحكي وشنو صاير في البلاد، شنو آخر الأخبار، مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية خاصة لكل مستعملية للطريق، تحية خاصة وخاصة جدا للناس اللي تخدم توا تحت الشمس. إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، إن شاء الله وردوا بالكم على رواحكم وعلى صحتكم ونأخذوا كل الاحتياطات اللازمة. نعرف ارتفاع كبير في درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد، أمس سخونة اليوم زاد فما ارتفاع آخر في درجات الحرارة، سيسر رواحنا ليمت هذي الكل. نذكروا أستاذ عامر بحبة كان دخل معنا في المباشر الجمعة اللي فاتت، قال من 10 حتى 20 فما أيام سخونة وارتفاع في درجات الحرارة، نجم تكون موجة متواصلة ولا موجة متقطعة، لكن ردوا بينا وسيسر وإحنا الناس الكل. مرحبا، تحية للناس اللي تسمع فينا زادة في الخدمة حتى كين معناتها مش في الشمس، تحية ليكم وربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا زادة في ديارها، مرحبا الجالية التونسية، تحية خاصة ليكم جميعا. بما أنه فما إضراب النقل غير المنتظم في بلادنا، تاكسي الفردي، تاكسي الجماعي، تاكسي السياحي، النقل الريفي واللواجات في عدد من مناطق الجمهورية، انتوما كيفاش كان نهاركم اليوم؟ فما ناس مع الاضراب وفما ناس ضد الاضراب، وحتى من داخل القطاع في حد ذاته فما ناس دخلت في اضراب وفما ناس ما ضربتش وخدمت على روحها. كل واحد والمنظور متاعه، كل واحد ومعتها تبريراته. فما شكون مع الاضراب هذايا اللي طالب اساسا خاصة بترفيع في العداد، تعريفة العداد، وفما ناس تقول لك احنا ما طالبنا اشياء اخرى ومطالب اخرى. مثلا في صفاقس يقول لك احنا عندنا مشكلة الغاز، يا اخويا حلونا مشكلة الغاز، راي الكرهب متاعنا قاعدة تتحرق، واكثر من مرة نوثقوا احتراق التاكسي في صفاقس. مرحبا بالناس الكل في الجمهورية، 31 328 330. ساعة ثانية باش تكون مفتوحة لتليفوناتكم باش نحكيوا فيها على اضراب النقل، لكن ساعة الاولى باش تكون حاضرة لاكتواليتي، شنو صاير في البلاد، شنو اخر الاخبار، نحكي في الموضوع تتشويته. بعد فيديو يوثق حصان تعرض للاعتداء من قبل شاب في جرجيس، محامي جمعية الرحمة مش يكون ضيفنا في ماكس بارتاج. حذرت منه الحماية المدنية، ما هو التيار الساحب وكيف يمكن التوقي منه، موضوعنا في ديكريبتاج. 98% من العاملين في التوصيل عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والتأمين، دراسة نحكي عليها اليوم في الشفر دجور. بعد أن أطلق والده نداء واسعا، الطفل محمد يدخل إلى العملية بمستشفى الهادي شكر بصفاقس، موضوعنا في إنبوكس. بعد أن أصابته الحشرة القرمزية، هل سنسجل وجود الهندي خلال هذه الصائفة في أسواقنا، موضوعنا في ميديتور. إضراب النقل غير المنتظم يثير جدلا بين مساند ومعارض، 31 328 330، موضوعنا في ألو ديوانا.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، إيمان ضحى السويسي، أشرف الرباحي، كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكروه.

0: Kelly.
1: تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل. مشوار يتواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع على ديوان فم. الجزء الثاني نذكركم انكم مش نحكيوا على اضراب النقل غير المنتظم، نحكيوا على التاكسيات الفردي الجماعي السياحي نقل الريفي والواج اللي صاير في عدد من جهات البلاد اليوم. رايكم في الموضوع 31 328 330 رقم التليفون. تحيه للانترنت الكل اللي تواصلوا معنا عشان اللي تبتانا لديوان فم لايف. اهلا وسهلا، شكرا لكم ناس اللي تابع فينا على الفيسبوك ديوان فهم. تحية للناس تابع فينا على الفريكونس نتاعنا الكل، مرحبا بكم واهلا وسهلا.
2: ماكس بارتاج
3: نحكيه على تداول فيديو نهاية الأسبوع يوثق تعرض حصان للاعتداء من قبل شاب. قيل أنه في جرجيس. جمعية الرحمة كالعادة تتحرك باش نشوفوا آخر تطورات في الموضوع هذا، شنو اللي قاعد يصير. يلا تود سويت تضيفنا في المباشر محامي الجمعية الأستاذ مروان الخصخوصي. أستاذ مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مرحبا بك مدام هدى ومرحبا بك في المستمعين.
3: شكرا جزيلا، مرحبا. نرجع للواقع والتفاصيل متاعها. جديد الفيديو مش جديد، وين صار بالضبط؟ شنية اخر المعطيات اللي عندكم وشنية التحركات القانونية اللي باش تقوموا بها؟
4: هو الحقيقة اخر التطورات اللي موجودة توقع احالة المتهمين على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بلبنان.
3: قداش العدد متاعه؟
4: المفروض 3 أنفار.
3: 3 أشخاص هاي؟
4: واو كده. هاي؟ في البداية نحب نلاحظ انه الفتح البحث كان بمبادرة من النيابة العمومية. يعني النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها، وهذه حاجة يعني تفرح وحاجة باهية أنه النيابة العمومية واللي تتحرك من تلقاء نفسها مش حتى بتقدم شكاية يعني في الغرب.
3: ولا الحمد لله النيابة تحركت في الموضوع هذايا وتم إحالة المتهمين على أنظار المحكمة الابتدائية
4: على أنظار النيابة العمومية من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة بالبحث.
3: أي.
4: وقع إحالتهم اليوم على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وإحالتهم على المحكمة المختصة. يعني نستناو قرار النيابة العمومية.
3: قرار النيابة العمومية في الموضوع هذا جديد، معناتها الفيديو مش قديم هكا ولا لا؟
4: لا لا لا، جديد. برشا جديد الفيديو، وللأسف أنه الاعتداءات هذه متكررة وتقريبا كل أسبوع نشاهدوا فيديو جديدة فيها اعتداءات.
3: الفيديو اللي فات الجمعة اللي فاتت في السحلين هكا ولا؟
4: وهو كذلك وتقدمت فيه شكاية من طرف احدى الزميلات يعني في حق الجمعية. وهو الآن بصدد يعني المتابعة، وإن شاء الله أهم حاجة هو خطر في المناسبات هذوما في الاعتداءات هذوما للأسف احنا النجم نشوفه منهم جانب آخر اللي هي مناسبة لطرح الموضوع هذا، ومعناها مناشدة مجلس النواب أن ينظر في القانون المتقدم في مسألة يعني زجر الاعتداءات على الحيوانات. احنا مش الغاية متاعنا زجب الناس في السجون او التشفي او غيره، احنا فقط نحب ننشر يعني عقلية ردعية، وانه الحيوانات راهو مش بالسهل الاعتداء عليهم باش الناس ما تستسهلش الاعتداء وما تستسهلش يعني الاضرار بهم.
3: انا القانون يحمي معناتها فلا اي علاش انت استاذ معناتها دعيت انه معناتها ان البرلمان انه يسرع في النظر في مشروع القانون اللي تم التقدم به لزجر الاعتداء على الحيوانات، خاطر القانون اللي عندنا قديم برشا هكا ولا لا؟
4: قانون قديم، وهي مجموعه تاع قوانين متفرقه، واصل العقوبات اللي موجوده فيها ما هيش رادعة، يعني الأقصى متاعها هو 15 يوم سجن وخطية مالية رمزية
3: 4800 15 يوم سجن. كما قلت انت استاذ احنا مانيش معناتها مش للتشفي من الناس، ولا انه السجون نتاعنا تبدا معبيه بناس اعتدت على حيوانات. نحبوا ننشروا ثقافه الوعي اليوم واهميه حمايه الحيوان وكيفاش معناتها سواء كان ديننا ولا اخلاقنا زوز ما يسمحوش انه نعتديوا على الحيوانات، ويا ريت معناتها انه الثقافه هذه كي الناس تكون معناتها تكون منتشره، الناس تعرف ان فما عقوبات زاده مشدده وراهو إذا كان اعتداء على حيوان ينجم تكون عنده عقوبات سلب الحرية طويلة الأمد، وقتها ينجم يقرأ لها ألف حساب ويولي يخاف وغيره، هكا ولا؟
4: بالضبط بالضبط هذا هو. وفي الناحية هذه لو حتى معناها الوحدات الأمنية والأمنية العمومية المحترمة تتعهد أحيانا من تلقاء نفسها وقت تشاهد يعني اعتداءات ولا تنشر يعني فيديوهات من نوع هذايا، وهذه حاجة باهية أنه بدأت معناها العقلية متاع أنه الموضوع هذا كراه ماهوش حاجة عادية وماهوش حاجة طبيعية. الاعتداءات على الحيوانات راهم كائنات عندهم حقوق ومعناها كائنات تتألم وتحس بالألم كيف الناس بالضبط. يعني حتى الإنسان اللي يكون عنده حيوان تحت عهده يعني هو ملكه ما عندوش حق راهو يعتدي عليه وما عندوش يعني هذا حتى النص يجرمه، خاصة وقت اللي يكون تحت عهده. يعني ماهوش ما يلزمش الناس تستسهل اعتداء الحيوانات. ربما وقت اللي يصدر قانون ان شاء الله يكون ردعي، وديما نذكروا انه معناها مش الغايه راهي زجب الناس في السجون او الاضرار بها، ولكن الغايه هي نشر ثقافه عدم استسهال الاعتداء على الحيوانات.
3: يعني. شكرا أستاذي فضلك، يعطيك الف صحة. الأستاذ مروان الخسخوسي محامي جمعية الرحمة للرفق بالحيوانات بسوسة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقع في جرجيس اعتداء 3 أشخاص تم حالتهم من قبل النيابة على أنظار النيابة العمومية في انتظار اتخاذ قرار في حقهم. مرحبا بكم الناس كل أهلا وسهلا. نص نهار وعشرين دقيقة على موجاتنا، ذكركم الجزء الثاني من ماضي ساعة حتى الساعتين الماضي ساعتين باش نحكيو على إضراب النقل غير المنتظم في بلادنا. الناس اللي مع معناتها خاصة المهنيين اللي مع الإضراب هذايا مرحبا بيهم، واللي ضد زد الإضراب هذايا مرحبا بيهم. 31 328 330 رقم التليفون. موصلين معكم مشوار، نتحية لكل أصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتفاعلوا. مرحبا سامية سليتي، فايزة سارة، مرحبا فدوى دالي بيبي، أهلا وسهلا، مساء صباح الخيرات. أنا معش نجم أقول من نص نهار ماضي ساعتين ندخل بعضي ظهر لي تون الساعة الأولى يقولوا صباح الخير والساعة الثانية يقولوا مساء الخير. مرحبا بالناس كلها، أهلا وسهلا. شكرا محمد، مرحبا محمد بشير أحمد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا. سياسين مرحبا بك، أهلا وسهلا. ومي عبد الله مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، تحياتي لكم جميعا دون استثناء، ومرحبا وشكرا على تفاعلكم في كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها. نذكركم رقم التليفون 31 328 330 رقم التليفون، شكون معنا في المباشر. حذرت منه أني الحماية المدنية وقريبا نقول نيابة العمومية، من كنت مغنشيها على خبر الأولاني متاع الحصان. الحماية المدنية حذرت منه التيار الساحب السنوات الأخيرة، خاصة عامين 3 سنين طويلة سمعنا كثيرا بالتيار الساحب، وكانت فما بارشة ضحايا لهذا التيار الساحب، ضحايا غرق في البحر متاعنا. شنو هو التيار الساحب؟ كيفاش نفيقوا به؟ كيفاش نتفاداوه زادة؟ وإذا كان الله ليقدر معناتها فما شكون شفنا تيار يسحب فيه نحو الأعماق، كيفاش نجم ننقذوه؟ نحكيه في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل.
2: منك نسمع، منك نسمع.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نحكيو على التيار الساحب ونرجعوا على البيان ولا الدعوة متاع ديوان وطني الحماية المدنية اللي دعا فيه إلى الحذر من التيار البحري الساحب. تقدم بجمعة جملة من النصائح اللي وجهها إلى المصطفين. شنو هو التيار الساحب؟ كيفاش نجموا نحذروا منه المصطفين؟ وبطبيعة كيفاش نجموا ننقذوا شخص إذا كان على اللي قدر شفنا فما تيار يسحب فيه؟ ضيفنا في المباشر نستقبله ونحكيو معه بأكثر تفاصيل في الموضوع، المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي أستاذ حمدي حشيد. صباح النور.
2: صباح النور، أهلا بيك. مرحبا ومرحبا بكل مستمعين ديوان
1: الساحب. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو هو التيار الساحب؟ سمعنا عليه ياسر السنوات الأخيرة، كان موجود من قبل ولا ظهرة جديدة في البحر؟
2: لا، موجود من أول تاريخ، معناه مش حاجة جديدة،
1: نول الدنيا
2: ولينا نربطوا حالات الغرق بظاهرة معينة، ذاك علاش معنى الاسم ولا متواتر ودارج معنى بطريقة اللي ممكن لازم نسلطوا عليه ده ولازم يتحكي عليه، خاطر يسبب في جانب كبير معنى من حالات الغرق مش في تونس فقط، في العالم. يكفي بش نقول لك مثلا هو سبب له العدد كبير من الوفيات، تجاوز معنى حتى 1000 حالة غرق معنى في شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية، معنى تفهم انت التأثير الظاهرة دي. مش هي التيار الساحب؟ ما نجاوبك على سؤالك. هو كما اسمه معناه التيار الساحب، هو تيار مائي ضيق وكما نقوله سريع، يرجع من الشاطئ في اتجاه عرض البحر، يعني يهز من الشط للبحر الداخل، معناه
1: يجبد العكس بتاع الموج، معناه
2: عكس الموج ولا هاي. ويتكون معناه كي تتجمع المياه الامواج وتلقى ممر معناه بين الحواجز الرمليه اللي تبدا في القاع باش ترجع للبحر، يبدا موجود بطريقه خلينا نقولوا اساسيه في الشواطئ الرمليه، معناها الشواطئ الصخريه مش موجود، معناها هو عديم الفاعليه، معناها خلينا نقولوا، لكن معناها ينشط اكثر وتقاضى هذه تتكون اكثر في الشطوط الرمليه، خاصه وين تكون الامواج معناها متواصله وقاع البحر تبدا فيه التموجات، نقولوا معناها وديان نحن معناها ذيك في لغتنا العاميه، معناها الانخفاضات والممرات هذيك. وهذا معناه طبعا الشروط هذه اللي حكيتها تتوفر في عدد هام جدا من الشواطئ التونسية. السرعة متاعه تجم توصل حوالي 2 متر في الثانية، يعني 7 كيلومتر في الساعة، معناها كي نجيو نحكيو بالتغنولوجي معناها سرعة وقوته تتجاوز حتى قدرات معناها سباح أولمبي. وهذا معناه اللي يفسر السرعة معناها اللي تكون متاعه معناها اللي تجم تسبب حالات غرق.
1: 7 كيلومتر في الساعة، فوالا
2: 7 كيلومتر في الساعة، معناها طبعا 2 متر معناها في الثانية تحديدا، معناها تلقى سرعة كبيرة جدا. معناها التغير المناخ مش هو مسؤول عليه، خاطر معناها قاعدين نحكيو على الظواهر المناخية، أما اللي هي ممكن أعطته سبب معناها وخاصة تواتر الظواهر المناخية الكبرى في فصل الصيف وهو يتوجد، فما ناس يمشي في بالهم اللي معناها هي تثبت في جد ولا الظروف المناخية تساعد على التكون نتاعو، ما هي مش مسؤول عليه. كيفاش ساعدت التكون نتاعو؟ من خلال ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، معناها غيرت الديناميكية نتاع التيارات البحرية، بالتالي خلاته أقوى نوعا ما من اللي قبل موجود. كيف طول فترات موسم السياحي السباحة سامحني اللي تبدا معناها تولينا الطقس يبدا سخون من جانفي، نقول جانفي نتخلف شوية سامحني، يبدا من شهر سامحني جوان حتى معناها الظروف ملائمة للسباحة حتى أكتوبر، بالتالي طول الفترة هذيك الناس تتوجه أكثر، بالتالي نسمعوا بالحالة هذيك تكون اكثر معناها موجود.
1: هو موجود على طول العام معناتها ولا
2: اي، وتتواتر بعض الحالات معناها يبدا البحر هيج ولا مواج قويه معناها تزاد تساعد نوعا ما، مثلا ما يتكونش في شط يبدا راكح مدير موجه، غالبا يكون مترافق مع الامواج، ودائما معناها بعض فترات الرياح القويه ولا نقول الاضطرابات الجويه تنجم ترتفع الامواج وتتبدل حركه الرمال هذيك في القاع، وكما قلت لك يتكون ما بين ممرات رمليه معناها قاعيه، هذا اللي يخليه معناها يزيد من احتمال تشكل التيارات الساحبه هذيا. الخطر المشكل هنا مش في التيار اللي يهبط باللي الانسان اللي يعوم للقاع، لا اللي هو يرجع للشط، يرجع بعضه على الشط ويبدا يعوم في روحه ويراجع، معناها يدخل في حاله ارتباك ولا ضعف، وهذا يخليه معناها يصاوب. وهنا معناها كما قلت لك السرعه نتاعو 2 متر في الثانيه تتجاوز قدرتك ومجهودك البدني، بالتالي يلقى الانسان روحه فريسه للارهاق ومعناه ولبعضه.
1: وشو يعمل مثلا اللي قدر واحد يلقى روحه معناتها يتسحب عكس الامواج؟
2: هو مجنب، خلي الشط على يمينك وعلى يسارك مش قدامك.
1: اي
2: عوم مجنب مش تجم تفلت من التأثير نتاعو. يعني هذا ما فماش حاجة أخرى أبارد. أطلب النجدة كان حسيت حاجة حاول أطلب النجدة معناها أعمل إشارة على الأقل مش الناس تفهم اللي فما مشكل وعوم مجنب معناها على يمينك يا يسارك مش البحر يبدأ قدامك وتتحس معناها اللي نقص التأثير نتاعو وتفلت منه بس أثناء ذاك فماش حاجة أخرى
1: ما تدخلش في تادو بانيك معناتها تزيد
2: تتخل. ما تدخلش في تادو بانيك نعمو في صوت المراقبة زادك المغامرات التيك توكية والانستغرامية معناها متاع بحورات مزيانة ومعزولة وتمشي نشوف في عائلات معناها عندهم صغار يمشيوا في شطوط ماهيش مراقبة راهو على مسؤوليتك هذاك لا قدر الله صارت لك وانت مش فاهم الظاهر شنو تتوقع مثلا لا قدر الله
1: نمشيو للشواطئ عمرنا ما سمعنا بهم حتى ما نعرفوش حتى
2: معناها من بعد راك تتحول في عناوين الاخبار هكا معناها بس راح في الديوان في مزايك فيهم معناها نتفاداو عايشكم الحاجات هذيك معناها عمر في شطوط مراقبه محميه على الاقل تكون لا قدر الله صارت الحكايه معناها امكانيه التدخل تكون سريعه وفي وقت وجيز جدا هذا معناها الحاجه نقولها وكان لا قدر الله لا قدر الله لقيت روحك معناها فوت التيار هذا ومعنى تحس فيه قاعد يجبد فيك التالي ما تبانيكيش ما تدخل في حالة تستيرة ولا حالة خوف خلي التيار يخرجك شوية وبعدها حاول اصبح بطريقة موازية للشط مش تجم تفلت منه وتبعد خاطر كل ما يبعدك لقدام بالكل قد ما تأثيره يضعف معناه يبدأ قوي في الجزء اللي قريب للشط يبدأ قوي برشا وقد ما يدخل داخل يبدأ تأثيره يضعف
1: طالع معناتها نحاول وانو كما قلت انت على جنب نعوم وباش نجمو نخرجوا منه الواد هذا واد هو هكا ولا لا
2: واد معناها ممر خلينا ممر ما بين زوج تشكلات رمليه قاع

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: نسمع صوتك تسمع
0: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. إضراب النقل غير المنتظم، تاكسي ستايا، النقل الريفي واللواج، فما مناطق موجود فيها الإضراب وفما مناطق غير موجود فيها. مثلا في سفيق اليوم فما رغم الإضراب العام فما عدد من التاكسيات يخدموا في العاصمة زي كيف كيف. مرحبا، 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكي على 98% من عاملية التوصيل عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالتأمين. هي دراسة أشرف عليها الأستاذ الهدي دحمان، مش نحكي معها بأكثر تفاصيل، نحطوا الدراسة هذية في إطارها وشنية أهم ربما معناتها المفاصل الكبرى للدراسة هذية، شنو وصلوا أول مرة. ذكركم أنه الدراسة هذية تصير في البحر الأبيض المتوسط، في كل دول البحر الأبيض المتوسط. نحكي على تفاصيلها تشويتها. ضيفنا الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي سيد الهدي دحمان، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك سيدي؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم،
2: تحياتي ليك، أهلا وسهلا.
3: مستمعات المستمعين، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث على الأكتواليتي اليوم. ولا
2: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا سيد الهدي. دراسة
3: لكل وقت،
2: يعني شكرا ليك، نحطوها في إطارها، أشرفت عليها سيد الهدي. الدراسة هذية في أي إطار صارت وشنية تفاصيلها وبعد نمشيو للنتائج متاعها؟
3: هي دراسة ميدانية سوسيولوجية تفاعلية، مع تخدمناها مع المعنيين بالأمر اللي هما ما يسمى عاملات وعمال المنصات، أشرفت عليها أنا والصديق مروان المناعي تحت إشراف قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بتمويل من سوليداريتي سانتر. دونك هي دراسة ميدانية خدمت مع المعنيين بالأمر، مع عمال وعاملات المنصات، اللي احنا في تونس عندنا تقريبا 4 فروع كبرى من عمال وعاملات المنصات باش نبسطوها الأمور، يكونوا ماذا عاملات وعامل المنصات. هو أول حاجة الديليبري، الناس اللي توصل في الطلبيات اللي نشوفوا فيهم موتورات وكراها بيوصلوا في الطلبيات، سواء كان مع جلوفو ولا غيره، تنجيوه الموضوع هذا، هم يوصلوا طلبيات من كل الأنواع.
2: أي.
3: الموضوع الثاني هم اللي وصلوا الركاب لموتو تاكسي.
2: أي.
3: اللي ولات توا ماشي رواج في تونس،
2: ظاهرة
3: اجتماعية واقتصادية وعملية جديرة بالدراسة. والعنوان الثالث هما اللي وصلوا في بعض البضاعات الخصوصية كالأدوية، تلقى الناس ديليفري توصل من الجروسيست متاع الدواء للفارماسي، وإلا من الفارماسي من الصيدلية الخاصة إلى ذوي الحاجات الخصوصية في الديار. إنسان كبير ولا معاق ولا مسن ولا عنده الزيمير ولا غيره، وصلوا له دوايته للدار، هذوما عندهم معناتها بضاعة خاصة وخصوصية.
2: هاي.
3: عندهم إشكالياتهم الخاصة بهم. الموضوع الرابع اللي ممكن الجمهور الناس ما يعرفوهش بالبرشة هما مساعدي الحياة. مساعدي الحياة هذه شريحة من العاملات والعمال اللي يقوموا ويؤديوا ويزديوا خدمات صحية بالمنزل. إنسان عنده مريض في الدار باش يبدل حاجة ولا معناتها ذا حاجيات خصوصية. هاي. ثم ناس خدمتهم يسميهم مساعدي الحياة، عندهم تكوين في الأدوية.
2: أيوة.
3: عندهم تكوين في الانفيرميري وفي في ليسوان فيتو، معناتها في العلاجات الأولية. وهذه الظاهرة قاعدة تتكاثر في تونس، باعتبار أن ولينا نسكنوا أنيبو في الكاتريام إيتاج وفي السانكيام إيتاج، وفما ناس ما تنجمش تهبط. دونك اللي باش يعمل تحليل ولا اللي باش يعمل تدخلات أولية هذوما يسميوهم في العالم الكل زكسيلير دوفي، وهذه مهنة مطلوبة برشا في أوروبا، لدرجة أنه هالكار هذه ما عادش موجود في تونس، مع الطلبيات أكثر من طالبي الشغل،
2: معناها المتكونين الكل أوروبا تطلب فيهم.

0: احنا المانيا طالبه 800 الف واحنا في الفيشين تاعنا عندنا 300 واحد كلهم
1: 800
0: الف من تونس
1: من تونس
0: 800 لا 800
1: عندنا احنا في تونس هم 800 الف
0: عندنا 300 واحد في الفيشين تاعنا عندنا مازالوا 300 ما يخدموش كهو معناتها حتى كان نلبيو طلبيات المانيا نقعد واحنا ما ثم حتى اوكسيلير دوري في تونس
1: نقعدوا بلاش فلا
0: هاي ايوه هذوما يتكونوا شوي في الضمان الاجتماعي يتكونوا في الادويه في العلاجات الاوليه وغيره وكارد مطلوب برشا في المساكن الخاصه في اوروبا وخاصه في مراكز الايواء للتروازيام اج وغيره هذوما مطلوبين حجم
1: هذوما تكوين مهني يمشيوا ولا يمشيوا تكوين عالي معناتها شو بالضبط
0: هما من اختصاصات متعدده ينجم يكون انفيرمي ممرض ولا ممرض اول ويتكون شويه في الاداره ويصبح اوكسيليير دوري ياخذ جراد واحد
1: فوالا
0: والا بالبكالوريا يمشي يقرا والا هو بذاته معناتها ثم مدارس خاصه تو ثم مدارس تكوين خاصه تكون للخارج تو تاخذ توانسه والغريبه ان ثم حتى تو عندنا دي ميدسان ولا يمشي يختار باش يعمل اوكسيليير دوري باش ينجم يمشي يسافر للخارج
1: تفتح معناتها ابواب الهجره
0: هذا كان علاش
1: السكور نتاع الانفيرمري في تونس السنة معناتها في البكالوريا طالع يعني نتفا فوالا يعني
0: فهمت الدخلة وين ماشية
1: وين ماشية فوالا فاهمين الدنيا
0: وين هذم هالأجسام الأربعة هذم المكونات الأربعة نتاع عمال من الصعب يخدموا أترافير دي بلاتفورم ما عندوش لا عنده عقد شغل ولا عنده تأمين على المرض ولا عنده تأمين على الطريق ولا عنده حتى شيء معناتها هما في وضعية هشاشة الهشاشة وهذوما احنا كيخد درسناهم في الاتحاد العام للشغل بحكم اختصاصنا في علم الاجتماع قدمناهم على أساس أنهم شريحة أولية تدل على أهمية الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي اليوم في تونس يصير جوز ملايين و300 وجوز ملايين ونص
1: جوز ملايين ونص يخدموا معنا جوز ملايين ونص في تونس يخدموا في الاقتصاد الموازي
0: الاقتصاد الموازي اللي هما 48% من اليد العاملة النشيطة في تونس
1: رقم رهيب
0: عندك مؤشر خطير وخطير جدا
1: هذا
0: باعتبار أن ضعف الاستثمار في القطاع الخاص في القطاع العمومي شكون مشي يولي الاقتصاد الموازي هو اللي احتل الطريق تو خذينا المشطرة اللي هي تقريبا حسب تقديراتنا هذوما عمال المنصات يشغلوا ما بين 50 و 60 ألف في الجمهورية التونسية ومش في العاصمه مش في المدن بركره في القرى في اخر القرى يوصلوا البيتزا ويوصلوا الدواء ويوصلوا الصبات ويوصلوا الملبوس ويوصلوا كل شيء معناتها هما عندهم اكسي حتى للمناطق النائيه معناتها بموتور ينجم يمشي للجبال يوصل معناتها اول حاجه هو كرينو نتاع ريكروتمون لان من المهن الجديده فما مهن باش تندثر في تونس وفي العالم الكل قاعده تندثر كي سي ولا فاكتور ولا واحد ما نعرف معاش باش تلقاه بينما هالمهن هذوما جديده هي اشكال مورفولوجيا الشغل الجديد قلنا هالظاهره هذه خلينا ندرسوها احنا في تونس هي الحقيقه باش نكونوا واقعيين ونكونوا اونيت معناتها المغرب عندها 3 سنين عملت دراسه صغيره على مدينه الرباط بركه واللي وصلوا طلبيات نتاع المأكولات كاو احنا لا ما قلناش ان مختصيناش بالعاصمه درسنا الظاهره بصفه عامه والمهن الاربعه معناتها باش نكون وهذا مكننا عملنا 121 استجواب وخدمناها بالتفاعل مع اللي يخدموا في عمال المنصات واكتشفنا اشياء غريبه في عالم الشغل اللي حتى وزارة الاجتماعية طلبت معطيات عليها تفقدية الشغل طلبتنا معناتها الكل معناتها حتى هما
1: الدراسة عملت تفاعل كبير من قبل الجهات الرسمية
0: ماهيش ترويج لذاتنا احنا حاشا وكلا مانيش من النوع هذاك خدمناها ذيك بكود ديسكريسيون وذيك بكود بروفيسيوناليزم برشا مهنية معناتها باختصاصنا وعملنا الاستجواب والاستبيان والتفاعل وتحوير الاستبيان معناتها دامت الدراسة تقريبا 5 شهور باش نجمنا نعمل حاجة أقرب ما يمكن للموضوعية ونخرج فيها مؤشرات وتوصيات كيف نتفاعل مع هذه الشرائح مع المهن الجديدة وإحنا يشرفنا باش تكون لقات الرواج هذه وساهمت نوعا ما حتى في التحرك اللي صار الاخراني لحد اللي فات في بلوفو معناتها الوقوف عن العمل لمده ساعتين باعتبار ان فاقوا برواحهم لا عندهم تامين على المرض لي زاسيورونس نتاع السيركيلاسيون نتاع لي زاسيورونس نتاع الطريق ولا يرفضوهم باعتبار عندهم تواتر الحوادث يعمل حالتين ثلاثه في العام للسيرور ما عادش يحب يسيوري ويشريو في الموتورات ما همش نورماليزي ما همش نظاميين يشري موتور بالرخيص معناتها دونك للسيرور ما يحبش يعمل له اسيرونس ما عندوش روتريت ما عندوش اسيرونس مالادي مش مشترك في الكلام منظومه الضمان الاجتماعي وهذا اختصاصي انا لا تقدر ان تستوفي وان تستوعب هذه الشرائح عناش منظومة خاصة بالمهن هذه الجديدة. كيفية
1: هذا شو معناتها يدفع الكنام أنه تتفاعل مع المهن هذه ولا ننظم المهنة هذه في شكل آخر؟
0: مش الكنام باركة منظومة تنظم
1: الاجتماعي عن طريق
0: على السي ان اس اس قبل ما نوصلوا للكنام السي ان اس اس قبل كل شيء هو ما ينجم يكون ينخرط في الكنام الا ما يكون منخرط في الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي. منظومه التغطيه الاجتماعيه بصفه عامه لا تستجيب لنوعيه المدخول نتاعهم لانه هذوما باش نشرح حاجه للساده والسيدات المستمعات والمستمعين لهم مشتغلين لحسابهم الخاص ولهم اجراء.
1: فوالا معناها
0: هو بالتوصيله يخلص وقت يوصل يعني هو شنو المنصة شنو تعطيه؟ تعطيه رقم سري تبعث له عليه الطلبية تقول له باش تمشي للرستوران ما نعرفش كابسي في المنار باش توصل القضية للعين زغواء تحلو تفتح له نافذة يدخل منها يسانسكري فيها من بعد هك الطلبية اللي باش توصل باش ياخذ عليها دينارين ولا 3000 ولا 4000 فرنك. هو ما يعرفش المشغل نتاعو شنو ما عندوش حتى كان يغلط ما ينجموش يعملوا له استجواب لانه في ساعة يفكروا له الولوج السري الدخول السري بالمدباس هذاك السيليزي ويصبح اليوم شاري موتور ب 3500 ينجم بعد جمعة يصبح بطال ما عنده حتى ضمانة في الشغل نتاعو باعتبار لا عنده عقد شغل لا محدد المدة ولا طويل المدة ولا عنده علاقة شغلية ولا عنده علاقة مع الضمان الاجتماعي ولا عنده علاقة تنظيمية هما لا ينتميوا لا للنقابات لا الاتحاد العام للشغل باعتبار حتى التركيبة نتاعهم ما زلت تبحث على روحها كيفاش نجم تحمي روحها
1: هشة جدا معناتها
0: هي إذا كان الاقتصاد الموازي هش هما هشاشة الهشاشة وعندهم أمراض خاصة بهم لأنهم يسافروا صيف وشتاء وعلى الموتور معناتها عندهم حوادث متواترة متاع الطريق حوادث السير ما يسمى حوادث السير عندهم أمراض خاصة بهم أمراض روماتيزم وغيره وأمراض صدرية عندهم الأمراض النفسية لأنه عنده ضغط كبير برشا كيفاش تخلص كمبيالات وكيفاش تخلص الأسيرونس عندنا مستوياتهم احنا دخلنا في مستوياتهم التعليمية في تركيبتهم العائلية في طريقة سكنهم أين يتمركزون في الريف ولا في المدينة ولا أن هي الحياة اللي في العاصمة اللي يسكنوا فيها بكثافة هالمعطيات الكل موجودة في الدراسة وإحنا بش ننشروها قريبا للعموم للناس الكل في مواقع الاتحاد العام التونسي للشغل وأدعو المختصين أن يتطلعوا عليها لأنه هي بوابة من البوابات للمقاربة العلمية السوسيولوجية الميدانية للاقتصاد الموازي اللي هو اقتصاد كما قلت قبيلة قاعد يغزو في مهن جديدة واللي هي مستقبل المهن واللي ما عندهاش إمكانية التنظم النقابي ما عندهاش شكون يدافع عليها ما عندهمش شكون يتبنى مشاكلهم والتشريع التونسي سواء كان في مادة الشغل وإلا في الضمان الاجتماعي ولا غيره لا يكتلوا هذه الشرائح الجديدة من أشكال العمل العصرية مورفولوجيا العمل الجديد ما يسمى مورفولوجيا العمل الجديد.
1: واضح شكرا على هذه الدراسة إن شاء الله التفاعل متاحة يكون معناتها من الجهات الرسمية في اتجاه تنظيم هذا القطاع وحماية العاملين فيه وعلى الأقل يكون في إطار قانوني وتشريعي ينظم الناس هذوما اللي العدد نتاعهم كبير وكبير جدا كي تقولي 48% اليوم من اليد العامله النشيطه هي موجوده في القطاع الموازي هذا القطاع هذا زاد في حاجه الى اعاده نظر وانهم يدخلوا اليوم على الاقل المنظومه المنظمه يستفادوا هما وتستفاد زاد المجموعه الوطنيه. شكرا جزيلا الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي سيد الهادي دحمان شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص الدراسه هذه. احنا موصلين معكم بشوارنا مرحبا نص النهار و44 دقيقة على موجاتنا. ذكركم في الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على إضراب النقل غير المنتظم نحكيو على التاكسي الفردي الجماعي السياحي نقل الريفي والواجهات إضراب كان في مختلف مناطق الجمهورية كان فما شكون دخل في الإضراب هدايا وتفاعل مع هذا الإضراب وكان اليوم مضرب وفما شكون لا خدم على خدمه وقال إضراب هذا لا يعنيني. ذكركم الإضراب أنه هو الزيادة في تعريفة العداد هذه مطلب من المطالب متاع المهنيين. مرحبا بالجميع 31-328-330 تكونوا معنا في الجزء الثاني بعد شوية نمشي ونحكي على صابة الهندي مازلنا نحكي على صابة متاع هندي في بلادنا نعرفوا الحشرة القرمزية أتت على الأخضر واليابس في هذا القطاع وتضرر عدد كبير من المساحات في بلادنا بدأت بالمهدية وانتشرت تقريبا وسط حتى الوطن القبلي يظهر لي مازال عنا شوية في القصرين يظهر لي معناتها باش نشوفوا زعما الهندي سنا في الأسواق متاعنا وإلا لا موضوعنا توت سويتا ناخذوا الاتحاد، رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وصيد البحري ببو عرقوب سي سامي الهويدي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا ومرحبا براديو اف ام، بمستمعي راديو اف ام،
1: ديوان
2: شكرا
1: ديوان اف ام، ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: احفظها يا سي سامي، احفظها ديوان اف ام.
2: الله
1: يعيشك. مرحبا، اهلا وسهلا سي سامي. بو عرقوب من المناطق المنتجه الكبرى اللي كانت منتجه للهندي، ولكن مش بو عرقوب فقط، كي نحكيو على الهندي اذا نحكيو على التالا، وحنا عندنا دي فاريتي نتاع هندي في بلادنا هكا ولا لا؟ بتختلف تقريبا حسب المناطق. تعطينا الوضع، التوزع، وين مازال موجود عندنا هندي سنة في بلادنا ولا مش موجود؟ نجمو نحكيو على صابة وعلى حجم صابة؟ نجمو نشوفو الهندي في الأسواق متاعنا وإلا لا؟ صيي موضوع تسكر.
2: شكرا بارك الله فيك. بالنسبة للهندي، احنا عندنا الهندي تالا المعروف به، هذاك الهندي تالا اللي هو هذا يتيح طوح، احنا في الفترة هذه تقع الهندي تالا موجود.
1: اي،
2: وبالنسبة للمعتمدية بعرقوب هي عندها موجود فيها تقريبا 90% من منتوج الوطني موجود في الهندي الأملس في معتمدية بعرقوب معروفة به.
1: هندي تالا مش أملس، هندي تالا
2: لا لا، الهندي الشوكي العادي، احنا نقوله الهندي العربي،
1: الهندي العربي
2: المشوك. وفما اللي يسميه هندي تالا، هذا هو ذاك العربي نقوله، اللي هو العكس نتاعنا احنا في المنطقة نتاعنا بعرقوب الهندي العربي. ما احنا نستغلوه جسب معناتها الكلتير وكهو، معناتها ما نستغلوش كمنتوج احنا بالنسبة للهندي العربي، ولكن الهندي الأملس هو المنتوج اللي معناتها نخدموا فيه ومعناتها معروفين به كمنطقة. ايش معناتها
1: الهندي العربي مش منتوج معناتها؟ ايش معناتها؟
2: بالنسبة للمنطقة نتاعنا معتمدية بعرقوب الهندي العربي
1: على وطني فوالا، معناتها
2: لا لا لا وطني حاضر. بالنسبة للوطني هي المعروفة به التالا، معناتها ولاية الكافرين اللي هي معروفة به على مستوى الوطني، معناتها ثم غراسات مئات الآلاف من الغراسات المنتوج هذا، ويستغلوا فيه في برشا، معناتها حتى بالنسبة اللي يستغلوا فيه ثم عملية تحويل يقوموا بها، فيما النوعية متاع الزيت متاع اللي هو معناتها من
1: كوسميتيك من التجميل
2: ولا التجميل. واما بالنسبة احنا نحكوا على المنطقة متاعنا كمعتمدية بعرقوب، هي معروفة على المستوى الوطني تقريبا 90%. احنا نعرفوا بان الحشرة القرموزية معناتها بكل صراحة اثرت كيفية كبيرة كبيرة على المنتوج، تقريبا فما اكثر من 40% اللي معناتها اللي تم الاتلاف متاعه.
1: 48% من المساحات تم
2: اتلاف، تم الاتلاف نتاعها، تم الاتلاف، ولكن للاسف نقولوها هنا بالنسبه للموضوع نتاع الفلاح، راهي فما امكانيات خاصه الباقي، امكانيات خاصه وتضحيه كبيره من الفلاح اللي خلى تقريبا النسبه صغيره اللي قاعد معناتها موجوده الخاص قاعد يقاوم في الحشره القرموزيه.
1: ذكر لي النسبه قداش معناتها اللي تم اتلافها المساحات؟
2: أكثر من 40% من ال
1: 40% فوالا. أنا سمعت
2: راهو هذوما اللي تم الإتلاف نتاعهم بالكامل، معناتها ما عادش ما عادش فيهم إنتاج، ولكن فما نسبة النسبة الأخرى تقريبا اللي فما 20% اللي قاع الفلاحة اللي قاوموا حقيقة قاوموا بمجهوداتهم الخاصة، واللي هما السنة إن شاء الله قاوم لولا النسبة هذه نتاع الفلاحة نجم نقول ما عادش فما عندي في معتمدية بعرقوب، ما عادش شوفوا هذوما تضحياتهم الخاصة. حقيقة نقول لك ضحوا وضحوا، يعني ضحوا تضحية كبيرة ياسر باش تحفظوا على المنتوج نتاعهم، معناتها مش بالسهل. هنا الخطر الاستراتيجية اللي وضعها وضعتها وزارة الفلاحة، وبمناسبة زيارة السيد وزير الفلاحة اللي أعطاه إذن بوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الهندي الأملس. للأسف الاستراتيجية هذه إلى اليوم معتها ما تطبقتش، هنا الفلاح قاعد في دوامة، قاعد معتها بمجهوداته الخاصة يقاوم في الحشرة هذه، ما ثماش حتى رؤية. هنا فما قولوا أنا ديما حتى في العديد المرات قلتها معتها في وسائل الإعلام اللي فما رغم فما حتى رؤية بالنسبة للإدارة، بالنسبة للمندوبية الفلاحية ما فما حتى رؤية، بالعكس فما تذبذب كبير ياسر. احنا الى اليوم كاتحاد فلاحين وكفلاح ما عندنا حتى اي فكره على الوضع معناتها الوضعيه اللي وضع الخطه اللي وضعتها للاداره، ثم حتى اي رؤيه، وما عندنا حتى بالرغم معنا هذا من عديد الاجتماعات ومعناتها باغلبيه ما نجم نقول لك بنسبه 100% تاع الفلاحين ما همش طالبين حاجه كبيره. احنا رانا نعرف الوضعيه تاع البلاد وماناش طالبين. احنا الامكانيات اللي موفرتها الدوله نحبها توصل للفلاح فقط، هذا الطلب نتاعنا.
1: فوالا اي فوالا باهي. كي نحكي على التالة قلت لي مثلا بوعرقوب اتفقنا، التالة مساحات المضره كبيره ولا مش كبيره؟
2: والله شوف انا ما عنديش المعلومات الكافيه بالنسبه للولايات القصرين وبالتحديد هي التالة، ولكن فما الناس فما للاسف نقولها فما المرض الحشره القرموزيه، ولكن الارقام كل صراحه ما عنديش معطيات.
1: ما عندكش معطيات الارقام معناتها؟ اي معناتها احنا انا كمواطن وكمستهلك باش نلقاو الهندي ان شاء الله معناتها؟
2: لا بحاول لا الهندي موجود انا قلت لك راهو بفضل
1: المجهودات الفرديه نتاع الفلاحين معناتها فلا.
2: نعم ما فما حتى راهو بالنسبه لنا نقولها راهو وزاره الفلاحه عملت اعتمادات ماليه باش معناتها الفلاحه مرعنا بكل صراحه. انا نقولها ونتحمس وليت كلامي فما شبهه فساد في موضوع الحشره القرموزي.
1: فوالا تطالب انك اليوم فتح الملف هذا.
2: نعم نحن نعم نطالب السيد الوزير والسيد رئيس مدير ديوان في حل ملف الملف الحشره القرموزيه بمعنى مدينه بارغو
1: والاعتمادات اللي تم رصدها معناتها فوالا.
2: نعم راهو الطلب هذايا احنا في راهو معناتها الفلاحة كلهم طبعا عرفوا بالطلب بالتدقيق في الموارد اللي وفرتها الدولة.
1: واضح جدا. لكن كي نظروا المستقبل معناتها هك سي سامي نجم نرجعوا الهندي وصابة الهندي
2: نجم نرجعوا الهندي احنا شوف احنا الهندي راهو ما عندوش عمر فاش باهي معناتها عامين ثلاث سنين نجمو كي نعمل غراسات متجدد يعطينا الانتاج هذا اللي فاش باهي معناتها قطاع مهم ياسر. أنا سير معناتها نجمو احنا الدولة كي توفر شوية فيولة مانيش طالبين حاجة كبيرة مستعدين باش نعاودوا الغراسات الأخرى وبحول الله تنتج عن نصبر عامين ثلاثة سنين بحول الله تولي تعطينا الانتاج. الحشرة القرموزية يجي وقت بحول الله وتقف فما مؤشرات اللي تولي عنا اللي هي الديف تنقص دونك هنا إن شاء الله أنا بحول الله عنا معناتها كيفاش نقولوا معناتها
1: امل
2: عندنا امل هاي. اللي الحشره ان شاء الله السنه تقف ومستعدين احنا كفلاحه باش نجددوا الغراسات نتاعنا.
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سي تامر الهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري ببو عرقوب. شكرا على كل التفاصيل واصلين معكم مشوارنا. مرحبا نص نهار و53 دقيقه على موجتنا.
3: الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا مرحبا، تحياتي للجميع. نحكيه على طفل محمد، محمد اللي عمره عامين ونص، اللي ابوه اطلق نداء عاجل على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا معاه عديد التوانسة بينهم جعفر القاسمي تفاعل معاه الموضوع هذايا، ونمبر كبير دو بارتاج، والناس كل تساند في محمد. محمد اللي ابوه قال انه تعرض الى الاهمال، المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يتفاعل بسرعه. محمد توا في بيت العمليات، نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتسويته. عمو سي عامر الخياري معنا في المباشر. مرحبا سي عامر، اهلا وسهلا.
2: مرحبا،
1: قل لي شنو قاعد يصير توا، شنو هي الوضعيه، وفسر لنا وشنو التفاعل وشنو صار بالضبط. ابعد شويه على الاصوات اللي بجنبك باش نجم نسمعك بالبيت. يا عامر قل لي لطف علي، شنو هو علاش طلب تدخل جراحي عاجل، شنو هي الوضعيه، فسر للراي العام.
2: التدخل الجراحي العاجل طلبناه نحن كونوا مش اهمال طبي، معناها ما طلبتولوش الطب، معناها 20 يوم ولا 25 يوم طفل وقع في الدار، نحن قدمناه للسبيطار، رفضونا المره الاولى بحكم الحكايه ولا راي عام، خاطر الطفل مش ولدي، كان ولد خويا، كان انا ولا ولدي، كان انا ولد ولا ولد الشعب كامل.
1: اي
2: قبلوه كاش اليوم
1: السبيطار. هو منيش يعاني انتم، معلش 20 يوم ولا 25 يوم يستنى، علاش علاش قدمتوه للسبيطار، شنو هو المرض نتاعو؟ معناتها
2: المرض نتاعو هو التحاليل الطبيه ما عطاتنا حتى شيء. اي
1: التحاليل بطات. اي وهو هو شو من ماذا يعاني بالضبط، شنو يعاني معناته، شنو اللي يوجع فيه؟
2: ورم خبيث
1: معناته خليت التحاليل والتحاليل الطبيه بتاعتي. اوكي مرحبا سي وجدي.
2: السلام عليكم
1: سي وجدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. محمد توا
2: شويه نجم تحكي، راني متسمعش برك،
1: سامحوني. قلت لي
2: الحكايه وما فيها.
1: اي
2: مقلق تو دخل البيت العملية.
1: هاي
2: وربي يقدر الخير وانا نستناه، ونشكر اليوم السبيطار هادي شاكر اللي هو قام بالواجب يجاره وكل شيء، ونشكر مدير ونشكر مدير، سامحني نوقف خاطر داخل بعضي، نشكر مدير السبيطار والطبقة هذاك
1: سي منظر العام، التحية ليه سي منظر،
2: صحيح التحية ليه، هو هو ابونا ومتفاعل مع حالة ولدي، وان شاء الله هاو يسمع ونقول له راني ولدي محتاج متوحش ولدي، ربي يفرج لي على ولدي،
1: ربي يقيمه لك سالم ان شاء الله، العمليه هذه تكون المنقذ يا رب.
2: ونطلب من صوتي، نطلب عايشك بالله خليني نتكلم، ما تسالش
1: تفضل تفضل،
2: نطلب من صوتي يوصل البونا اللي هو الرجل القانون، هو اللي هو سيد، اللي هو سير سامحني استغفر ربي رئيس قيس صعيف، لكن نحب نوصل له تحيه كبيره، ونحب نوصل صوتي سامحني صوتي، ونقول له يا رئيسنا قيس سعيد، الحاله نتاع ولدي راهي حالته صعبه برشا اليوم، باش السبيطار قاموا بالواجب نتاعهم ودخلوه البيت العمليه، وانا نستناو وندعو لعباد يكون ربي يفرج عليهم، ما نجم نقول حتى شيء، وزيد باش نحكي نقول كان ولدي يا ربي
1: كيما نطلبوا الناس كل تدعي ان شاء الله، نطلبوا الناس اللي تسمع فينا كلها تدعي
2: ان شاء الله يوصل صوتي، ان شاء الله يوصل صوتي البرشة عباد، وخاصه خاصه رئيسنا العزيز الغالي قيس سعيد رئيس الدوله العظيم،
1: واضح
2: اللي انسان انسان حقي، انسان يعرف الحق، وانسان يحب يحب الخير للعباد. انا ولدي مانيش نحكي هكا مبالغ، راه بالحق ولدي تراه حالته اسف برشا،
1: ربي يقيمه لك سالم، هو توا بين ايادي الاطباء ان شاء الله، ربي معناتها معاه، وندعي والناس كلها انه ربي يقيمه لك سالم ان شاء الله، وتفرح به ان شاء الله يا ربي، هذاك هو شو نتمنى، ندعي الناس اللي نسمع، نطلب من الناس اللي تسمع فينا الكل انه ندعيه لمحمد. محمد عمره عامين ونص في العمليه توا، يعاني من ورم خبيث، يقول التحاليل الطبيه تاخرت، هذاك علاش حالته قاعده مش تتعكر، تفاعل مستشفى الجامعي هذه شاكر على راسهم سي منظر العابد مع الوضعيه، ودخلوه مباشرة لغرفة العمليات، إن شاء الله ربي يقيمه سالم، هذاك شنو نتمناه، ربي يرجعوا لميمته والبوه إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، نص النهار و58 دقيقة، مشوارنا يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة، شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الواحدة ديوان افهم عسلامة. المهندس البيئي والخبير في شأن المناخ حمدي حشاد يؤكد أن تيار الساحب ليس ظاهرة جديدة بل هي موجودة منذ القدم، غير أن تزايد حوادث الغرق خلال السنوات الأخيرة جعل الحديث عنه أكثر باعتباره من أبرز أسباب الغرق في الشواطئ حول العالم. وأوضح حشاد خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن تيار الساحب هو تيار مائي ضيق وسريع يتجه من الشاطئ نحو عرض البحر بعكس اتجاه الأمواج، ويتكون عادة في الشواطئ الرملية، مضيفا أن التغيرات المناخية ليست السبب المباشر في ظهور تيار السحب لكنها قد تساهم في زيادة قوته عبر ارتفاع حرارة مياه البحر.
2: يسبب في جانب كبير من حالات الغرق مش في تونس فقط، في العالم. مش هي تيار الساحب، تيار مائي ضيق وكما نقولوا سريع، يرجع من الشاطئ في اتجاه عرض البحر، يعني يهز من الشاطئ للبحر الداخل عكس الموج، ولا ويتكون معناها كي تتجمع الامواج وتلقى ممر معناها بين الحواجز الرمليه اللي تبدا في القاع باش ترجع للبحر. يبدا موجود بطريقه خلينا نقولوا اساسيه في الشواطئ الرمليه، معناها الشواطئ الصخريه مش موجود، وهذا معناه طبعا الشروط اللي حكيتها تتوفر في عدد هام جدا من الشواطئ التونسيه. السرعة نتاعو نجم توصل حوالي 2 متر في الثانية، يعني 7 كيلومتر في الساعة. سرعته وقوته تتجاوز حتى إدراك معناها سباح أولمبي. الظروف المناخية راهي تساعد على التكون نتاعو، ما هي مش مسؤولة عليه. نعمو في شطوط المراقبة زادك المغامرات التيك توكية والإنستغرامية، معناها نتاع بحورات مزيانة ومعزولة، وتمشي نشوف في عائلات معناها عندهم صغار يمشيو في شطوط ماهيش مراقبة، راهو على مسؤوليتك هذاك. خذيو عايشكم الحاجات هذيك، معناها نعمو في شطوط مراقبة محمية على الأقل قدر الله صارت الحكاية، معناها إمكانية التدخل تكون سريعة في وقت وجيز.
1: وفت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أمس أثر إصابتها بطلق النار عن طريق الخطأ من بندقية صيد أطلقتها شقيقتها البالغة من العمر 12 سنة داخل منزل عائلتهما بعمادة نيناو التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل. ووضح مصدر أمني لمراسلة ديوان افهم أن بندقية الصيد تعود ملكيتها إلى والد الطفلتين، مشيرا إلى أنه يعمل عون حراسة بإحدى ضيعات الفلاحية التي تقيم بها العائلة في الجهة. وأضاف فالمصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالوالد على ذمة الأبحاث، فيما تواصل الوحدات الأمنية تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين تعلن أن توزيع الماء صالح للشرب سيشهد انقطاعا اليوم الاثنين بالمناطق التابعة لعمادة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أنه من المنتظر استئناف توزيع الماء بصفة تدريجية بداية من الرابعة من مساء اليوم، وذلك بعد إصلاح العضب الطارئ على مستوى قنوات الدفع التابعة لها. الديوان الوطني للتطهير يصدر اليوم الاثنين بلاغا توضيحيا على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود شاحنات وآليات بواد بليبان بمدينة سوسة، حيث أوضح أن وجودها يعود إلى تدفق كمية هامة من المياه الصالحة للشرب وليس لأسباب أخرى كما تم تداوله. وأضاف أن مصالحه تدخلت بصفة عاجلة في إطار دعم المجهود الجهوي لتفادي وصول هذه المياه إلى الشاطئ، حيث وفر مضخات كهربائية وثلاث شفطات عملاقة لشفط المياه وتحويلها مباشرة إلى شبكات التطهير. في العالم، الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر جويلية وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق. وقال خبراء أن موجة الحر التي استمرت تقريبا بين 20 و 28 جوان كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في زيادة على الوفيات في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم الرسائل التي سيبعث بها الاتحاد للتأكيد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا واحترام حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم على عبور السفن في المضيق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
3: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: ما تبدلش الموجه.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للمضي ساعتين، 31 328 330، رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيوا على ضرب التاكسي اليوم، على ضرب اللواج، على ضرب النقل الريفي في كامل مناطق الجمهورية. فما شكون اضرب وفما شكون ضد الاضراب؟ يلا ناخذوا تليفوناتكم توت سويت.
0: الو ديوان.
1: الو ديوان، سي عبد السلام قويعة معنا من صفاقس، مرحبا بك، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بك أخت هدى، عايشك بارك الله فيك أخت هدى على المداخلة هذه، وأنت معروفة تحل هالمشاكل بتاع القطاع بتاع التاكسي بتاع النقل.
1: مرحبا
2: بارك الله فيك، ونشكرك من أول ما تحلت الديوان وأنت ديما مشاكل القطاع في ذمتك.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لي. قال لي سي عبد السلام معاه ولا ضد الإضراب؟
2: لا لاني معاه لاني ضد، أنا إنسان مع القطاع، أنا إنسان مع التاكسي. أنا التاكسي تخرب أخت هدى، تمت التاكسي ما تماش شكون اللي تحس عليه وغار عليه ووجعه وخاطر التاكسي، أقسم بالله العظيم حطمونا يا أخت هدى. معناتها اسمعني أقول لك باش نتكلم، وإذا كان فما إمكانية ونتحمل مسؤوليتي في كلامي.
1: تمت
2: الناس اللي شاد المنظمات هذوما راهم خربونا القطاع أخت هدى، ما عادش عندنا فيهم ثقة. مش أنا كشخص ما عادش عندي فيهم ثقة. علاش ما ضربوش تو الجنوب كامل؟ ما ضربش راهو، مش كان الساقس اللواجات كل ما ضربتش راهو، ضربوا في تونس برك راهو، سمت على خاطر راهو ناس فقدت فيهم الثقة، ناس ما انت عرفتهم ما همش قاعدين يخدموا لصالح القطاع. ما خدموش لصالح القطاع، تو من الثورة لتو نفس الوجوه في وسط المنظمات، نفس الوجوه، ودخلوا هما من غير مؤتمرات، فهمتوا؟ ما حبوش يعملوا مؤتمر.
1: إيه معناتها انتم مشكلتكم في الاشخاص الموجوده ولا في المطالب اللي ناديو بها الاشخاص هذوما؟
2: المطالب هذوما جاوا في وقت تو كيما انا زي اسمعني نقول لك، في جويله جاوا في جويله وعملوا الاضراب هذايا، علاه ما عملوش من قبل؟ عليه ما عملوش الاضراب من قبل، واحنا توا عنا نخدموا بالطريفه هذه، عنا سنين ربي، والطريفه هذه حتى تتضرب في التروا ماهيش باش تكفينا، ماهيش باش تكفينا. احنا رانا توا ما حشتيش بالطريفه، احنا عنا عنا مشاكل كبيره ياسر في القطاع راه.
1: شنو مثلا؟
2: السياره اللي هي ما عادش قادرين باش نشريوها، السياره اللي هي راهي فيها كارثه كبيره، مصيبه كبيره، 100 مليون راهي الكهرباء، كونوا التكسيس اللي نجي من برد مليون مش 100 مليون، باش تشري كهرباء توا مولا تاكسي وتاكسيك خالص وامورك مريقله وما تنجمش تبرد منها التاكسي.
1: معناتها بالنسبه لكم تكون فما اعفاءات ديوانيه مثلا ولا شو
2: بالضبط؟ اعفاءات ديوانيه اللي نادينا بها من عند قبل، واحنا معاك في وسط برنامجك وقلنا راهو اعطيونا العفاء الديواني الكامل، خلينا ندخلوا سيارات ونجدوا الاسطول، فهمت؟ ما سمعوناش، ومش ما سمعوناش الناس اللي في وسط المنظمات توا تجري على حوايج شخصيه، ما تجريش على مال القطاع.
1: تعرفت الزياده في تعريف العداد تعتبرها معناتها موضوع شخصي؟
2: لا مش زياده، ما همش يجريوا على الزياده. تنقول لك انا اخت هدى، فما حوايج اخرى كبيره. انا بجاه ربي، بجاه ربي اتحاد صناعه وتجاره اللي نادي بالاضراب هذايا، اما نهار عمل اجتماع بالمنخرطين نتاعو بمالي الكرام، وقال لهم شنو مشكلتكم؟ احنا عندنا مشكله كبيره اللي ندخلوا للفيزيتا، في زيد انا يقول لك ناحيه استراسيون تاع غاز، علاش انا نخلص لك في الغاز بنيات تاع غاز 325 دينار وتشدني مانيش خالص نضربها في ودو 700 دينار تمشي ولا، وتدخل ندخل باش نعدي في زيد، تدخل لي لا ما تعديليش غاز ناحي لي واحد ناحيه استراسيون غاز، راهي الكهرباء تبيل، انا نخدم بالغاز بارد، نصب له الليسونس سخون يبين لي كهرباء، تمت راهو هذه راهو المهندسين يعرفوا الميكانيك، تقولوا لك علاش تو في كل جراج، في كل جراج في الساقس في 10 كهرباء تاكسيات، نحي في الانستالاسيون وتركب في الانستالاسيون وماشي في زيده، معناتها راه ولد، معناتها مضحك القطاع، مضحك القطاع. شكون مازال يعطي فيك ثقه؟ انت انسان شنو اللي خدمت القطاع؟ انا رئيس الاتحاد بجاه ربي امام نهار مشاو له ناس، فما ناس ظلمت في رخصها مشاو له باش يقابلوه، يا سيد رئيس الاتحاد احنا رانا نخدم وانا معروفين، ومنهم واحد كان امين مال في الاتحاد، خو خادم 20 سنه تمشي ولا وما حبش يقابله وما حبش يحله مشكلته. شنو ما ندري احنا يا اخي قطاع راهو المنظمة الاتحاد الصناعي والتجارة راهي منظمة الاعراف راهو تحل لنا في مشاكلنا. شنو ما ندري فيها واحد برك توا رئيس غرفة وما يعمل في حد شيء وتو يكلموه ما يهز على حتى واحد تليفون وهارب من واحد عليه. ما تنجمش المسؤولية ما تنجمش المسؤولية ما تدخلهاش. راهو اسمعني نقول لك وانتم تو فاتت الموندا نتاعكم عندكم 4 سنين من اللي فاتت الموندا فهمت علاش تعملونا هكا يا خويا. رانا احنا قطاع اللي تو معناتها علاش تو في بالك اللي فرحانين العباد كي ما ضربوش ماذا بيهم الزياده تصير ماذا بيهم مشاكلهم تتحل. اما يعرفوا اللي الناس هذوما ماهمش باش تحل لهم مشاكلهم فقدوا فيهم الثقه. وهذا قلنا العديد من المرات وذا قلنا راو الناس هذوما راهم الناس راو فشلوا القطاع راو دمروه راو وصلوا للحضيض. وانا راني نتحمل مسؤوليتي في كلامي اللي نقول فيه وحل التليفون للعباد هذا اذا كلامي غلط يقولوا راو كلامه غلط وقاعد يكذب على العباد وقاعد واحد ما يشافش.
1: بس عسلم التليفون مفتوح للناس كله وكان الناس كل تنجم تتصل معنا.
2: ماذا بيا تحل العباد الكل ويقولوا شو رايني اذا انا معناتها كلامي غلط. الناس قاعده تدمر راه اقسم بالله اخت هدى راه احنا المواطنين ماذا بينا نعاونوهم. احنا نركبوا بلاش راه اسمعني نركبوا بلاش راه اقسم بالله احنا نعملوا في الخير اكثر من اللي تتصور في بالك.
1: واضح
2: احنا نزل نوصل المعاقين ونوصل المرضى ونوصل الواحد ونربحوا في دعاء الخير فهمت. احنا ما احناش مشكلتنا راهي في الكهرباء راهي ما عادش قادرين باش نصلحوها ما عادش قادرين باش نوصلوا بها الخدمه. راهي كهربتنا وفات شنو معناتها نعمل كهرباء عمرها 20 سنه. انا نشد رئيس الدوله خلي يحل لنا المشاكل هذه. راهو وزير النقل ما عادش يتلف لك تعرف وزير النقل شي عملنا توا احنا يزيد يورطنا كل وزير نقل يحط لنا كوردة في كرومتنا وكل واحد يجبد شويه فهمت. المره هذه جاك احنا عندنا تمديد في الغاز علاش تنحينا فيه الغاز يا خويا جيب لي سيترنات جيب لي سيترنات. ما قلنا لكش لا احنا يا خويا احنا الدبوزه ما حشتناش بها وما احناش حشتنا بها اللي سبوا فينا عليها المواطنين راهو مش منا احنا راهو الدوله فرضت علينا راهو ما عندناش سيترنات يا خويا. انت توا تقول لي ما تعديش في زيتها عامل لي حل اللي حل علاش تورطني مع السيرفيس دمين نعمل مشاكل انا
1: ولا سي عبد السلام.
2: اخت هدى لهنا راهو قطاع النقل كامل راهو فقد فيهم الثقه واسال على روحك واللي واجهتهم يخدموا الكل الناس الكل تخدم ما قريب يخدم الجنوب كامل يخدم
1: الجنوب يخدم واضح سي عبد السلام. شكرا سي عبد السلام يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل. سعاد في بوسنينه مرحبا بك اهلا وسهلا من صفاقس. مرحبا
3: اختي هدى مرحبا مستمعين
1: شكرا فضلك اهلا وسهلا شكرا. سي عاطف معاه ولا ضد الاضراب؟
3: انا مع الاضراب
1: مع الاضراب واضح هاي
3: الاضراب لانه الاضراب اليوم علاش جاء الاضراب اليوم لانه الاضراب انا نحب نقدم روحي ساعه. انا عاطف بوسنينة من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي كاتب عام وطني شؤون اجتماعيه وكاتب عام جهوي على مستوى ولايه صفاقس
1: واضح هاي.
3: انا اليوم في منظمة أنا مانيش تابع لوتيكا والجهة اليوم اللي دعات للإضراب هذه هي اتحاد الصناعة والتجارة هي لوتيكا.
1: لكن اتحاد التاكسي الفردي مساند لهذا الإضراب هكا ولا؟
3: الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي.
1: أي فوالا مساند لهذا الإضراب.
3: مساند الإضراب لأنه مساند لمطالب المهنيين وإحنا نشوفوا اليوم إنه المطالب مشروعة ومطالب تستحق إنه باش ننظروا فيها وباش نتجاوبوا معها. المطالب هي زيادة في العداد ومراجعة العداد لانه مش معقول اليوم زياده 2022 وهي زياده مؤجله ومن 2022 لليوم احنا في 26 ما فماش زياده ما فما حد شيء. ونشوفوا احنا في غلاء السيارات ونشوفوا اليوم في الاوضاع وين وصلت وخاصه في الامر 581 لاسناد التراخيص. شوفوا معناها كوارث من بنزرت البنقردان طالعين قداش من مره اولاد صفاقس طالعين الرئاسه الجمهوريه ويتظلموا واضراب قدام الولايه على اسناد التراخيص للمقطعين الناس غير مباشري. احنا اليوم مش نطالبين من الدولة وهذا نداء السيد رئيس الجمهورية ونداء لكل مسؤول وطني وشريف وغيور على البلاد هذه لانه البلاد هذه كان ما نصلحوش التاكسي ونصلحوا التعليم ونصلحوا النقل ونصلحوا الصحة وين ماشيين احنا شنو طالبين اليوم؟ ماناش طالبين امتيازات ماناش طالبين منح ايجا نمشيو للمشاكل الاصلية. هي اليوم مشاكلنا الاساسية هي تنظيم القطاع تطهير القطاع. القوانين اليوم لازمها تكون تواكب العصر. اليوم طالبين اتمام او تنقيح الامر 581 بما يثبت المباشرة الفعلية ومن صلاحيات الدولة البحث الأمني والبحث الاجتماعي، وما همش المنظمات اللي يتحملوا المسؤولية. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا طالبين الدولة تتحمل المسؤولية في تنظيم القطاع وتطهير القطاع. أختي هدى، نشوفوا اليوم على مستوى ولاية فاقس مش نحكيه، عندك بتقاعد قاعدة تباشر في المهنة، عنده يجي يأخذ رخصة على حساب مهني قاعد يباشر في المهنة 20 عام و22 عام. فتنة اللي زرعناها في البلاد. احنا طالبين اليوم، وهذا مطلب جميع المنظمات مستجابت له، وأنا من المنبر هذايا ما ندخلش في التجاذبات. أنا نشكر معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، علي تركيا، ناصر الحلاوي، سي فوزي الخبوشي، سي محمد علي العرفاوي، سي عصام الورغي، سي رضا بن بلقاسم. هذوما ناس اليوم مناضلين وقاعدين يناضلوا ونفس الأهداف ونفس المطالب. ومانيش باش نحكي أنا على السلبيات نتاع الأشخاص اللي ما قامتش بدورها، المهنيين هما اللي قيموا. النجاح نسبي للإضراب والفشل نسبي. فما ناس ضربت فاقس وما خرجت تخدم، فما ناس خرجت تخدم وما تحلقت.
1: واضح.
3: الإضراب حق والعمل حق، يكفله القانون.
1: واضح واضح جدا.
3: المطالب نتاعنا هي ثلاثة مطالب،
1: اللي هي نذكروا بسرعة.
3: نداء السيد رئيس الجمهورية، نداء عاجل. اليوم عندنا ثلاثة مطالب. مراجعة التعريفة، إتمام الأمر 581 بصفة استعجالية، وهذا ما فيش نقاش ينعمل برشا مشاكل. وقانون عدد 33 اليوم 2004، اليوم ميزانية مرصودة من 2024 25 وإحنا توفي 26. هذا القانون وهذوما الثلاثة مطالب اللي طالبت بهم لوتيكا. وإحنا اليوم في منظمات مستقلة اتصلنا باتحاد صناعة وتجارة وسمعوا ومشاو بالنية الصحيحة. ومشكور نعاود سي معز السلامي وسي علي تركيا والأخيان الكل. اليوم قانون عدد 33، أمر 581،
1: ومراجعة التعريف. واضح.
3: لأنه هذه هي اليوم كي ننظموا القوانين، توا أختي انطهروا القطاع، توا يرجع التاكسي كما كان قبل بقيمته بقدره باحترامه. واللي ما يحترمش القانون واللي ما يحترمش المواطن وما يحترمش المهنة هذه، راه ما يمثلناش احنا كتاكسيستية، يمثل إلا نفسه، والدولة تتحمل مسؤوليتها باش تطهر القطاع.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد عاطف، يعطيك الف صحة. سي قيس من تونس، مرحبا، أهلا وسهلا. سي قيس مرحبا بك، أهلا وسهلا. تسمع فيا سي قيس؟ مرحبا
4: وبيك.
1: مرحبا بك، نورتنا، أهلا وسهلا. تفضل سي قيس.
4: عايش يا هدى. عايش
1: قيس من تونس.
4: يعني يا هدى أختي، أنا ضد الإضراب.
1: أنت ضد الإضراب؟
4: أنا ضد الإضراب.
1: أي علاش؟
4: وخرجت نخدم.
1: خرجت تخدم، ربي يعينك إن شاء الله. قل لي.
4: أي و نكتب عليك أقول لك إضراب نازح ما هوش نازح إضراب. تعرف عليه؟ خاطر الوزارة تخدم والنقل الجماعي يخدم والتاكسيات فردي تخدم.
1: واضح.
4: هي حاجة.
1: هي.
4: ثاني حاجة أختي و أنا نستغرب شكون تعالي الإضراب نتاع التاكسيات هذايا، معناها التاكسي الفردي والجماعي. اللي هي الغربة الجهوية اللي تابعة للوتيكا. تفهم فيا؟ معناها لوتيكا مش تبع الدولة هي.
1: لا مش تتبعش الدولة، لوتيكا هي غرفة الأعراف.
4: هي غرفة الأعراف، هي تابعة الدولة، ما هي تحت حكم الدولة، تحت قانون الدولة، صحيح ولا
1: لا؟ هم كنا احنا كنا تحت قوانين الدولة، ما هي الاتحاد الصناعة والتجارة، كما فما اتحاد الشغل يدافع على العمال، فما اتحاد الصناعة والتجارة يدافع على الأعراف.
4: أنا يا أختي هدى نستغرب كيفاش معناها يدعونا للإضراب باش يوقفوا بلاد كاملة. تما نساء ماشي للسبيطار، تما عباد نعرفش انا عندها دي رونديفو، علاه يجي يخرج ما يلقاش تاكسي. انا بالنسبه لي انا هذايا اجراء خاطئ جمله عملته هذه الغرفه الجهويه التابعه للسيكا. كان معناها هي
1: هو الاضراب حق دستوري هكا ولا لا؟
4: باهي هو حق نحكي حق نجم. انا نعمل بوند انا بيدي اليسار، معناها نعبر على الرفض.

0: اللي قلب تورتا 150 اما هي ريك حبل لها 150 رواني نعطي
1: هاي.
0: انا خوفي توا يهودية تعرف سوا هذا ما تعرف انت التاكسي يسمع منا ويسمع منا الاخبار وتجي معناه المعلومات
1: هاي.
0: انا خايف للاضراب هذا تاع اليوم يكون بداية لإضراب عام معناها باش يتقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل على قريب
1: تخاف انه تكون الامور تمشي نحو الازمة اكثر
0: نحو الاكثر واحنا ما نحبوش معناها للازمة توصل معناها زيت تتساقم معناها وما ناس نلويه في معناها اللي عملوا اضراب اليوم ما همش معناها يلويه في العثار معناها انت الدولة ولا حاجة لا لا لا هذيك معناها اجراء معناها قالك قريب حقي بس نجرب نطالب بحقوقي معناها بس ناخذ حقي والدليل على جنبي اللي وزارة النقل ما جاوبتش مع الاضراب ما عيطتش لجماعة لودنيكا لجماعة النقابات اخرين تاع التاكسيات معناها يا انسان حاب
1: تجرب هما ضرب هما ضربوا على خاطر ما فماش تفاعل فوالا هما عندهم جمله من المطالب تاع هكا علاش مشاو للاضراب قال لك احنا فماش تجاوب مع الوزاره ما عيطوناش ما فماش حوار
0: كي صار اضراب اليوم وين وزاره النقل
1: ما انت تحملها هي المسؤوليه معناتها في الموضوع
0: صحيح ولا انا حمل وزاره النقل المسؤوليه
1: واضح
0: صار عماره وصار تشاور وعطاوا مزيد هذية نحنون 200 ولا 250 فرنك زيادة هي لا ما هيش بس تبعنا وما هيش بس تغمين أما ما تعرف يهودية مع متسلبات
1: الحياة
0: قطاع الغيار غلاء والله يبير حتى في إدرازيت اللي كانت 13000 ولا 17000
1: واضح
0: إدرازيت الموت والله العظيم كما نحكي معك يهودية
1: واضح
0: سي
1: قيس واضح سي قيس فضلك يعطيك الف صحة تحياتي لك لكل مستمعينا في تونس إلى منوبة سرياض مرحبا أهلا وسهلا
2: أختي هدى
1: مرحبا
2: وينك لاباس
1: الحمد لله يفضلك شكرا لك أهلا وسهلا
2: ما غبتش عليك كما راني ديما نسمع فيك
1: مرحبا نعرف سرياض نعرف
2: أنا تعرف المستمع وفي خاصة برنامجك
1: يعيشك يفضلك شكرا لك سرياض تنورني في كل مرة مرحبا أهلا وسهلا
2: عايشك
1: سرياض موقفك معاه وضد الإضراب
2: والله انا مع رأي هي جات في مكره اخاك ولو بطل
1: مكره اخاك ولو بطل اي علاش علاش مكره مش بطل
2: اختي هدي كعبه الحلوى كعبه الحلوى تحطها في فمك اقل من سكه الزول
1: اي
2: يعني ب 100 فرنك تعمل لي انا عداد 46 فرنك يمشي راهو راي سوام السيارات اختي هدي راهي من الخيال توا يعني تصور انت بربي واحد مخو كهرباء على الزين خاطر شكون هاللي عنده 100 مليون عندي انا حشيك وحسب المستمعين مهبول انه باش يخدم تاكسي وعنده 100 مليون حاضره البنك ما تعطيكش 100 مليون ايش تعمل لك تبيع لك سياره ب 68 مليون والدوله دولة تخزر ركية بيتها عليها ما نعاونوش واحنا قطاع هذايا راه وقت يهودي احنا رانا مثلين 80% من النقل الخاص
1: اي
2: والنقل العمومي يا اخي انت اليوم انا صدقني هزيت امي السباحة الاستثار التغذية اللي تفعليك وعلى المستمعين صدقني والله غايبتني العباد انا معاه وغايبتني العباد اللي مطيشة ريتها في الكياسات من هبطت انا من منوبة حتىش للاستثار التغذية كبار وصغار اما كما حكيت لك بكره اخاك ولو بطل يعني دولة تلزق ساعات وعملوا شيء هو محل توا ولا عملوا بروسيدير هكا صدقني ما كلموا حتى نقابه وما كلموا يعني بلغه اخرى كلوا بعضهم يعني والله صدقني اختي هدى صدقني ويحكي بكري السيد على القانون وما قانون هل المسائل اللي يسال هل الدوله اللي احنا عايشين فيها فيها قانون
1: فيها قوانين من أقوى القوانين في العالم نحكي على تطبيق القوانين
2: التطبيق هو المشكل فهمتني يا اختي هدى وفي بالك بك البوليميك اللي صارت لي انا مع الولايه نتاع منوبه وما كمان في بالك بها راهو تهز حكم اداري محكمه اداريه سيد ولي منوبه مش متعرف بها اللي هذاك كيما نقولوا احنا نفخوا وشرب ماء
1: انت عندك قرار المحكمه الاداريه ومش مطبق
2: انا بتحكي لي على القانون ما فهمش حتى قانون يمشي في البلاد هذه كان عك الدنكي القصير اللي هو التاكسيست شوف اختي هدى يخدموا عليه 8 فرق مواطن عادي راه هو زاد انسان هو زاد بشر يجي فتره كي يتعب يجي فتره على الاقل الدوله تعاونه يا يعني يدعمه بربي تمشي تشري تعبتين انت دوراد ولد بحر مش المربي هذاك يدعموا له في المزود خليني من زياده نتاع هالكونتير المحنون فضحونا عليه المره اللي فاتت من 40 فرنك زادونا 6 فرنك. اول كليون طلع معايا اه بوها.

0: ماشي معاك يا ودي شبيك لاباس. سمعت ماكش يربح فريم سبور البارح؟ لا قول يا اخي مش زادوكم يا ودي، راهم زادونا 6 فرانكي ديك ربي يعني فضحونا عليهم احنا هديه زياده. ري قريب ري اشتر العبيد ري اختي في الحبس واللي تفكت كرهبته واللي ما عادش خالته راي اختي وديه ما عادش خالته راهو عنده سيرشارج النهار راهو 66 دينار نحكي على سيارة عادية راهو مش الكونفور. لكن انت شفت الى المحمد رسول الله السيارات تهرمت اسطول كامل تهرم مش مشهورش صار كرهبة اسمها ناس يعني تو ومولاها نكبش فيها يدهن ويشري موتور جديد مسكين ويدهن ويشري موتور جديد ودولة صدقني عاملة مغناني عزوزة مهنها في قرص مضحونة وغير ما فرحت شيء وتوفيك مستير حاجة أنا عملنا ضربه أنا قاعد نواه وكذا والناس للشر والناس اللي عندها كم بياليت أنا وفهم شكون عنده 1,800,000 و1,900,000 أختي وديه كم بيالة بالله العزيز حشيك كان واحد يجي الواحد يقول لك يا ربي يلمهم حشيك من الحصحاس ونعطيهم لك فلوس فيقولوا بره بره أخوي مني مش يلمهم لك أنا 1,700,000 حصحاسة فهمتني والعباد نخدموا على كالجماعة اللي حاطين سيق على سيق في البيروات بتاع الزيق والبنكة ايش بيه الدولة ما تعمل سوليسيون ايش يا اخوي اعفيه من الضرائب وتعامل معاه ديريكت علاش ترمينا لك الوحش الكبير هذاك سبع عائلات شادين البلاد من مفصلها اجراء مني يشد هذوما يخرجوا له مني يشد هذوما يخرجوا له مني يشد هذوما يخرجوا له مني والشعب يخلص الفاتورة يا اخي احنا ولا من عامة الشعب زاد والله يا فلقتنا يا اختي هودية واقسم بالله يا واحد ساعات يقوم في الليل كاين يحلم كاين ما نعرفش يعني شوف بوليس في المرور في المنام وقسمني في رقي يخدموا على على على حكا الصخرة هذيك لو يقعد بالطريق العمومي وحده الامن العمومي وحده الوطني حرس وشرطه وحده وشرطه وحده والحرس وحده والمرور وحده يعني رانا نعانوا في معانيه والدوله ما حبتش راهو حتى النقابات توا راي كل نقابه
1: معناتها طبقوا علينا القانون لكن في المقابل يجي نحلوا المشاكل نتاع القطاع هذا.
0: اعطيني الحل انت ما تعطينيش سمكه علمني كيفاش نصطادها انت تجي تغض علينا الترف على الاقل كي احنا نعاونوا فيك غض الترف ايش بيه الدوله تجي اخي نحن قطاع كبير ياسر احنا نجي ونعملوا ايش يا اخويا تقدم كرهبتك وخذ برا خذ كهرباء جديد ايش هي مشكله انا ب 68 يا اخويا احسبها للدوله يا اخويا احسبها لي ب 75 علاش ترميني لك الوحش عليك ب 100 اختي هوديه من 68 ب 100 يا ابو قلب من 68 مليون ل 100 مليون ريت انت كي تكمل خمس سنين هذيك تخلص الكهرباء تيجي جات تولي لك برويته يولي لك الميكانسيا والالكتريسيا وقريب شنو البلومبي بيجيبوا لك الكهرباء والدوله ساكته تخزر ما نعرفش انا يعني وزير النقل هذا اللي عاد السيد الرئيس ما نعرف هل زعما ما وصلهمش اللي فما راهو شلل صدقني راهو ناجح هو الاضراب قليل قليله تخدم
1: في العاصمه ناجح معناتها في العاصمه تعتبر ناجح
0: واضح لذه غني في العاصمه صدقني هو ناجح فما اللي يخدم ملزوز العباد راهو عنده شكون ثلاث اربعه صغار راهو يجبد راهو فما شكون تسالوا للسنسات 8 7 9 10 ملايين لانه كان مسؤول يتجرا وعنده الجراه منهم السنسات ويخرج ويتكلم ويكذب اقوالي ويستحيل انه تلقى تكتيك خالص مع السنسات فهمتني الخواص هم ياخذوا هم كل ثلاث شهور على صغارهم ناس عندها ثلاث اربع صغار سي نورمال انا هاني معاه الغاب وضد انه بالسيد هذاك يخدم انا يلزم ويخدم ويعني يمشي يسرق يا ويسرق تشد تحطه في الحابس
1: واضح سيدي
0: يقول لك انا مشيت نسرق على صغاري مش ياكلوا
1: صغاري
0: جياعوا الدوله ساكته تقدر كي رميتنا لك الوحش هذاك للزينك ما مش نورمال ما نحكي لكش من 68 حتى يمكن في اسرائيل ما تصيرش يا ابو قلب من 68 كره ب 100 مليون ب 100 اختي هديه ب 100 يهز في كونتير ب 46 فرنك فاهم الوضعيه شو معناها 46 فرنك تحط 100 مليون راهي 100 مليون وش ينفع منها مسكين ينفع منها 6 7 ملايين هذا 500 هذا مليون يعاونوه ويكون مثلا خدمه مع مولا كهرباء كاين نايب عليه ربي شويه يعطيه زوز ملايين وذاك 800 باش يعمل لك التسبقه فهمتني ويصبح مسكين والله اختي هدى يا يخدموا في 15 و16 ساعه خلي الشعب هذا يسمع نهار مثالك اسمع انا باش نتكلم واكيد برشا الزملاء يقول لك هذا يحكي عليا انا راهي عباد تخرج اختي ودير خمسه نتاع الصباح راهو يروح التسعة نتاع الليل يا سيد الرئيس يا سيد الوزير النقل لكن يسمعوا فينا هذا فهمتني راهي العباد يخدم في 15 راهي صغارها ما يشوفوهمش يا سيد الوزير نقل يا سيد رئيس الدولة، رام صغارهم نعرف برشا صغارهم ما يشوفوا همش. انتم تتشخرعوا سبت وحد واحنا نهزوا فيكم للبحورات، ماليش نحكي على نحكي بالعامي فهمتني، وكراهب وسيارات في الإدارية إلقى الحل. المواطن بسيط خلينا من زيادة برا أخوي تشوف قدوة تكسيات بالله العزيز المتولي صارها تهز حتى بليش يجي شبيك تربح وراك من 32 مليون في 5 سنين مسكين يبدي يدفع فيهم اه ما ربحش منهم حتى دينار. هذه هكاكة للدولة عاجبها ولا للكليون عاجبه. رانا نعانوا في معاني زرقاء اختي هدية سمحني كانت عاسفت عليك، اما رانا نعانوا في معاني زرقاء وفي بالك انت تولى ضرب باش يفض هذا المشكل. صدقني غاضتني الناس اللي جايه من جابس ومن دبلي وعنده مسكين موعد اليوم لو كان يراتيه ترسيله في في جوا 2027 بقام تعيش جابتها من الوجهات تعيشتهم في باب علي ومواصف بي وباب سعدون وبقاوا لا حول ولا قوة.
1: شكرا سرياض يعطيك الف صحة، شكرا لك على المداخلة، تحياتي لك، شكرا للقاء في قصيب البابا. مرحبا
2: سيبو البابا. مرحبا
1: بك، اهلا وسهلا. مرحبا يا سيبو البابا.
2: جبل افريقيا شيخ تكسي على ولاد صغير.
1: مرحبا نورتنا، اهلا وسهلا
2: بك عايشه.
1: تفضلي.
2: موضوع الاضراب
1: بالنسبه
2: للشخص، انا نحكي على شخصي معلش، ولو انه واضح معناته انا نخدم مصباح وانا ضد الاضراب هذا وجهه النظر نتاعي. علاش باش نقول لك باش نقول لك علاش انا ضد الاضراب ومانيش موافق على الاضراب.
1: واضح حي
2: وسيدي جاء رأي تكسير شخص كل مصباح سيدي جاء أنا يعني في الكياس وبنسبة 98 ولا 99% تكسير تخدم مالك ده وجود الإضراب يوم عمل يوم عمل العادي
1: في شخص نحكي واي واي
2: شيء الداعي الإضراب يتعب صناعة تجارة الجامعة الوطنية الجامعة العامة الوطنية المغرب. بالنسبة لي أنا نحكي كطالب رخصة وفما برشا زملاء دخلوا ما عرفش شكون فما شي يتطرق للموضوع 581 وانت عندك علم بالموضوع هذا. المحضر الجلسة المحضر الجلسة اللي لم يتم تفعيله بالنسبة للجامعة الوطنية للنقل المطلب هذا اللي يتقرر على أثر الإضراب هذا اللي كان نهار 27 أفريل ومن بعد تأجل اليوم 13 جميلة. من مطلب المطالب هو في الحقيقة كي تشوف الإضراب تقول الإضراب شنو الناس الكل تحكي تقول مطالب مطالب، لكن هو رأوا كما يقولوا محفل فهمت. هو رأوا المطلب الوحيد هي التعرفة بالنسبة لخمسة قطاعات مضربة في نفس النهار ومتفاهمين على إضراب، يعني اتفقوا أنهم باش يضربوا خمسة قطاعات تاكسي فردي وتاكسي جماعي ونقل ريفي ورواج وتاكسي سياحي. هو رأوا الموضوع موضوع التعريفة. التعريفة أنا كتاكسيست نقول لك كفاخ تاكسي مانيش ضد التعريفة، مانيش صاحب رخصة أنا، أما مانيش ضد التعريفة بالعكس. ما فماش واحد يقول لك راني ضد التعريفة. علاش قلت لك انا عندي احتراز؟ علاش انا ضد الاضراب؟ الاضراب هذايا والنقاط اللي ذاكرينهم هما فيه الكلمه ذاكرينها هما حبوا يركبوا على الاحداث انه موضوع 581 وطلبوا ايقاف الاسناد. فهمت؟ احنا لانا في صفاقس تعرف انت اخت هدى وفي بالي عندك علم بالموضوع شنو اللي صار وقداش تضررنا احنا المانيين لنا ناس دخلاء على المهنه تمتعوا برخص في الحصه اللي فاتت اللي خرجت في 30 جانفي 2026 القائمه النهائيه نتاعها.
1: هي
2: ما يقارب على 150 ولا 160 شخص دخيل غير ممارس لمهنة التاكسي. فكنا بلايسنا أنا منهم وبفك بلايس برشا أصحابي تاكسيين ناس تعبنا 20 سنة 22 سنة نخدموا في الكياس عدينا ليل ونهار وشتاء وصيف واحد ما وقفتش معانا لا اتحاد صناعة وتجارة ولا حتى منظمة ولا حتى نقابة ولا حتى هيكل. فهمت؟ جرينا وحدنا طلعنا طلعات وصلنا رئاسة الجمهورية مشينا لها 4 مرات من ولاية شاقص
1: معنا
2: لوزارة النقل اتنقلنا بفلوسنا عملنا محامين عملنا فهمت خسرنا برشا فلوس برشا وقت برشا من صحة بداننا برشا من ضيعنا صغارنا ضيعنا عائلاتنا. فهمت؟ بالنسبة لي الجهة الداعية الإضراب هي بيدا في وقت ما وقت اللي خرج الأمر 581 وهو مسبب من الأسباب اللي هو تنحى الفندوز 02. بالنسبة لي أنا نحكي على معود السلامي سيد معود السلامي نائب رئيس الجامعة اللي هو في وقت ما تعنت قلت تعنت فهمت تفهم فيه أخته ده
1: ما غير من شخص الموضوع ما نحبش نذكر أسامي أنا الحقيقة معناتها ما غير
2: سامحني باي نسيرش ما نذكرش أسامي باي سامحني عندك حق ما فهم حتى مشكلة. هو يقول تعنت تعنت خطر يسار تعرك ما بيناتهم هم ونقابات اخرين لكن طيحونا الامر بندول 02 وكانت المباشره الفعليه عند لوتيكا اللي هي عاد صناعه وتجاره كانت هي اللي تعطي شهاده المباشره ولا شهاده عدم المباشره فهمت لكن هما ما استحفظوش عليها كما نقولوا الامانه هذيك فهمت في وقت ما اعطاوا ناس الغير مسحقين الرخص وذي المهنيين الكل على علم به في ولاية صفاقس نحكي على ولايتي باش ما نحبش نتطرق لولايات اخرين نحكي على ولايتي انا تهمني ولايتي تهمني مهنتي انا نحب مهنتي نتشرف بمهنتي كتاكسيس فهمت حقي ما خذيتوش المطلب نتاعهم عندهم مطلب ايقاف الاسناد تصور انت احنا عندنا بعد ما الظلم اللي تعرضنا له في ال 479 رخصه اللي تعداو سيد ولايه صفاقس بون قول بارك الله فيه فهمت سيد كاتب العام قاموا بتحديد حصه جديده على خاطر يعرفوا الناس اللي ظلمت نعم. واحنا قعدنا معهم في برشا جلسات وانا واحد من الناس كانت فيها جلسه مع سيد ولايه صفاقس محمد الحجري فهمت وقال لي هراني يلا غالب عندي قانون عندي امر الامر هذا اللي هو الامر الخايب 581 اللي ما فيش ما ينصش على المباشره الفعليه
1: اللي هما توا في الاضراب هذا يطالبوا مراجعه الامر 581
2: اللي هما في الامر هذا حبوا كون كواي يلعي نقطه من نقاط فهمت ماني قلت لك هما عباره تصويره عاملينهم هما توا معناتها باش حبوا المهنيين انا نقول هكايا معلش نفهم فيك طرحت لك الحاجه هذه الكل انا نجم نقول لك انا مانيش مقتنع اني انا فما اضراب لو كان كانت الهياكل احنا الناس اللي هنا موجوده ناس منتهيه الصلاحيه نحكي على رئيس غرفه مثلا ولا نحكي
1: تحكي على صفاقس معناتها الناس اللي شاده المناصب في صفاقس فوالا
2: اي الناس اللي شاده المناصب هي سبب الدمار نتاع القطاع بالنسبه لنا احنا هي سبب دمار القطاع
1: على انت في نفس الكلام تاع سي عبد السلام اللي تكلم من الاول قال انا مش كنت في الاشخاص
2: اللي قال علي سمعته سي عبد السلام بويعه والكلام اللي قاله كله صحيح وانا نأيد الكلام نتاعه هو وسيدي جاو قال تنجم تشوف تتدخل في زملاء من التليفونات وكذبوه ولا ما كذبوش بالعكس انا نأيد له كلامه سي عبد السلام بويعه وكلامه منطقي كله وكلامه صحيح وهذا هو سبب الداء سبب الداء الناس هذه حشاك مسامر مصدره بلغتنا الدارجه مع الاعتذار للمستمعين فهمت ما حبتش تسيبنا معناتها ناس تغولوا على القطاع
1: معناتها انتم تطالبوا اليوم بضخ دماء جديده في قطاع التاكسي
2: الفرد
1: يعني تكون فما ناس معناتها تكون انتخابهم فما مش ناس تنتخب مش تنتخبوهم الناس هذوما ياك ما انتم تنتخبوا ناس جديده معناتها
2: شوف اخت هدى اخت هدى انت كي تسمع الامور هذه تقول انتخابات واحد هذوما ناس مانيش عارف كيفاش نفسر لك هو بالنسبه لمنظمه العراف انا كسائق تاكسي ماني صاحب رخصه انا ديجا تو ما خديتش رخصتي طبعا في الكوتاج الجديد هذه ال 160 اللي عطاها لنا
1: ان شاء الله ربي يسهلك
2: على كلامي فهمت خاطر احنا عندنا كوتاج جديده وعدنا بها السيد ولي صفاقس قلنا باش ناخذوها ان شاء الله باش نكونوا بقراراتنا برخصنا في اخر الصيف يعني نحكيوا على اخر الصيف نقولوا في جويليا لو كان سبتمبر هذاك اخر الصيف فهمت وعدنا بها وهو كيفاش تحبني انا نأيد الاضراب وقت السيد هذايا ولا الجامعه طالبه مطلب المطالب هي ايقاف الاسناد انا سالت لهم قدام المره وخرجت لهم في ديلاف في على المباشر قلت لهم علاش بكم ما تكلمتوش قبل وقت دعينا لايقاف الاسناد قبل ما تصير الكارثه راهو تكذبوا علينا تو كي تقولوا انتم راهو تخموا في مصلحه المهنيين انتم تخموا في التعريفه انتم اصحاب رخص بالنسبه لي انا نقول اصحاب رخص يخموا كان في التعريفه انا ما حسيتش بالتعريفه تعنيني تعريفه تعنيني مش ما تعنينيش
1: ما تعنيني يعني ناخذ الرخصه نتاعي وناخذ كنت شفاف واضح حسبوا البابا شكرا لفضلك شكرا
2: الطريقه هذه يتم اخت هدى الضحك على الذقون بارك الله فيك
1: عايز شكرا شكرا على هذا التدخل سينادر كوز دوغلي رئيس نقابه التاكسي الفردي مرحبا اهلا وسهلا شنو حوالك سينادر الكاز دغلي الكاز دغلي نعتذر منك مرحبا اهلا وسهلا تفضل اي
3: مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين وبتبيع نشكركم كإذاعة ديوان فام لتوصيل صوت المهنيين وبتبيع فما اللي معاه واللي ضد وهذا بتبيع لا يخلف لوقت قضية
1: فوالا
3: احنا اليوم بتبيع كنقابة شاسية لتاكسي فردي اليوم خارجين البلاغ انا وقلنا رانا مساندين التحرك هذايا ورانا معاه وباش نكونوا مشاركين فيه
1: واضح
3: بالتأكيد انه من 2024 واحنا كمنظمتنا نقابية نطلبوا بتعديل تعريفة العداد واللي هي في الاصل من سنه 2022 اخر تعريفه في اي قطاع في اي حاجه انت باش تشريها ضويك اليوم تشري بالتعريفه تاع 2026 وهذه حاجه طبيعيه في ظل غلاء كل شيء ولكن التاكسي قاعد يبيع في السيرفيس نتاعو يبيع فيه بالتعريفه تاع 2022 معناها ان التاكسي قاعد يبيع بالخساره تاع 4 سنين قدمنا بعديد المطالب لوزاره النقل وعديد المنظمات النقابيه قدمت لوزاره النقل ووزاره النقل ما فماش تجاوب فعلي الايام يقول لك اي ويتناقش معنا وعندك الحق وكذا وشوفوا الحلول وباش نفحتوا ما تشوفوا حلول مع وزاره التجاره ويوعدونا لكن ما فهمش تجاوب فعلي. التذكير انه في 19 ماي عملنا اضراب وفي 21 ماي في 20 ماي فما جلسه مع وزاره النقل وخرجنا احنا كنقابه اساسيه لتاكسي فردي وصرحنا وقلنا فشل جلسه المفاوضات مع وزاره النقل خاطر ما خديناش وعد مكتوب. ومع هذاك وزارة النقل وقتها كذبتنا وخرجت بلاغ وقالت خلافة لما يتم تداول على وسائل الإعلام أنه فشل جلسة مفاوضات. ليه رأي جلسة مفاوضات كانت ناجحة وراوش تم ورجعت التعريفة بداية من 26 ماي 2025 أنا في 2026 وما فهم حد شيء حتى مع المنظمة الكبيرة معناتها مع اتحاد صناعة والتجارة كيف كيف ومحاضر جلسات معناتها وما تمش معناتها الالتزام بحضر جلسة زي اللي صار في جانفي 2026 وعلى ذو ذلك اتحاد صناعة وتجارة ألزم وزارة النقل بأنها معناتها باش تلتزم بحضر جلسة ذاك وكيف كيف ما جاوبتش مشاو في إضراب نهار 26 أبريل كان مزعم أنه شي تنفذ إضراب عن عمل نهار 26 أبريل لكن صارت معناتها اتصالات ومفاوضات وكان انه باش يكون تفعيل التعريفه في جوان 2026 وفي اوت باش يكون نقطه العدل نقطه باش تكون ال 581 تنقيح الامر 581 واللي للتذكير الامر 581 برشا تكسيات تظلموا به خاطر هو الامر هذا جاء هو في الظاهر انه باش يعطي معناتها رخص مستحقيه ولكن صارت فيه ثغرات. شنو اللي صار انه ناس غير ممارسه فعليه للنشاط حصلت على تراخيص نذكروا فما عداد عراف مكتباشي فريباشي ميكانسيا مع احتراماتنا للمهن الكل هناك الناس تخدم في مهن اخرى عندها وثائق نتاع تاكسي وتحصلوا هما على رخص تاكسي وكل مهني كيما سيبوا البابا وغيره وغيره وغيره اللي الناس اللي خدمت بال 15 وبال 20 وبال 25 سنه في الكياس وما تحصلش على رخصه علاش على خاطر فما شكون خذا له الرخصه نتاعو اللي هو السيد داخل وراقه اقدم منه لكن هو الاخر ماهوش ممارس فعلي للنشاط هذا علاش نبنى من وزاره النقل تنقيح الامر 581 وللتذكير سيد وزير النقل في 2024 في مجلس النواب قدام نواب الشعب وفي 25 كيف كيف اقر انه الامر 581 اعطى رخص غير مستحقه ولكن الى يومنا هذا ما فهمش تجاوب فعلي للاسف الشديد نقولها انه احنا في القطاع زي اعوام وعقود في القطاع هذا عمرنا ما صار لنا الشيء اللي صاير علينا تو كنا معناتها يصير ومعناتها جلسات ومفاوضات ونوصل ما نلقاوش حلول مع وزاره النقل ومع المدير العامين تاع وزاره النقل ولكن في الاخر بالكل نوصلوا نتيجه ونوصلوا نتيجه نوعا ما مرضيه لكن للاسف الشديد من 2024 مع سيد وزير النقل الحالي وسيد مدير عام النقل الحالي مدير عام النقل البري ما فهمش حتى تجاوب وما فهمش فما كان الكلام والوعود والتسييف اكاهو يوعدوا حتى في مجلس نواب معناتها السيد وزير النقل حتى في مجلس نواب وعد انه باش يلقى حل في الامر 581 ولكن ما فهميش تجاوب فعلي ورغم انه معناتها الدستور وتخدم معناتها في مده ماهيش طويله برشا وتنقيح الامر ما تصورش انا كان باش وماهوش باش يتكلف معناتها على كاهل الدوله فلوس
1: واضح
3: الغايه منه الامر راهو باش نعطيه الرخص لمستحقيه
1: واضح
3: نشوفوا الى يومنا هذا ما فهميش تجاوب فعلي التعريفه في العديد التكسي تخدم بالخساره فما صديقة نورت مشراوي ومشكورة ويعطيها الصحة الصحفية في إذاعة الديوان البارح بركة قدمت لها بوثائق رسمية قدمتهم لوزارة النقل ودراسة ورسم واليوم هي خليتها عاملت هي الدراسة وحدها وأقرت هي اليوم في برنامج الصباح وقالت إنه النهار بتاع التاكسي 65 دينار يتكلم راه نهار التاكسي 65 دينار بدون احتساب المحروقات اللي هو كان نحسب المحروقات باش نلقاو فوق ال 105 و 110 دينارات هذا شارج عنده يوميا بعد باش نبداو نحكوا في المرابيح اليوم صار هذا الشيء سامحني مدام تدني 20 ثانيه
1: تفضل.
3: اليوم صار هذا الشيء ما نجمش يخلص السي ان اس اس نتاعو وما يخلصش شي خلص السي ان اس اس علاش على خاطر اللي يخدم تعريفه متدنيه على الاخر يوصل وقت اللي باش يصبوا الرخص يلقى روحه مسالب 7 و8 و10 ملايين في السي ان اس اس شنو يعملوا امه تبيع ذهب ومرته تبيع ذهب هذا كان عنده وخوه يتسلف وخوه يقول له قرض والعائله كلها تلم له فلوس على امل باش يخلصوا له سي ان اس اس وباش ياخذوا الرخصه نتاعو ومن بعد هكا باش يخلص ولكن يقوموا يبيعوا ذهب ويعملوا مديون وكذا ويصب مطلب في الرخصه ومن بعد يتقصى وما يتحصلش على الرخصه نتاعو والدخيل هذاك اللي ما يخدمش في القطاع واللي ماهوش مباشر للقطاع هذاك هو اللي قاعد يتحصل على رخصه ديما بنسبه 40 و50% من الرخص قاعدين يتحصلوا عليها الدخاله
1: واضح. شكرا سي ندى الكاس داغلي رئيس نقابة التاكسي الفردي. شكرا ليك سي زبير من صفاقس. مرحبا اهلا وسهلا
4: بك. عسلامة.
1: مرحبا تفضل سي زبير. مع ولا ضد ساعة؟
4: انا ضد ضرب التاكسيات.
1: ضد ضرب التاكسيات علاش؟
4: تو التاكسي يخدم يستحق هو في النار يستحق زوز البيت الكاس.
1: اي
4: باهي قداش
1: انت ماكش تاكسيستوش ياك؟ مواطن.
4: مانيش تاكسيست
1: انا مواطن. اي
4: باهي يستحق زوز البيت الكاس.
1: اي
4: باهي قداش هذوما 17000 ويقول لك انا ما نصورش تي عنده بثلاثه اربع تاكسيات ثم شكون كاري ثلاثه اربع رخص وقال سيرت
1: فراهم هذوك هذاك هو اللي يحبوه. قال لك احنا ما حشناش به الغاز يا خويا اجا شوف لي حل في السياره نتاعي واعطيني الناس هذوما اللي عندهم رخص وما همش مباشرين وعندهم برشا رخص اجا طهر القطاع.
4: هما اللي هلكوا القطاع.
1: معناها هما مسؤولين على الوضع.
4: طيب ايه تو سامحني انت توقف تاكسي يقول لك لا انا نخدم بالبلاصه باي قانون يخدم بها بلاصه. لا كيف والبلاصه قداش يخدم قداش يصور الكورسه يعملها ب 10000 وب 15000 هبط واحد طلع واحد هبط واحد طلع واحد. كان هما حبوا النظم دخلوا الباب الجبلي ودخلوا العباد اللي تقعد تستنى انت ما تخرجش وتشوف العباد كيفاش تستنى. انا نحكي على سوق البلد كيفاش تعود على تاكسي الدرجه هذه هما ما يصوروش هما يصوروا لاباس عليهم واللي كان ثلاثه واربع تاكسيات شنو معناتها ما يعرفش القطاع لو التاكسي باي ما يعرفش القطاع وبعد دخل بالثاني وبعد دخل بالثالث بعد يعرف القطاع قاعد يتصور.
1: اي ما فما شو وفر عندهم 15 20 عام يخدموا ما عندهمش لا رخصه ولا عندهم
4: شو وفر هو وقانون امتحن.
1: لا يقول لك احنا القانون مش قاعد يطبق سي زبير. يقول لك انا عندي 15 20 عام وانا نخدم فما غيري مش مباشر. يقول لك فما غيري مش مباشر ويخدم في خدمه اخرى هو اللي يخدم الرخص.
4: يا مدام احنا تو تحب نتكلموا احنا عندنا محسوبيه في تونس وعندنا تدخلات وبيكس يدخل للإجراك والإجراك يدخل للزاد وانتي ماشي هذا معروف في تونس. باهي اما احنا نحكيو في العام في العام اللي انسان يجي يدخل يكري رخصة نتاع تاكسي وبعد تتلف التجاري ثلاثة واربع رخص شنو معناتها بالحساب نصور. بالحساب نصور انت تو لقيت هذا بمدي ساعة تو ساعتين هكا ولا اخرج ما تلقاش تاكسي. العباد اللي خارجة توا ما تلقاش تاكسي. اخرج انت توا باب الجيب يخرج باب بحر اخرج البلايص الكل ما تلقاش تاكسي. هذا شنو عندنا 3500 تاكسي راهو
1: واضح.
4: تعرف 3500 تاكسي في صفاقس والواحد مزمر فيه ما عنده خمسه بيت زكاس في دارو. هذا مش من قوه المواطن وموش من الدوله. هو ماشي من قوه المواطن ومن الدوله وتقول لي ما يصورش انت تستهلك 17000 ولا 18000 انت اعطيني انت 10% التاكسيات نتاعنا مهري. لو تعرف انا راكب في كهرباء نتاع موت فيها زوز باب الغاز كانت تنوض بيها. لا سيرانس ما تعرفكش غير ما تعرفكش صحيح ولا مش صحيح. ما يصيرش هكاك. انت منظم رواحكم تتكلم على القانون ما تضرش المواطن وما عندكش حق انت وقف التاكسي تقول لا انا نخدم في البلاصه. تخدم بالبلاصه على لينيا واحده يا تشد تليور يا تشد جابس يا تشد كذا كذا. نظمر واحكم برا شو عملوا مطلب هذا نظمر واحكم تاكسي برا اخرجوا انتم قولوا برا نجيب واحد تاكسي ساخر هو تاكسي منو فيهم قولوا برا خدم على تشد جابس. قال لك لا ما نخدم فيها بانديه وفيها جماعتها وفيها ما كان جماعتها تصريح ولا مش صحيح. هذا راهو صاير في التاكسيات يتكلموا على هكا يتكلموا. انت عندك فرصه نتاع الخدمه موجوده انت من نص النهار ثلاثه العباد تلهلك على التاكسيات هكا كريم ما نحكيوش عليه تلوج على التاكسيات وما سماش.
1: واضح واضح سي زبير ينظمر واحد ماذا هو معناتها النصيحه نتاعك؟
4: هما ينظمر واحد ما يدخلوش المواطن في ارتباطاتهم يخدم المواطن على روحه انت المواطن تاكله في قوته تنحيله في الجاز نتاعه وتنحيله في مشاكل. احنا كي نجي في الجاز وقت يجي مضربين الجاز هما عندهم احنا ما عندناش في ديارنا.
1: واضح
4: ماين نتاع الجاز تمشي لهم للديار نتاعهم تحط لهم.
1: واضح سي زبير صوتك وصل وختمنا به. شكرا جزيلا يعطيك الف صحه. شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا. احنا هكا وصلنا لختم لقانا. شكرا شكرا محمد شكرا هيفا شكرا اشرف ضحى انتصار اجمل تحيه هدى الاخبار مع بهيره. يلا نهاركم زين.
5: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهره العربيه بامتياز تجمع النجمه الذهبيه اللبنانيه

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .in، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما تمت المصادقة على أعمال لجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم 8 جويلية الحالي على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح نهزت 12 مليون دينار. هذا إضافة إلى المصادقة على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فقط 4.5 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار. انتظام ومراسم أداء اليمين القانونية من مجلسة العمل القضائية بمقر المحكمة الإدارية من قبل فوج القضاة المنتدبين الجدد لسنة 26 و2000 من خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وفق بلاغ صادر عن المحكمة. الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي الهادي دحمن يؤكد أن 98% من العاملين في مجال التوصيل عبر المنصات الرقمية في تونس لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية أو بأي شكل من أشكال التأمين، وذلك وفق دراسة ميدانية. وأوضح دحمن أن دراسة ناولت أوضاع العاملين عبر المنصات الرقمية في مختلف أنحاء البلاد، وبينت أن غالبية هؤلاء العاملين يزاولون نشاطهم دون عقود شغل أو تغطية اجتماعية أو تأمين على حوادث الطريق، مما يجعلهم في وضعية هشاشة اجتماعية ومهنية رغم توسع هذا النشاط وارتفاع الطلب عليه. وأشار دحمان في تصريحه خلال حضوره في برنامج منك نسمع إلى أن العاملين عبر المنصات يواجهون صعوبات كبيرة لسبب غياب إطار قانوني ينظم طبيعة عملهم.
5: هم عندهم تأمين على المرض، ليزاسيرونس نتاع السيركيلاسيون نتاع ليزاسيرونس نتاع الطريق اللي يرفضوهم باعتبار عندهم تواتر الحوادث، يعمل حادثين ثلاثة في العام لاسيرور ماشي يحب يسيري ويشريو في الموتورات ماهمش نورماليزي ماهمش نظاميين، يشري موتور برخيص معناتها دونك لاسيرور ما يحبش يعمل له اسيرونس، ما عندوش روتريك ما عندوش اسيرونس ملادي، مش مشترك في الكلام منظومة الضمان الاجتماعي لا تقدر أن تستوعب هذه الشرائح. عندناش منظومة خاصة بالمهن هذه الجديدة، منظومة التغطية الاجتماعية بصفة عامة لا تستجيب لنوعية المدخول نتاعهم، لأنه هذوما لهم مشتغلين لحسابهم الخاص ولهم أجرة. إذا كان الاقتصاد الموازي هش وما هشاش الهشاش أمراض خاصة بهم لأنهم يسافروا صيف وشتاء وعلى الموتور، معناتها عندهم حوادث متواترة نتاع الطريق، حوادث السير ما يسمى حوادث السير، عندهم أمراض خاصة بهم أمراض روماتيزم وغيره وأمراض صدرية، عندهم الأمراض النفسية لأنه عنده ضغط كبير برشا كيفاش باش يخلص كمبيالات باش يخلص الأسيرونس.
4: في أخبار العالم، مستشار المرشد الإيراني يقول إنه لا بديل لمكانة مضيق هرمز الاستراتيجية وأهميته الأمنية والاقتصادية، والتراجع عن هذا المضيق لا يخطر على بال أي إيراني يحب وطنه. وأكد أن إيران تدافع عن المضيق الآن حتى لا تضطر في المستقبل لتقديم تنازلات للعدو لضمان مرور سفنها من هذا المضيق. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
0: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.5. 107.7 وفي جيبس على 99.1.
3: صوتكم vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: les hits sans limite only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم توصي بعدم الترفيع في عدد الاندية المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد 2026-2027. نفس التوصية اللي كانت اخذتها نفس اللجنة افريل الماضي. التوصية هذه باش يتم دراستها من المكتب التنفيذي اللي يبقى عنده السلطة العليا والوحيدة في اتخاذ القرارات، اما باتباع التوصية كما كان في افريل الماضي او بمخالفتها كيف ما صار في عديد التوصيات السابقة في المكتب التنفيذي اللي ميخوش بالتوصيات اللجان، خاصة أن المقترح يحظى بدعم كبير من أعضاء المكتب التنفيذي كيف ما رئيس موتسيبي وأعضاء دول شمال إفريقيا في القارة الإفريقية. موضوع مازال للمتابعة. في نادي صفاقس المساعي كبيرة لغلق ملف الديون المحلية تقريبا 1.4 مليار قبل 48 ساعة من غلق باب التراخيص للمشاركة في البطولة الموسم الجديد بعد غلق ملف الديون الخارجية ورفع عقوبة المنع من الانتدابات. الفريق غدوة يرجع يدرب تحضير الموسم الجديد كيف المفروض. بعد غدوة بسكون ندوة صحفية لتقديم نبيل الكوكي وحصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام. في الهمهامة رسميا السلطات الجهوية توافق على تعيين المنذر جبنياني على رأس الفريق، رئيس الهيئة التسييرية الجديد منذر جبنياني، خاصة بعد انسحاب هيئة المنجي بحر. الفريق مطالب بخلاص 800,000 دينار قبل 15 جويلية أي في 48 ساعة لضمان المشاركة في البطولة الموسم القادمة. الاتحاد المنصري يتعاقد مع الجناح الدولي للتونسي الشاب، نحكيه لهنا على بشير يعقوب 22 عام متكون في موناكو، قادم من موناكو الفرنسي بعد نهاية عقده مع موناكو. أول تجربة للاعب في الدوري التونسي. فابريس زيجي المدافع الإيفواري يتعاقد مع فريق الكرخ العراقي رسميا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المونستيري. زيجي ارتبط اسمه بالنادي الإفريقي في الميركاتو الحالي، خاصة بعد التفريط في حمزة بالعمدة وخروج توفيق الشريفية. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي لبنزرتي تقارن انطلاق تحضيرات الموسم الجديد بعد غدوة الأربعاء ملعب 15 أكتوبر في بنزرت 5 متاع العشية تحت قيادة المدرب محمد عزيز. كيف تم تعيين اللاعب السابق نبيل عنتر في خطة مدير رياضي، إذ أولى القرارات من الهيئة التسييرية الجديدة بقيادة الدكتور رياض مقدد. وسائل الإعلام الإسبانية أكدت إيقاف فيرغي تشامبرز في مدينة إيبيزا في إسبانيا تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. دونك شامبرز تم إيداعه للسجن مع رفض طلب الإفراج عليه. حسب التقارير الإعلامية الإسبانية أن الاتهامات الموجهة له من طرف وزارة العدل الأمريكية تشمل اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، غسل الأموال وتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس منذ سنة 2023، وهي الفترة اللي كان استقر فيها في تونس واللي كان دعم فيها وانطلق فيها في دعم النادي الأفريقي. السؤال تو، هل ستسلم السلطات الإسبانية فيرغي تشامبرز إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لمذكرة التفاهم؟ وهل أنه للإيقاف هذا خلفية سياسية مرتبطة بدعمه لقضايا التحرر وقضية فلسطين؟ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو وأكد في تصريح لهذا القنوات السويسرية بأنه ما يستبعدش فكرة إقامة كأس العالم القادمة والانطلاق من كأس العالم القادمة ب 64 منتخب. انفانتينو أكد أنه كل منتخب يحلم بالمشاركة في المونديال وأنه هذا النظام الجديد سيمنح الفرصة للبلدان السعدة بالتواجد في أكبر حدث كروي عالمي وبش يساعد في تطوير كرة القدم. يقول زيد أن النسخة الجديدة ب 48 منتخب الحالية ناجحة بنسبة 100% ومنحت الفرصة لبلدان مثل الرأس الأخضر هايتي كوراسو باكتشاف كأس العالم. طاقم تحكيم سيلفادوري يدير مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم غدوة 3 انطلاقا من 8 متاع الليل بقيادة الحكم الساحة إيفيان بارتون. سبق للبارتون قيادة 3 مواجهات في المونديال الحالي، تركيا باراغواي في المجموعة الرابعة، اليابان السويد لحساب المجموعة السادسة، ثم مباراة سويسرا وكولومبيا لحساب الدور 16 من المونديال. باسبور وفيت اما سبور بقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: This is the remix.

0: FM. Publicité.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل for better life.
4: يلا جو
1: سيف سني حافلة كدوات.
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
1: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملي يلا جو
5: عندك أورانج.

0: سمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: اسمعوني في جديدة ومعك على الدوام.

6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: own the Liac.
1: Publicité. يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة ديوان افام عسلامة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بلغت 754.6 مليون دينار موفى أفريل 2026 أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 ورفقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن شغل المصرح بها والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا. مدينة الحمامات تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني التي تعقد تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 وحتى 15 من جويلية الحالي. وأفاد رئيس مجلس التعاون العلمي العربي ومدير القمة هشام القاضي في تصريح لمراسلة ديوان فم بأن هذه التظاهرة العلمية الأكاديمية تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من تونس وليبيا والمملكة العربية السعودية والجزائر بهدف مناقشة أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية وتعزيز التعاون الأفريقي في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام. عميد المحامين بوبكر بالثبت يستقبل بمقر الهيئة بتونس الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي وتم خلال اللقاء وفق بلاغ صدر عن هيئة المحامين تبادل وجهة النظر حول الوضع العام وسبل تطوير التعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الشغل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببوعرقوب سامي لهويدي يؤكد أن محصول الهندي أو ما يعرف بالتين الشوكي متوفر الموسم الحالي رغم الأضرار التي تسببت فيها الحشرة القرمزية خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن الإنتاج سيواصل الوجود في الأسواق وموضحا في تصريحه في برنامج منك نسمع أن الحشرة القرمزية ألحقت أضرارا كبيرة بغراسة الهندي مؤكدا في المقابل أن المنتوج سيكون متوفرا للمستهلكين خلال هذا الموسم بفضل مجهودات خاصة وفردية لبعض الفلاحين.
6: كما تمدير بارغوب هي معروفة على المستوى الوطني تقريبا حشرة قرموزية معناتها كل صراحة أثرت كيفية كبيرة كبيرة على المنتوج تقريبا أكثر من 40% تم الإتلاف متاعه أكثر من 40% ما عادش فيهم إنتاج ولكن فما نسبة تقريبا اللي فما 20% اللي قال الفلاحة اللي قاوموا حقيقة قاوموا بمجهوداتهم الخاصة اللي هما سنة إن شاء الله مولا النسبة هذه متاع الفلاحة النجم يقول ما عادش فما عندي في مع تمدير بارغوب شوفوا لا بيحاول لا الهندي موجود أنا قلت لك أنا نقولها ونتحمس وليت كلامي فما شبهة فساد في موضوع الحشرة القرموزية نطالب السيد الوزير في حل ملف حشرة قرموزية بما تمديد بارغو أنا الهندي رو ما عندوش عمر فاش بيه ما تعامين 3 سنين نجمو كي نعمل غراسات متجدد يعطينا الانتاج هذا الفاش بيه سكتاع مهمية ستنجمو أحنا الدولة كي توفر شوية سيولة منش طالبين حاجة كبيرة مستعدين باش نعاودوا الغراسات الأخرى بحول الله تنتج عن نصبر وعامين 3 سنين بحول الله تولي تعطينا الانتاج.
5: في العالم، مقر خاتم الأنبياء المركزي يقول أن طهران لن تسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مضيفا أن مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول التي تتعاون مع جيشها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسرقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
7: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
8: المثلثة وخمسة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في سبور ماكس. سبور ماكس في عام زمان من توحط الأربعة متاع العشية، نرجع فيها الأكتوريتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معانا على مختلف الفريكونس وعلى www.diwanfm.net. مرحبا بكل أصدقائنا على شين يوتيوب diwanfm live، نصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. الميركاتو مازال متواصل في البطولة التونسية، وكل يوم من الأخبار حاجبه كما قلنا أنه والحمد لله عكس ربما المواسم الأخيرة أنه فما الميركاتو، فما الانتقالات الصيفية، فما الفلوس، الجمعيات قاعدة تدب، وحاجة باهية الحقيقة باش نجم أموا العام الجاي ولا السيزون الجاي إن شاء الله نلقاو مستوى محترم من البطولة التونسية، وهذا مهم ومهم جدا. كما قلنا الميركاتو في سبور ماك يتواصل من 2 حتى للحد مع كافة فريق قسم الرياضة. مرحبا من الأولاد الكل، رسالة نادية في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا اليوم باش نحكيه على فريق في السنوات والمواسم الأخيرة هو النكهة متاع البطولة. الحقيقة يعطي في شرم كبير للشامبيونا، لكن السنة ممكن ما مشيتش مع الأمور، ما ترشحش للمسابقة إفريقية على الكأس الكونفدرالية وإلا دوري أبطال إفريقيا، وكانت سيزون فيها دي و ديبا، فيها برشا حاجات مزيانة كما كانت فيها برشا حاجات سلبية نحكيه فيها اليوم. وسعيد جدا أنه باش نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري، وحاضر معنا الأستاذ محمد مسلم. سلام، أهلا وسهلا متر.
9: مرحبا بك حاتم، مرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي ديوان فام.
8: مرحبا بك، قربنا شوية ميكرو باش يكون الصوت واضح اليوم، أو ديجا حتى من الماء خليت لك زباب زبح ذيك، أو نعرف أنه باش نحكي وبرشا وبرشا تساؤلات. أنا لأول مرة متر كنقدم ما نقولش على الصيفة، ما قلتش معناها رئيس ولا رئيس هيئة تسييرية ولا رئيس هيئة مديرة ولا رئيس سابق ولا رئيس متخلي. محمد مسلم سلامة، شنو هو ورايا نتاعو؟
9: والله حاتم اني كيف نعرف روحي، نعرف روحي محب للاتحاد الرياضي المونستيري قبل كل شيء. ثم الصيف سواء كان رئيس منتخب، رئيس مستقيل، رئيس هيئه تسييريه، الحقيقه الصيف ما تعنينيش برشا قد ما تعنيني مصلحه الاتحاد الرياضي المونستيري.
8: المهم جدا انا بشكون كمحب وبرشا محبين يسمعوا فيك، ولكن على مستوى وضعيه قانونيه نحب نعرف وضعيه قانونيه اليوم، لانه في ماي 2026 مسلم سلام انتخب رئيس الاتحاد المونستيري في 1 سبتمبر 2025 فتره نيابيه 2025-2027، ولكن في ماي 2026 عبر عن رغبته في الانسحاب قبل ما تتواصل بما النقاشات داخل الهيئه حول الاستمرار. من ماي 2026 تاو ماي جوان واحنا في جويلية، 3 شهور رئيس هيئه تسييريه،
9: شهرين هما بالضبط،
8: شهرين
9: تقريبا شهرين. الحقيقة بعد ما كملنا الموسم جينا نعمله في تقييم للموسم اللي عملناه. كما قلت انت حاتم، معناها ديو ديوبا سي نورمال، معناها فما لقيت برشا صعوبات وقت شدت الاتحاد الرياضي المونستيري. مي كي نجيو نشوفوا في البولي سبورتيف في الاخر بكل نتائج، ماهيش نتائج كارثيه، نتائج حتى ولا ان كانت ماهيش مرضيه 100%، مي كمام نتائج طيبة. مرضيه تكلاسينا 5 في الفوت.
8: باش نرجع لك متر، سامحني باش نرجع لك بيان سور، باش نحكيه لانه مهم جدا. فما تدرج على مستوى الحوار، تعرف انه اليوم راس راس ثانويه كسته محاور نحكيو فيها باش نحكيو في كل شيء راهو نحكيو في الريكروتمون باش نحكيو في الملاعبيه اللي خرجت الامور الماديه التقرير المالي برشا حاجات وباش نحكيو الغموض اللي قاعد صاير في الايام الاخرى اتحاد المونستيري ديجا جمهوره يبعث لنا برشا ميساجات وبرشا تعليقات ومرحبا بكل تعليقاتكم واي تساؤل تحبوا تقولوه على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف ولا على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام ديما في الكيكوف احنا نبداو بالتصحيح ولانه باش نبداو بالاكتواليتي باش نرجعوا بعد شويه باش نحكيو بالطبيعه على بدايه التجربه والانتدابات الاختيارات الفنيه وصراع البطوله ولكن ما يطغوا على الساحه وما يطغوا على الساحه في ال 24 48 ساعه الاخيره اللاعب رائد الشيخاوي باش نحكيو عليه بعد شويه في الكيكوف
10: كيكوف
8: كيكوف مش نحكيو على رائد الشيخاوي مفاوضات مع الترجي التونسي بخصوص رائد الشيخاوي سمعنا انه لاعب امضى عقد بثلاثه مواسم مع الترجي الرياضي التونسي والاتفاق كان رسمي بين هيئات المديره وكل شيء كان رسمي ولكن البارح يكون انه ما فماش وتعطل المفاوضات زميلنا صديقنا حيدر الشيرني كان استضاف البارح وليد قرفاله في موزايك فام ونسمعوا التصريح في علاقه بالموضوع موضوع اللاعب رائد الشيخاوي
11: هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب ونائب الرئيس سيد شكري الوياس مع هيئه الاتحاد الرياضي المونستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المونستيري منذ ثلاث ايام البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري في حديقه الترجي هو واللاعب وهو وكيل اللاعب كان موجود من طرف الترجي الرياضي التونسي كان موجود نائب الرئيس سيد شكري الوياس وكنا باش نمشيو في امضاء العقود المبلغ تم تحديده اللاعب اللي باش يمشي للاتحاد الرياضي المونستيري عفوا تم تحديده وكان الاتفاق موجود لكن الحقيقة ما رأينا كان أنه صارت بعض التدخلات الخارجية خلينا نقوله صارت الناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا خلت أنه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري والمبلغ ملي كان مبلغ ولا برسك تسامت لدوبل معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البداية هذا اللي خلى ربما الصفقين يقولوا ستاند باي ما زال ما تذكرش الموضوع ما زال مفتوح لكن الحقيقة مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه هذا اللي خلته المسألة متوقفة
8: وليد قرفالة في تصريح لموزايك مع حيدر الشيرني ما الأسباب الحقيقية التي عطلت إتمام الصفقة الأستاذ رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري محمد مسلم سليم شنو اللي عطل الصفقة؟
9: باهي بالنسبة
8: خلينا نبدأ من الأول كيفاش كانت مفاوضات؟
9: مفاوضات كيفها كما كل مفاوضات ما بين زوز نوادي فيما تعلق بانتقال لاعب في طار التوضيح على ما جاء على لسان نطق رسمي للترجي الرياضي التونسي سمعنا انه فما شكون اطراف خارجي احنا يلزمنا ساعه قبل كل شيء نقولوا انه احنا في اطار الاحترافيه سي نورمال عندنا دي جوار ترانسفيرابل جاء وقت عبروا انهم أنا يحبوا يخرجوا من الاتحاد الرياضي المونستيري الأكثرية ديما السبب شي يكون سبب مادي خاصة للعب كما قلت لك جمعية معناها
8: ما معنى يقول أطراف خارجية
9: بالضبط باش نجاوبك على الواحدة هذه
8: خاطر كلمة أطراف خارجية
9: أطراف خارجية هو المقصود به الوكالة احنا راهو كاتحاد الرياضي المونستيري رانا منفتحين على الوكالة الكل احنا عندنا جوار ترانسفيرابل جوار معناها باش ينتقل من نادي الى نادي بطبيعة الحال باش تجينا العروض باش نقراو العروض هذيك ندرسوها ونشوفوا انه العرض اللي يتماشى مع تطلعات النادي لا اكثر ولا اقل الاطراف الخارجية اذا كان مقصود بهم وكلاء والمقصود به هو وكلاء لهنا بالعكس احنا كاتحاد الرياضي المونستيري رانا نبداو فرحانين اذا كان عندنا دو جوار يتخاطفوا فيهم الوكلاء مع جمعيات اخرى دونك البينيفيسيغ هو الاتحاد الرياضي المونستيري معناش احنا بينيفيس نجمو نجيو معناها نستغناو عليها اذا كان فما ديزاجون يجي يقول لك راه فما ديزوفر ولا فما جمعيات اخرى راهي مهتمه باللاعب هذا سي نورمال باش نوليو نشوفو
8: احنا انت وقت على طاوله المفاوضات معناها حسب ما يحكي وليد قرفيل يقول لك انه كان حاضر رئيس الاتحاد المونستيري ووكيل اعمال اللاعب معناها تقريبا حبوا نعرفوا شنو اللي صار معناها تقريبا انتم ما كنتوا قاعدين على الطاوله الاطراف الكل شنو هي الحاجه اللي عطلت المفاوضات لانه سي نورمال ممكن كل شيء تحسم فيه
9: شوف طاوله المفاوضات كانت سواء مع ترجي الرياضي التونسي او حتى مع جمعيات اخرى باش نقولوا لا هذا كان اوفيسيال لا هذا كان اوفيسيال الكل كانوا معناها تقريبا معناها على معناها بالهاتف سي نورمال احنا مازلنا كيما قلت لك مازال معناها مازال ميركاتو محلول. جوار نعرفوا القيمه نتاعو, نعرفوا القيمه الفنيه نتاعو. سي تان جوار الاج دو 22 ans, جوار انترناسيونال. نشوفوا يمكن الفرق ما بين عرض الترجي الرياضي التونسي وبقيه العروض لا اونتر غيمي نقولوا راهي ماهيش رسميه 100%. مي اذا كان قدمنا باش تولي رسميه, الفرق هي في نوعيه الانتقال.
8: اسمعني
9: به, بالنسبه للعرض نتاع الترجي الرياضي التونسي الحقيقه هو مربوط باللاعب احمد بوعسيد.
8: احمد بوعسيد
9: بالضبط. على عكس
8: ما دخل احمد بوعسيد,
9: احمد بوعسيد باش يكون
8: احمد بوعسيد يكون ضمن الصفقه
9: بطبيعه الحال. احنا عندنا جوار حاجتنا به في الترجي الرياضي التونسي, هم عندهم جوار حاجتهم به من الاتحاد الرياضي المنستيري. تفاوضنا بون, حلينا الطاوله نتاع المفاوضات كما قلت كونتر طون. راهو عندنا معناها جمعيات اخرى, او بالاحرى باش نبداو معناها صريحين, سواء معناها مع
8: حبيت على انت حبيت على مهاجم بعد خروج فخر الدين بن يوسف, تقول انت اليوم لو بروفيل اللي باش يعوض لي فخر الدين بن يوسف واحمد بوعسيد تنجمش تكون مثل نقطه الخلاف, نقطه الاختلاف مش خلاف. الاختلاف هي في صيغه ربما انتقال احمد بوعسيد, لاما تفريط نهائي والا بري اعاره.
9: باهي ساعه انت مادام جبت فخر الدين بن يوسف من المنبر هذا, ساعه نحب نحيي فخر الدين بن يوسف على الموسم اللي عامله معنا, على الرجوليه نتاع فخر الدين بن يوسف, على الاحترافيه نتاع فخر الدين بن يوسف. بالحق شابو با للملاعبي هذاك. صدقني اني حتى كي نقول لهم مش حتى في الكاليتي دو جو ولا في الاسبري, نقول لهم اقرب جوار لكريستيانو رونالدو في تونس وفخر الدين بن يوسف. دونك انا خرجنا شويه على الموضوع.
8: هذه ديجا في الكلمه هذه
9: كيفاش؟ باش نطلع له دولار معناها؟
8: لا مش طلع له دولار, لا
9: هو ما شاء الله هو دولار طالع هو. لا تفرج
8: ككاركتير كبروفيل تاع الملاعب في الفيستير مع الاكسبيريونس اللي عنده, مع
9: الكيو
8: اللي عنده
9: حقيقه.
8: شابوبا اسم كبير,
9: شابوبا للروج.
8: باش نرجع لك موضوع احمد بوعسيد لانه مهم راه تحكي فيه جدا الاستاذ محمد مسلم سلامه. فاصل اشاري ونوصل.
10: انتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي. يلا جو سيف سني حافلة انترنت
12: اسني في السيف. وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج, وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
10: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
7: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه متاع العشيه.
8: سبور ماك حتى للاربعه, وسعيد جدا بحضور رئيس الهيئه المديره الاتحاد الرياضي المنستيري الاستاذ محمد مسلم سلامه. وقفنا في موضوع احمد بوعسيد, قلنا خلاف ربما اختلاف مالي يتعلق بطريقه خلاص الصفقه والا بنود العقد. شو علاش اسم احمد بوعسيد بالذات؟
9: الحقيقه احمد بوعسيد في التركيبه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي نأملوها في الموسم الجاي سي ان ليمون تري امبورطون. دونك احنا البيزوان نتاعنا ليمون هكا, الترجي الرياضي التونسي البيزوان نتاعها في رائد الشيخاوي في البوست هكا
8: في البوست هذيك.
9: دونك ولينا دخلنا هذا في هذا ودخلنا في الطاوله نتاع المفاوضات الاكثر ولا اقل.
8: حب على احمد بوعسيد بصفه نهائيه ولا بري؟
9: شوف بالنسبه للبري راهو الاتحاد الرياضي المنستيري قطع مع البري. يعني قداش من مره نسمع هاو بري, هاو نسمع ساعات معناها حتى في الريزو سوسيو. راني نقول انه الاتحاد الرياضي المنستيري قطع نهائيا مع صيغه الاعاره.
8: ما عادش تستعير ملاعب من جماعي,
9: فماش
8: يكون ليبر اونو
9: كهو ليبر, ولا حتى اذا كان سو كونترا فيك الكلوب نتاعو رانا باش نعطيو فيه اوفر وناخذوه.
8: 22 سنه لي احمد بوعسيد الحقيقه لاتاكون اللي مستقبل, لانه اليوم ينجم الحقيقه مش يعطل المفاوضات, ولكن انك باش تخلي زدم لاعب عمره 22 سنه تكون راهو مهم جدا. نفس الشيء صار تقريبا في صفقه رائد بوشنيبه مع الترجي التونسي في الانتقال عم ناول في علاقه في محمود غربال. سينو ما نجمش تكشف على المنطقه قداش؟ لا ما نقولوش
9: لا خليها
8: باهي خليها باهي ما ديما على راحتك
9: باهي المجالس المجالس الامانات
8: برافو
9: مش مشكل
8: مازال باب المفاوضات مفتوح ام الملف اغلي قانيا ايا بكم بترج
9: لا لا لا لا طالما انه ما صارش ترانسفير ديفينيتيف نتاع جور لاي جمعيه اخرى دونك ديما باب المفاوضات محلول معناها
8: اخر اتصال بينك وبين المدير الترجي وقتاش كان صار في موضوع الاد الشيخاوي
9: البارحه الاولى
8: برحت الأولى دونك مازالت مفاوضات مفتوحة كما كان وكما حكى وليد قرفالة في مع صديقنا حيدر في مزايق يقول أنه الباب المفاوضات مازال مفتوح بالنسبة وحاجة مهمة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري طريقة الانتداب وطريقة التفريط في اللاعبين وبيع اللاعبين بداية التجربة باش نحكي مع محمد مسلم سلامة أنتم خبتم يوم 1 سبتمبر 2025 مع فائض مالي 21,000 دينار سنة فما جلسة عامة تقييمية باش تكون موجودة باش يتم خلالها تلاوة تقرير المالي وأدبي مرة هذيا فما ولا
9: هو نورمالمون بريفي لو 28 جويي إن شاء الله
8: لو 28 جويي نحاول نعملوا استباق باش يكون فما فائض مالي ولا عجز مالي
9: شوف خلينا نرجع ساعة قبل الاستباق على الورق 21,000 دينار
8: لا انا باش نرجع لك الموضوع لانه يعني باش هذاك هو سؤالي انا المره هذه ديما نحبوا عن سكوبات الحقيقه باش نلقاو عجز مالي ولا فائض
9: عجز مالي
8: به انت خديت الاتحاد الذي مونستيري علاش قلت لك انا راه ترابط في الاحداث 1 سبتمبر 2025 فائض مالي يقارب 21,000 دينار سؤالنا انه الارقام هذه تعكس فعليا الوضع الحقيقي للنادي ام كانت فما ربما التزامات ما ظهرتش في التقرير المالي ولا المونطون شفناه هذاك هو جيس مونطون بر
9: باي شوف حاتم ساعة هذا الموضوع أني كنت حكيت فيه حتى في الجلسة العامة الانتخابية نهارتها رأينا احنا عملنا الجلسة العامة الانتخابية نهار 1 سبتمبر والتقرير المالي كما تعرفوا إداريا ينتهي نهار 30 جوان من كل سنة دونك ال 21 ألف دينار كان بتاريخ 30 جوان وي حتى كي يعطيك التقرير المالي والادبي يبداو يحكيو جوسكا لي 30 لاني سبورتيف معناها
8: وقتاش تخديت المقاليد في البرومي سبتمبر
9: باه
8: دونك جويليا اوت
9: باه
8: جويليا اوت
9: بالضبط وقت اللي خذينا من 30 جوان حتى البرومي سبتمبر توا يمكن السنه باش تكون اكسبسيونيلمون حتى التقرير المالي يلزم يتخدم على زوز فترات فتره الاولى هي من 30 جوان حتى
8: 1 سبتمبر
9: 2025 بعد من 2 سبتمبر حتى 30 جوان دونك هكا باش نكونوا معنا بلوريال باش نجموا
8: شفافيه
9: اكثر شفافيه الحقيقه في 2 سبتمبر كيف اخذنا دخلنا للكونت نلقاو فما 67,000 اورو
8: بلس
9: 67,000 اورو
8: تصبوا 67,000 اورو تاع شنو
9: هذوما الجزء الاخراني من صفقة انتقال اللاعب حازم المستور
8: ما خاش كالاروس به
9: دونك نجي ونشوفوا احنا توا لهنا من 30 جوان لبرمي سبتمبر شنين الفلوس اللي دخلت وشنين الفلوس اللي خرجت مبدئيا الفلوس اللي دخلت هي الفلوس متاع على الاقل الفلوس الظاهرة اللي هي والفلوس الكبيرة زاد اللي هي صفقة انتقال اللاعب لؤي ترايع للوحدة
8: اي
9: وصفقه المقدره تقريبا 900,000 دينار
8: لؤي ترايع
9: يا
8: 900 مليون هذوما 900 مليون خذيتهم انتوما معني
9: لا ما خذينا حتى شيء
8: ما خذيتو شيء انتوما لقيتو فقط 67,000 اورو
9: هو
8: حازم المستوري
9: هي الترانش الاخرانيه من
8: الترانش الاخرانيه باهي
9: وحازم المستوري تقريبا مليار و200 حاجه كيما هكا احنا من 900 والمليار و200 كي جينا نلقاو كان 67,000 اورو معناها تقريبا 200 مليون تقريبا 200 مليون
8: اي معناها نبداو تو نحكيو على 220
9: مع لا عاد ال 20 تنحات هذيك
8: مشيت على روح على 20 هذا لقيتو 200 مليون
9: هذا هذا هذا شنو دخلوا معناها الفلوس من برومي جويي
8: اي
9: جوسكا لو برومي نوف
8: باه 200,000 دينار
9: 200,000 دينار لا دخلوا اكثر دخلوا اكثر من 2 مليار دوات ايه عندنا 900 مليون قلنا تقريبا نتاع لؤي ترايعي
8: لا في الفتره نتاعك انت
9: لا احنا توا
8: انت من 30 جوان حتى ال 1 سبتمبر
9: مانيش انا موجود مش الهيئه نتاعنا موجوده الفلوس ما دخلتش عنا احنا هي. الفلوس قلت لك الترانس الاخرانيه اي ترانس الاخرانيه دخلت في 67000 اورو نلقاو كان 67000 اورو هذوك
8: ما انتم لقيتوا كان
9: 67000 اورو في البريمينوف معنا اليوم لدونوف بلوتو
8: معنا كي نحكيوا على فائض بتقريبا 21 مليون محمد مسلم اسلامه مش هذاك هو المونطون دونك فما عجز قمتوا بخلاص دوسيه دونك هكا ولا لي حسب التحكي لانه واضح من كلامك انه اوكي لقينا 21 مليون فائض ولكن من بعد شنو هو اللي صار؟
9: شوف
8: لقيتوا برشا دوسيات مش خالصين
9: هما فما زوز حوايج في التقرير المالي اما ان نتبعوا الاوراق والا ان نتبعوا الواقع
8: لازمك تبع زوز
9: لازم نتبعوا الواقع ساعة تو لازم نتبعوا الواقع انا قلت لك الاوراق شنو فيها؟ الاوراق فيها جوسكا ل 30 جوان 2025 عندنا فائض قلنا عندنا فائض ب 21000 دينار من بعد كي جينا نشوفوا نلقاو عندنا فائض ب 67000 اورو
8: 67000 اورو
9: يعني تقريبا
8: 200000
9: دينار ب معناها احنا دخلنا توا الوحده فيها 200000 دينار
8: كان يوتا فيها 200
9: ب بدينا نخدم
8: اي
9: بدينا نخدم ال 200000 دينار هذوكم توا لازمنا نشوفوا كيفاش تحطوا وين تحطوا وين مشاو وشنو دفعوا
8: به
9: احنا وقتها كنت اتذكر بعد تقريب ب 10 ايام ولا 15 يوم اللي شدينا الجمعيه
8: المدير هاي
9: جاتنا وقتها الكوب دافريك عندنا تشامبيونز ليغ الفلوس هذيك ال 200000 دينار زدنا قدها باش خلصنا الجوار نتاع الفوتبول خاطر تعرف احنا جينا الجوار وقت شهر 7 وشهر 8
8: مش خالصين
9: مازالوا ماهمش خالصين اول حاجه عملناها مشينا خلصنا شهريه خاطر تعرف اذا كان انت في القانون الرياضي اذا كان جوار تقعد بلوس كو 3 موا ما تخلصوش ينجم يعمل لي ميزون دو مور
8: صحيح
9: وينجم يبدا في الاجراءات نتاع فسخ العقد دونك بار اوبليغاسيون علينا اول حاجه عملناها ان
8: خلاص مستحقات
9: خلصنا مستحقات نتاع
8: شهري ولا دي ترونش نتاع بريم دو رونبون
9: لا شهري بدينا في الشهري لي ترونش من بعد
8: فما صار ترونش فما ترونش
9: احنا قلنا مش خالصين في حد شيء وقتها
8: اش معنى حد شيء
9: مازال مش خالصين في حد شيء
8: ترونش برك ولا مثال
9: مازال ما فما حد شيء ما فما
8: حتى ترونش
9: حتى ترونش لا خالص هي
8: تاع سيزون كامل نقولوا
9: سيزون راهو عادي حات باش نبداو معنا باش نبداو واضحين راهو عادي
8: تنجم إيه تنتدب معاك لكن نلقى فائض مالي ب 21 مليون بار كونت نلقى ملعبيه مش ماخذه حتى ترونش ومش ماخذه لي دو سالير نتاع جوان وجويليا نستغرب لهنا معنا كيفاش تقول لي فايض انت في الميزانيه معنا لهنا ب 21 مليون وقت اللي هي دي ترونش شنو خلصت
9: ما قلنا تحب نحكيو بالورق ولا تحب نحكيو بالواقع
8: لا لا لا
9: يفرق
8: يفرق
9: سي نورمال معناها باش يفرق خاطر احنا تو كي نجيو نقولوا راهو لي دو نوف عندنا 200 مليون نقولوا طول انه ال 200 مليون هذوك ساعه مشاو سالير نتاع نتاع جوارات وموا على الاقل لايقاف نزيف عدم الخلاص باش ما ندخلوش في المرحله انه نتاع 3 موا ماهمش خالصين ونوليو مهدين بالميزون دو مور وبالفسخ من طرف واحد ودي ليتيج معناها دي دوسي ليتيج دونك كان الدوسي المهم وقتها او الدوسي الاهم هو خلاص اللاعبين نتاع الفوتبول
8: نتاع الفوتبول به لقيتوا الدوسيات من بعض مش خالصه
9: شوف حاتم هذا بربي موضوع خلينا نحكيو فيه اون فوا بور توت معناها
8: دوسيات نتاع ليتيج نحكي نتاع
9: نزاعات باش نحكي لك بالضبط راهو احنا وقت اللي دخلنا الاتحاد الرياضي المونستيري ونعرفوا راهو كل جمعيه باش تاخوها معناها كيف جميع الجمعيات كان ما نقولوش في العالم نقولوا على الاقل خلينا ناخذ ليكزامبل التونسي راهو الكل باش تكون فيها ديون واحنا نعرفوا انه الدين اذا كان اليوم دين بمونطون معين اذا كان دخل في الليتيج راهو باش يكثر المونطون ذاك افيك ليزانتيري افيك المصاريف القانونيه و و و و دونك احنا شنو عملنا؟ شفنا انهم الدوسيات اللي موجودين وقتها على الطاوله اللي نجموا نفضوها دخلنا تقريبا خلصنا تقريبا 26 ملف
8: نعم
9: 26 ملف
8: شنو 26 ملف 26 دوسي ليتيج من النزاع
9: 26 دوسي نزاع 26 دوسي فيهم اللي باش يدخل النزاع فيهم اللي معناها كلمناهم قبل ما يدخلوا للنزاع
8: 26 ملف
9: 26 ملف وراهو فيهم
8: برشا 26 معناها بالحق معناها الشيفر هذا 26
9: هذاك هو الواقع 26 ملف خلصناه بالخالص معناها 26 ملف
8: تطلقوا في التقرير. عندك بعض الاسماء مثلا مش الكل ولا
9: عندي فما دوسي ضياء الدين جويني دوسيات نتاع الفوت، دوسيات نتاع البريباراتور اللي كانوا يخدموا قبل، دوسيات نتاع شكون كان مدرب نتاع الحراس، دوسيات نتاع الباسكيت اللي هي زاد برشا وقتها، دوسيات نتاع جوارات البال اللي لعبوا معنا العام اللي قبله، وذوكم وقتها المهم جدا، خاطر وقتها يلزمنا نخلصوهم باش على الاقل نضمنوا اذا كان احنا هزينا البطوله نتاع الباسكيت باش نجموا عام الجاي نجموا نشاركوا في البال. سينو اذا كان ما خلصناهمش هذوكم راهو عام الجاي ما نجموش نخلصوا معناها نشاركوا في البال. عقوبه باش تكون معناها باش تسلط علينا عقوبه بعدم المشاركه لعدم خلاص اللاعبين في المسابقه معناها اللي قبلها.
8: 26
9: ملف فيهم حتى شكون فيهم انترديكسيون تاع تاهيل لاعبين كيما اللاعب الليبي وقتها عبد المهيم الهمالي فما زاد بان تعملت في دوسي شنوفي
8: فما دوسيات برشا خلصتهم برشا دوسيات تقول لي 26 دوسي خلصوا الكل
9: اي 26 دوسي خلصوا بخلاف اللي مازالوا ما خلصوش راه
8: اكثر من 26 معني
9: اكثر برشا هو ديجا الكوميسيون ديليتيج معناها في المشكوره ونوجه لها معناها تحيه معناها في المنبر هذا مشكوره انه كنا احنا مهدين قبل 31 ماي اللي هي صارت فيها برولونغاسيون معناها الاجل هذاك تقريبا يلزمنا نخلصوا ما يقارب 750 800 الف دينار والا الاتحاد الرياضي المنستيري ما ينجمش يتاهل باش يلعب في البطوله التونسيه والحقيقه معناها تلموا الكوميسيون ديتيج وتلموا المسيطريه الكل وتلم الغيورين على الاتحاد الرياضي المنستيري الكل وجاد الفقير بما لديه وجاد كيف الغني بما لديه في الاخر بكل الحمد لله اوبجيكتيف اتا تحيه كبيره للجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري وكذلك تحيه كبيره للساهرين والقائمين على الكوميسيون ديتيش
8: واضح حيره مازلنا باش نواصل معك الموضوع سي محمد الربيع باش نحكيو بعد شويه على الانتدابات والاختيارات الفنيه والصراع على البطوله وبرشا حاجات الحقيقه باش نحكيو فيها بعد شويه في سبور ماغ مع رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري محمد مسلم
13: بوبليسيتي
14: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل
15: ماكسويل for a better life
16: صيف معانا It's fun time
17: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ Fun time كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: نلقى أوب الفريق يرجع من الأول كيما كان. علاش ديما هكا؟ علاش تعاود الحكاية سي مصطفى؟
1: أي بربي حاتم، جست فقط ملاحظة صغيرة على الموضوع اللي كنا نحكيو فيه. راهو بالنسبة للليتيج اللي موجودين في الاتحاد الرياضي المونستيري أو حتى يمكن في الجمعيات أخرى، راهو باش يبدا في بالك راهم للليتيج ماهمش للليتيج نتاع الهيئة اللي قبلنا ولا اللي قبل قبلنا ولا اللي قبل قبل قبلنا ولا لا، راهم احنا عندنا مام فما دي دوسي رانا نخلصوا فيها من 2011 معناها صافي 15 عام. راهو باش يبدا في بالك سي با فاسيل راك باش تبدا تحكي على ديون من 2011، راه من 2011 ل 2026 رانا نحكيوا على 15 عام. وراو هذا
0: في 15 عام مالوريزمون نقولوا عادي باش يكونوا اكثر من 25 26 دوسي
1: اكثر برشا، قلت لك راهم اكثر برشا. اما كيما قلت لك على الاقل على الاقل احنا راهو السياسه اللي خذيناها حبيت جست معناها هذه نوصلها باش نبدا حتى جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري يعرف شنو هي السياسه نتاع خلاص الديون اللي انتهجناها. وقلنا انه اذا كان الدوسي قبل ما يدخل المحكمه قبل ما يدخل ليتيج اذا كان تصفيه الاميابل راك باش تربح. صحيح باش تخسر وقتها باش تدفع فلوس. باش تخسر وقتها تدفع فلوس، لكن راك باش تربح برشا فلوس حاتم. راهو نعطيك مثال او اكزومبل او اكزومبل. قلنا بكري ذي الدين الجويني اللي هو زاد كيف كيف نحييه بالحق، معناها جوار اني واحد من الناس معناها نفتخر انه يوما ما لبس المريونه نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري. تقريبا يسال 120 الف دينار. وباش يمشي معناها سي نورمال عنده حقه باش يمشي يشكي معناها باش ما يضيعش فلوسه. وقت اللي اتصلنا به ورغم اللي ما كانش مجبر معناها كان ينجم يقول لك لا كان تحب تخلصني جا خلصني فلوسي كامله. صدقني بطواعية طيح لنا تقريبا 40 الف دينار ولا 35 الف دينار. وفوق هذا الكل خلصناه على ترانشات.
0: على صحيح
1: بالحق معناها راهو مش كان هو معناها يمكن اني جبته هو كوم اكزامبل مي برشا معناها برشا برشا الكل انتهجنا السياسه هذيك قداش تسال نعطيوك بروبوزيسيون اكثريتهم الحقيقه باش نبدا واضحين خاطر كل انسان جاي يخدم في الاتحاد الرياضي المونستيري راني متاكد انه راهو باش يحب الجمعيه هذيك ويحب البلاد هذيك. دونك احنا جينا نشوف وقلنا ل 120 الف دينار اذا كان مشى ضياء الدين الجوين اخذنا الاكزامبل هذاك اذا كان مشى شكا صحيح راهو نجم نخلصوا بعد 3 سنين خاطر احنا كان تشوف في الكوميسيون ليتيج اللي خلصناها راهو عندنا دي دوسيي نتاع 3 و4 سنين التالي كيما مثال حمزه جلاصي. حمزه جلاصي اللي نخلصوا فيه راهو لعب معنا ثلاثه موسم التالي كيما شو اسمه القاسمي كيما برشا هذوك مره مقدم كانت راهو الهيئه هذه كانت تنجم تخلي الفلوس اللي صرفتها في معناها خلاص الديون لا الحقيقة نجم نقول عليها هي ليست بديون حالة معناها ما تنجم تخلصهاش تو
0: والفلوس
1: لكن إذا كان ما خلصهاش تو راهو حاتم راهو من بعد الخاسر الوحيد هو الاتحاد الرياضي المونستيري. راهو بعد 3 سنين باش نجيو في سيزون 2029 مثال ولا 2028 باش تلقى روحك عندك انترديكسيون تاع انترديكسيون تاع ريكروتمون علاش على دو جوار مثلا كوروا في الاتحاد الرياضي المونستيري 2025 ولا 2024
0: موارد الفلوس معناها منين مصادر الفلوس هذه معناها كي نحكيو على فما حملات من الجماهير
1: لا وقتها لا وقتها لا وقتها الفلوس هذيك كانت تمويل ذاتي من اعضاء الهيئه
0: تمويل ذاتي
1: من اعضاء
0: فماش حملات صاروا من الجمهور
1: صاروا اما من بعدها احنا عملنا
0: حمله هي مديره موجوده
1: احنا عملنا معناها. احنا جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري عمل الحمله جاب بطوله في الباسكت نبدا واضحين عمل الحمله لمينا وقتها فلوس محترمه خلصنا بهم لجوار موتيفينا بهم بلوتو لجوار نتاع الباسكتبول خليناهم في اريحيه لعبوا كنا رواحنا شامبيون في الـ في الـ في الباسكت
0: باش موضوع
1: دونك نعاود نقولها توا راهي البطوله نتاع الباسكتبول السنه راهي البطوله نتاع جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري هي جميع البطولات نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري
0: ولكن بالحق
1: البطوله هذه بالذات راهي بطوله مجهودات جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري
0: باش نرجع لموضوعنا كما قلنا التفريط في الركائز انه في كل موسم الاتحاد الرياضي المونستيري ينتدب يكون يعاون يعاود يرجع الصوره لبعض اللاعبين وبعد نلقاو الملاعبيه نتاعو يخرجوا خيار رياضي ام ضروره ماليه لانه الحقيقه نجم تكون ضروره ماليه ولكن لا تتوافق مع الخيار الرياضي بالنسبه للفريق لانه الخيار الرياضي حق راهو اي جمهور في اي نادي انه سقف الطموحات باش يرتفع الحقيقه اليوم خيار رياضيا ما فماش حاجه باهي بالنسبه لجماهير الاتحاد
1: اي حتى ماذا يتسمى سؤال استنكاري

0: خاطر كم نقول لك خيار رياضي معناه ما تجدش على حتى حد. نعم. بطبيعة ما ينجمش يكون خيار رياضي، ما ينجم يكون إلا بزوان بتاع فلوس. به لهنا باش نجاوبك حاتم ونجاوب جميع المستمعين يلزمنا نرجعوا للتاريخ نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على الأقل. إجا ناخذه في الـ في الـ في العشرين عام التالي، ناخذ مثلا ليكزامبل من 2011 من 2011 حتى 2026 15 عام. لا. الاتحاد الرياضي المنستيري وقتها تقريبا كل موسم يدخل يلعب على المانتيان نمنعه، فما موسم تقريبا 2010 وقتها طحنا و 2015 زاد كيف كيف رجعنا في 2017 دونك نلعبوا على المانتيان، كان منعنا صح علينا كان ما معناش الله غالب نعود نبنيه باش العام الجاي نعود نرجعوا لل... هذا شنو كان الواقع نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على الاقل قلنا نحكيو في ال 15 عام هذوما. جات الحقيقه السياسه هذه مع سيد احمد البلي.
1: انطلاقه كانت مع احمد البلي
0: الحقيقه
1: لو بروجي المشروع
0: او بالاحرى هو تحب باش كل انسان نعطيه حقه في البلاد هذه. راهو كانت اون 2019 في 2019 حاتم وقتها كان المدرب نتاعنا لسعد الدريتي والرئيس احمد البلي. اون 2019 اللي كامل الاتحاد الرياضي المنستيري عمل 7 بوان كات كات نول و ان سول فيكتوار اللي كامل والبلاد دخلت بعضها والجمعيه باش تطيح وما ماشي للطياح معناها انت تعمل في 7 كنت في في اللي كامل, كامل من 15 ما تش معناها ماشي للطياح ما فماش فماش حاجه اخرى داي. الا انه وقفه الرجال وقتها ما يسمى ب لقاء متاع البلدية على رأسه وقت سيد منذر مرزوق وقت كان هو رئيس بلدية المستير وتلمت الرجال متاع الاتحاد الرياضي المنستيري وجابوا الفلوس وعملوا الريكروتمون في ديسمبر. وقتها الاتحاد الرياضي المنستيري كان من يشغلت بالأرقام في الرتور كان هو الأول كان هو الأول عندي مديزنوف دونك عملنا وقتها كان من شغلت وقتها البطل هو ترجي الرياضي التونسي تقريبا معناها ما نعرفش معناها المعلومه مش مؤكده ما حتى كان حتى كان ماشي صحيحه راهي قريبه معناها فهمت انه الاتحاد الرياضي المنستيري كان هو الاول في الرتور
1: في الرتور
0: ومنعنا وقتها قبل تقريبا بتروا ولا كات جورني من وقتها بدات الانطلاقه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري
1: بسياسه
0: جديده بسياسه جديده الا وهي سياسه جديده وقتها كانت انه باش نجيبوا دو جوار وقتها اما باش يكونوا دو جوار صغار بيان فورمي في في في ليزيكيب نتاعهم وما لقاوش حظهم في ليزيكيب نتاعهم وجاو للاتحاد الرياضي المنستيري. هون نعطيك مثال وقتها اكزامبل اللي هو يقعد برمي لجوار لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري او حتى جماهير التونسيه الكل ما تنساش اللي هو الياس جلاسي اللي هو الياس جلاسي الياس جلاسي ولد الاسبيرانس او كور في الاسبيرانس وما خداش حظ ومشى للستاد زاد كيف كيف وقت جا الاتحاد الرياضي المنستيري ولا من اقوى لجوار في الـ في, في ديسيزون هذوك
1: وقتها وقت
0: ومن وقتها بدين بعد هذا هذا وين باش نوصل لك يعني علاش قلت السياسه السياسه بدات وقتها مع سي مع سي احمد البلي
1: في البريمير ليغ
0: بالضبط بالضبط بالضبط وقتها شكون جاب اسامي بالحق معناها رنانة رانا كي نبداو نحكيو على اوكبوتو
1: اوكبوتو اي
0: موزيس
1: اي
0: روجي اولو اكبادو
1: اكبادو
0: اكبادو رانا نحكيو معناها الراجل
1: بكر
0: عمل من بعد معناها نحكي بعد لك العام هذاك اون 2020
1: الجمعيه هذيك الحقيقه
0: اومارو ولات ولا الاتحاد الرياضي المنستيري ولا يسيب لي في لي ريكروتمون نتاعو ما عادش يعمل برشا ريكروتمونات يعمل دي ريكروتمون بيان سيبلي مع عنده وليدات وتطلع مثال في ليبوك هذيك كان نحكي لك على علي زهير علي زهير اي في الامارات
1: في الامارات سمعت
0: في الامارات وقتها ولد سبور نتاعنا جاء وهبط وقتها لسعد الدريدي في الضغط الرهيب اللي تلعب فيه وقت الاتحاد الرياضي المنستيري وقت نلعبوا على المانتيان قلت لك في الوحده اللي عملنا فيها 7 بوان في الالي فهمت يهبط يتخلق لك ولد كيما جوار كيما علي زهير اللي هو تو ما شاء الله معناها يعمل في كارير محترمه ومحترمه جدا
1: اي معاك انا معاك ديما في البروجي هذا سي
0: لا نكمل لك بربي حاتم خاطر حاجه مهمه ومهمه جدا
1: به به
0: به. وقتها كيف كيف نقول وقت الاتحاد الرياضي المنستيري مازال عنده برشا ديون دونك اوبليغاتوار مو عليه انه باش يبيع وعمتها هزينا الكوب اون 2020. العام اللي بعده بالضبط بعنا الركائز نتاع الجمعيه الكل. مجبر اخاك لا بطل وقتها يلزمك تبيع باش تخلص عندك برشا ديون باش تنجم تعيش معنا الاخرى. نلقاو رواحنا اون 2021 عملنا عثره اللي هي وقت الاتحاد الرياضي المنيسيري كانت تتذكر طاح المستوى نتاعه وقعدنا نلعبوا بون ما نقولوش على المانتيا مي وقت عملنا شطر تابلو معنا في وسط التابلو وأموانزان قراب وقتها للكلوب معناها اللي يلعبوا على المانتيا. دونك علاش قلت لك راهو اذا كان نرجع راهو تاريخيا يلزمنا نشوفوا الاتحاد الرياضي المنيسيري وين نجح وين فشل.
1: لا هذه الكلمه اللي الحقيقه هذه وين كان ومن صباح لانه فما
0: لا حتى وين نجح وين فشل زاد حتى
1: لانه صحيت لانه اليوم مثال كي تقول لي انت مثال من حق اي واحد من جماهير الاتحاد الرياضي المنيسيري لو ممكن ماهوش ليك انت ولا على رسائل التسريه السابق ولا اللي قبله وغيره من اليوم من حق جماهير الاتحاد المنيسيري تكون على البوديوم. شفنا قبل كوب شنو انا بدل الحقيقه في البلاد
0: بالسوبر كوب
1: صحيت وسوبر كوب. دونك اليوم من حق اي محب للاتحاد الرياضي المنيسيري يشوف عندهم لاعبيه ويشوف عنده فريق باش ينزل الالقاب. نجي لسنا عملنا مثلا نلقى 4-5 لاعبيه يغادروا سنه نبقى 3-4 لاعبيه يغادروا باش نبني الى متى فوالا السؤال الى متى انا كل عام باش نبقى كما سنا راهو معناها كمل المركز الخامس في الاخير يقول لك انا يا خويا نحب نلعب كاف نحب نلعب شامبيونز ليغ ولا وقتاش باش تتقف الحكايه هذه.
0: خلنا نعاود نرجع لك حاتم ساعة باش نبداو احنا فاهمين علاش عطيتك الاكزامبل نتاع 2020 وعطيتك الاكزامبل نتاع 2021. خاطر وقتها شنو صار؟ صار انه تم التفريط في جميع ركائز الاتحاد الرياضي جميع الركائز
1: صحيح
0: وما وقعش تعويضهم بنفس الكاليتي نتاع الجوار الجدد. هو شنو صار هو بالضبط؟
1: باهي
0: من بعد كي تغلط باش يلزمك تريكوبيري يلزم العام اللي بعده ما تعاودش نفس الغلطة هذيك.
1: باهي
0: وقت اللي باش نجي نسيب اني الركائز نتاع الجمعيه يلزمني كي باش نجي نعوض يلزمني نعوض اما في قيمتهم او معناها في قيمه
1: في قيمتهم
0: بالضبط. وهذاك وقت شنو صار بعد من 2022 جوسكا لو 2025 احنا الحقيقه عم ناول راهو معناها باش نبداو واضحين بون السيزون معناها نقصد على 2024 2025 راهو الاتحاد الرياضي المنيسيري فرط في برشا لاعبين لكن في المقابل جاب لاعبين اخرين عوضوا. الاشكاليه وين صارت؟ هي صارت في السيزون اللي تعدات عام ناول بعنا راهو وبون فما اللي بعناهم فما اللي فانت كونترا خاطر احنا كي نجيو نسميوهم تلقى انا احكي لك على ركائز راهو كي تجي تحكي على موزيس راهو ركيزه كي تجي تحكي على حازم المستوري راهو ركيزه كي تجي تحكي على لؤي الترايعي اصبح ركيز
1: شاء
0: من شاء وابى من ابى عمره 19 عام بالضبط. الجفالي فورات السلطاني الجويني شكون اخر تقريبا فما جوز اخرين
1: هذوما
0: لا الميلادي قعد هذوما رانا نحكي لك معناها عن نوايو نتاع الاتحاد الرياضي المنيسيري لهنا باش تنجم تواصل بنفس الكاليتي يلزمك تجيب كيف خرجت الماستوري يلزمك تجيب واحد ايدونتيك على الماستوري كي خرجت لؤي يزيد تجيب ان ويت كيما لؤي
1: انت عندي شويه سي مسلم لانه معاش وقت الحقيقه والحوار برشا به لو يرجع بك الوقت الحقيقه بعد اللي شفته وسنه وغيره تعاود ترشح مره اخرى ياسلي حاضر يا المنيسيري
0: لو يرجع بي الوقت
1: لا
0: في الظروف هذيك نعاود نترشح
1: تعاود ترشح
0: في الظروف هذيك نعاود نترشح يرجع بي الوقت ونرى الظروف اللي كانت فيها الاتحاد الرياضي المنيسيري نعاود نترشح
1: تعاود تترشح لانه تقييم الموسم
0: خطر علاش حاتم
1: علاش
0: راني يعني ما ترشحتش حبا في الترشح راني كي ترشحت الاتحاد الرياضي المنيسيري يعني رئيسا راه وقتها كنا باش ندخلوا في تقريبا في فراغ اداري دونك تلبيه لنداء الواجب كيف الاخيان اللي كانوا معايا مشينا في اطار نداء الواجب انه باش نشدوا الاتحاد الرياضي المنيسيري
1: وتعرفوا الامكانيات كانت صعبه هكا ولا
0: والله احنا تصورنا راهو الامكانيات صعبه اما مش للحجم اللي لقيناه الحقيقه
1: مش بالحجم اللي لقيته
0: خاطر احنا شوف احنا حتى كيف قعدنا معناها مع بعضنا من الاول كاعضاء هيئه تقريبا كي جينا نلموا في بعضنا الكل كل واحد قداش باش يدخل معناها بالفلوس حطينا تقريبا وقتها مليار و200 مليار و300 قلنا مليار دو منش باش نلقاو الجمعيه ما غارقه في اكثر من مليار دو 200 هذا شنو حسابنا لكن كيما قلت لك بعدك تجي تشوف فما ديون قلت لك كاني فما ديون حتى من 2011 فما جوجمون من 2011 هذوما ما مش موجودين. هذوما راهو حاتم كي تقوم الصباح تحل الواتساب نتاعك راك تلقى جوجمون، تحل الواتساب نتاعك تلقى ميزون دومور، تحل الواتساب نتاعك معناها صدقني واحد ولا ما عادش.
1: شنو الغلط اللي غلطها مثل محمد مسلم السلامه؟ الحقيقه فما بعض الاخطاء ماكش تكون ناجح 100% معناها في التسيير، ممكن اذا يرجع بيك الوقت ما تعاودهاش. اخطاء
0: كوميونيكاسيون
1: كوميونيكاسيون
0: كوميونيكاسيون. شوف
1: تسرع يعني في اتخاذ القرارات.
0: لا لا لا لا, لا, لا مش غادي باش نقول لك
1: باش معناها كوميونيكاسيون.
0: نفسر لك شنو الكوميونيكاسيون. اني كنت في الجلسه العامه الانتخابيه وعدت الجمهور انه على الاقل باش نعملوا كل شهر جلسه مع الاحباء نتاع النادي باش نحكيوا فيها على النادي. عباره كاين معناها هيك قاعدين
1: جلسه مفتوحه مع
0: الاحباء، جلسه مفتوحه باش نشوفوا شنو صار شنو ما صارش. هذا ما صارش، راهو ما صارش، بالعكس راني يعني اني هما راهم ديجا الجمهور معناها نتاع الاتحاد الرياضي المنيسيري راهم صحابي، الاغلب نتاعهم صحابي قبل ما يوليوا جمهور الاتحاد الرياضي المنيسيري، الا قرينا مع بعضنا، الا ولاد حومه، الا نقربوا لبعضنا، الا عندنا علاقه نتاع مصاهره، علاقه نتاع قرابه. وتعرف انت راهو مسير مش كبيره معناها كمدينه، مسير مش كبيره معناها مسير راهو تقريبا كي تجي تشوف الاهالي نتاع المسير تقريبا كلهم يقربوا لبعضهم كلهم يعرفوا بعضهم. هذا اللي ما صارش في الكوميونيكاسيون افيك الجمهور. اما نجي نشوف علاش خاطر سالته روحي يعني. صحيح اني يعني راني نستعرف اكبر غلطه عملتها هي الكوميونيكاسيون مع الجمهور نتاعي. اكبر غلط مش كهو، لا غلطت برشا غلطات. احكي لك اكبر غلطه هي غلطة. الكوميونيكاسيون ما واش نعطيك حاجه. احنا في شهر ماي عملنا جلسه مع الاحباء، ورغم اللي كان وقتها الاحباء مستائين جدا الا انه وقت اللي جاوا فرغوا معناها في قلوبهم وسالوا سؤالات ولقاوا الاجوبه. والله صدقني قال لي علاش هذوما ما عرفناهمش احنا، علاش هذوما ما عرفناهمش. مع الحقيقه فما برشا اشاعات تلقاها معناها على الفيسبوك على المنصات معناها نتاع التواصل الاجتماعي.
1: انت عادي باش تتعامل مع
0: لا عادي خاطر شوف توني مثلا فما شكون في الجمهور قال لي سمعتها وقتها جا شكون قال لي وقتها كيفاش المدرب طارق الجراية مسلف الاتحاد الرياضي المنسيري 150,000 دينار. الحق معناها غزرت قلت له معناها تحكي بجدك ولا تفدلك الساعه فهمت. قال لي لا وصحيحه 100%. قلت له كان صحيحه 100% لو كان صحيح الوحيد اللي نجم يقولها لك هو المدرب طارق الجراية لان نقدم له تحيه معناها زاده كيف فهمت. قال لي ليه مش المدرب مال شكون. قال لي والله سمعت
1: هذيك هي.
0: قلت له لا راه مش صحيح. قال لي شبيك ما خرجتش وقلت مش صحيح. راهو شوف راهو حتى في الكوميونيكاسيون راهو حتى ما تنجمش تجي انت على كل اشاعه باش تخرج شنو باش تجي تفند انت اشاعه معناها محطوطه فما ناس خرجتها تصطاد في ماء عكر تحب معناها خاطرني اني وليت نشك قلت انه الاشاعات هذه الواحد الكل ما مش قاعدين يخرجوا فيها الجماهير نتاع الاتحاد الرياضي المنيسيري وانما جماهير نتاع جمعيات معناها ما تحبش الخير للاتحاد الرياضي المنيسيري او اطراف ما تحبش الخير للاتحاد الرياضي المنيسيري يحبوا يضربوا الناس في بعضها اكثر ولا اقل.
1: لاعبيه خرجوا ديجا زيغي الروج بون الشيخاوي قريب ممكن المغادره في انتظار يكون فما صفقه رسميه وقيمه المبلغ وغيره في المفاوضات لكن جماهير الاتحاد الرياضي المنيسيري تتساءل هذا الموسم انتم كهيئه تسييريه تسيرون دواليب النبي لحد الان وتعرف الجمعيه ترجع تترينا فما انتدابات في الاتحاد الرياضي المنيسيري قبل انتدابات مدرب 36 سنه مدرب جديد فرنسي مدرب هذيا في ثقافه الاتحاد المنيسيري في السنوات الاخيره محمد ساحلي سعد جرده سعد ريدي عماد بن يونس محمد معناه محمد ساحلي قلته
0: محمد كوكي
1: محمد الكوكي معناه اليوم تعويل على مدرسه فرنسيه وجديده 36 سنه كيفاش اقتنعتوا بالبروفيل تاع المدرب هذا ومن تو حكينا اسكو فما انتدابات في الفريق انكور والا لا
0: باي فما زاد داركوفيتش نسيت ما قلتوش
1: داركوفيتش هز
0: رشحنا لانكار لانكار في الكاف
1: الكافي ربع نهائي
0: لانكاس
1: كونفدراليه صحيح
0: شوف صحيح. حاتم رانا كيما قلنا احنا كاتحاد الرياضي المنيسيري رانا يلزمنا نعاودوا نرجعوا للسياسه نتاع 2020 واحنا ماشيين نعاولوا الاكثريه على كيما نقولوا احنا الوليدات الصغار الجواعه كوره يبدا جوعان كوره ويجيك الاتحاد الرياضي المنيسيري ويلقى المليون هذاك راهو باش ينجح معناها كوت كي كوت ما فماش ما نجحش في الاتحاد الرياضي المنيسيري من غير ما يمشي يكمل يلعب الكوره في بلاصه اخرى. دونك باش نجيو باش تمشي السياسه هذيك شنو يلزمك؟ يلزمك ان انترونور فورماتور
1: باه
0: ويلزمك ان انترونور تو سكي باغازيت تو سكي اكسترا ما يفهموش انت حتى كي تحكي معاه بالعربي مش بيفهمك حتى كي باش يدخل على فيسبوك والله هو باش يطردوه وباش يجيبوا في بلاصتو شكون وكذا بالعربي موش باش يفهمها
1: لا فهمش كون يترجموا له كيك اصحاب المهمات الخطيره نقول انا نعرف
0: والله
1: ثم ناس الترجمه
0: والله زايده يا حاتم
1: يعني صدقني زايده هذا وقعنا
0: شوف اما شوف
1: الترجم معناها الترجمه يوصلوا
0: راهو بالنسبه للبروفيل هذا راني تشاورت فيه مع برشا فنيين الحقيقه مع برشا فنيين واللي فيهم معناها ينتميوا لاتحاد رياضي المناسير وفيهم حتى ينتميوا معناها ما ينتميوش لاتحاد رياضي المناسير لكنهم فنيين ويفهموا ويفهموا الكره وشافوا السي في
1: هو كسيره ذاتيه الحقيقه محترم لكن يقول لك ما ربما يبعث الى انه شنو الاستنتاجات تخرج من انه ما يعمرش برشا في الفريق اللي شده معناها اطول مده كانت 8 اشهر
0: مع يونغ افريكا
1: لا هذاك 8 ماتشات مع افريكا 8 10 نحكيوا 8 10 مع السي في قلنا حكينا عليه السنين اللي فات ولكن ما عمرش برشا بالفرق اللي دربها
0: شوف درب هو عمره 36 عام
1: 36 سنه
0: من عمري 37 عام
1: نعم
0: ما نصورش انه هو كان يخدم مع رئيس عمره 37 عام دونك ان شاء الله معنا باش نكونوا نفس السبري ورانا باش نقفوا معه
1: انا باش نعطيك ثقه
0: رانا احنا شوف
1: باش تاخذ في ظهره
0: راهو شوف والله هو باش نعطيك باش نعطيك بون هو مش سكوب يعرفوه برشا الانترونور هذا دخلنا معاه في مفاوضات من مائي من مائي مشيت من مائي في المفاوضات وبعدها مشيت قابلت انا وياه في المغرب وقتها بمناسبه مقابله المنتخب المغربي مع منتخب مدغشقر واحنا عندنا انجور من مدغشقر ومشيت وتقابلت انا وياه وحكينا وبالرغم اللي احنا وقتها ما صارش اتفاق نهائي وصار وقتها عدم الاتفاق على المستحقات والمبلغ ما فهمت الا انه في الاخر بكل رجع لي خاطر قلت له رانا احنا اون فان كونت رانا ماناش جمعيه غنيه واعطيته قلت له راه جمعيه كذا وكذا من نهار اللي تقابلت انا وياه حاتم نلقاه عنده الاستوريك نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري تقريبا 20 عام التالي وصل يعرف الاتحاد الرياضي المناسيري في موسم 2006 2007 اللي هو انا شخصيا نقول اقوى فريق تخلق في الاتحاد الرياضي المناسيري هو فريق 2006 2007 ما عرفش انت كنت تذكره حاتم ولا تاع فرناندو نيفيز ومتاع جيري ادريانو طارق سالم علي بن عبد القادر مجدي المصراتي عادل النفزي فرج البنوني معناها بالحق وصل رجع حتى الغادي وشاف ورجع شاف توا مام حتى الجوار اللي ما زالوا معانا جاء اتفرج على الماتشوات متاع الاتحاد الرياضي المناسيري السيزون هذه معناها اللي تعدات نلقاه محضر على كل جوار شنو ما البوان بوزيتيف نتاعو وشنو ما البوان نيجاتيف نتاعو وشنو اللي يخدم
1: صلح به انت دابيت معنا برشا وقت خمس دقائق ما زالوا انت دابيت فما انت دابيت في الاتحاد الرياضي المناسيري سمعنا اليوم تم الاتفاق مع لاعب جديد
0: ايه انا عاد سكوب عاد هبطت فيت انت يا حاتم مع بشير يعقوب اولى انتدابات الاتحاد الرياضي المنصري
1: اولى انتدابات بشير يعقوب
0: اولى الانتدابات اللي اعلنا عليها اولى الامضينا
1: اللي اعلن فما انتدابات اخرى
0: فما برشا الانتدابات رانا بدينا نخدموا فيها عنا
1: اكثر من شهر
0: والحاجه الباهيه يا حاتم نعاود نرجع لك الحاجه الباهيه انه الانتدابات الكل صارت بالتنسيق مع المدرب غوما قبل حتى ما يصحح هو رسميا مع الاتحاد الرياضي المنسيري
1: خروج عبد الحليوي فما تعويض حارس مرمى
0: والله عندنا احمد سليمان احنا بون احمد سليمان
1: كان هو تيتولير قبل احمد عبد السلام
0: بالضبط انت ترجع معنا ترجع الهستوريك احمد سليمان كان هو التيتولير في الاتحاد الرياضي المنسيري بون بعدها جاته الضربه وقت الكسره نتاع يد وارتاح شويه شد عبد السلام عبد السلام الى كونفيرمي الى بيرفورمي ما شاء الله كيف كيف زاد عبد السلام راهو بالحق من الرجال اللي لبست المريول نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري تحيه ليه زاد كيف كيف من المنبر هذا بون بالنسبه لي بوست شفنا المره هذه رانا باش نعملوا لي ريكروتمون بيان سيبلي ريكروتمون دو بوست مش نتاع
1: اللي خرج باش تعوضوا
0: اللي خرج باش تعوضوا ونشوفوا عم ناول النقص نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري وين صار مثال علاش قلت لك يعني حتى كيف معناها بالتنسيق مع المدرب روما وقتاش يقول لك تقريبا الاتحاد الرياضي المنسيري من افضل الجمعيات عم ناول لكن ينقصوا الوسط او الليزون ما بين الوسط والاتاك والليزون ما بين الديفونس والوسط معناها فما حلقه مفرغه دونك ولينا نشوفوا كيل سون لي بيزوان في لي بوست اللي حاجتنا بهم في الاتحاد الرياضي المناسيري وقاعدين نخدموا ونسيب ليهم معنا في الريكروتمون.
1: باش دونك فما الانتدابات حاجه تفرح، مازال ثلاث دقائق الحقيقه. فرع الباسكيت نورمالمون نعملوا لي ساعه كامله، ولكن مهم جدا. فرع الباسكيت انجح فرع في تاريخ النادي، 20 لقب في 10 بطولات، لقب افريقي في البال رغم نجاحات كبيره في البال، وصول عالميه والمشاركه في كاس قارات، لكن الميزانيه نتاعو كبيرة أثرت على الفريق ككل في السنوات اللي تعديت. الاتحاد المنسيري عمليه كانت عنده قضايا مع الفيبا بخصوص مستحقات بعض المدربين محليا، زادا كانت عنده برشا مشاكل مع ملعبية. قدش ملف سكرته في فترة أنت فترتك أنت على الأقل، قدش من ملف تسكر في كرة السلة؟
0: والله الحقيقة باش نجاوبك بعلاقة بسؤال متاع 26 ملف. راهو فيهم برشا وقت جوارات باسكيت،
1: فيهم برشا جوارات باسكيت،
0: فيهم اللي لعبوا معنا في البال ما مش خلصين، فيهم دي جوار كوروا معنا، وسي نورمال معناها حاجة عادية. راهو باش يشوف السيزون ماكش باش تلقى لي جوار خالصين 100%. كيما قلت انت معناها حاتم بكري، انه راهو بالنسبة للفرع متاع كرة السلة راهو ما ينجمش يدخل فلوس. شويه سبونسورينغ في الباسكيت، وسبونسورينغ راهو ما ينجمش يغطي المصاريف نتاع الباسكيت، خاصه واحنا نحكيوا راهو على الاتحاد الرياضي المنستيري، واحد من اقوى الجمعيات في افريقيا. باش ما نقولوش
1: عملت بطوله سنة وعملت فينا الكوب ومشيت للبال، دونك البال تعرف معناها راهو قوه اجانب وناس معناها في رق رواندا وليبيا وانغولا ومصر حاضرين للشيء هذا في البال. معناها نحكيوا لانه مهم جدا الفوز بالبال الموسم هذا، ينجم يغطي مصاريفه تاع المشاركه نتاعك زيت هكا ولا لا؟
0: ايه هو فقط يغطي المصاريف، ما فيش مربوح. حتى كي تهز البال ما فيش مربوح، فقط يغطي لك المصاريف. لكن شوف راهو البال لهنا باش نبداو معنا واضحين، وجب الاستعانه بجميع اللي كانوا يخدموا في فرع كره السله واللي هزوا البال وقت تهزت معنا الاتحاد الرياضي المنسيري البال. دونك بار اوبليغاسيون يلزم الخبره نتاعهم الكل تتحط في الاتحاد الرياضي المنسيري، خاطر المصلحه نتاعنا هي مصلحه واحده. وراهي شوف تنجم انت معناها تحكي، حتى تحكي على قوه الفلوس نتاع الانديه الاخرى،
1: قوه الفلوس
0: راك انت تنجم بقوه المخ قدره ربي تنجم تكون تدخل للبال معناها باش تهزها.
1: ليبرونتين عندك الميكرو قدامك، شنو مساجك لجماهير الاتحاد الرياضي المنسيري؟ نكملوا بها ساعه سي محمد، تفضل.
0: والله شوف
1: صعيب المساج،
0: والله صعيب صعيب
1: عليه صعيب. شنو اللي خليك تصعيب وخليتك معناها حتى متأثر معناه عليه؟ شنو سبب التأثر هذا معناه؟ ملقيش الكلام اللي تنجم تقوله معناه؟ تعبت برشا سنة خليك معناه هكا تعرفك أستاذ وتحاضر وقوي معناه متر بيسج كلمتي لجمهور الاتحاد المنسيري، نجم تلخصهم في كلمتي المساج؟
0: شوف راه وقت اللي يبدا الجمهور نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري واقف مع جمعيته، راهو هذاك هو راس المال. الفلوس نجمو نجيبوها، تيتروات نجمو نجيبوها. على فكره راني قلتها بكري واني نعاودها، راهو البطوله نتاع الباسكيت السنه راهي تهزت ب جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري وبالديسبلين. كانت تتذكر انت وقتها قبل في الفاس فينال وقتها عملوا كل القانون انه في صوره الشغب وفي صوره حوايج معناها كذا وكذا راك توصل تخسر الماتش. صدقني رينا رينا رينا جمهور اكزومبلير، اعطى ليكزومبل لتونس الكل، خاطر وقتها تقريبا بدات معنا احنا هي الوحده هذيك. جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري اعطى درس ل جماهير جميع الأندية يمكن في العالم، وكانت في الأخر بكل النتيجة متاعنا أنه هزينا البطولة متاع الباسكيت ورجعنا لمكاننا الطبيعي ورجعنا للمشاركة متاع البال اللي إن شاء الله يا ربي نعملوا معناها كل ما في وسعنا سواء احنا ولا اللي باش يجي من بعدنا انها تكون معناها من نصيب الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: ما شاء الله ما شاء الله يكملوا يقفوا السنه علاش لا تكونش بطوله في الفوت، زاد مهم جدا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري. محمد مسلم اسلامه رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري، شكرا لك نورتنا، وشكرا لك على رحب صدرك والاجابه على كل التساؤلات. الحقيقه هما برشا تساؤلات، راهو برشا قاعدين معناها تعليقات قاعده تجينا، راهو ساعه من زمان حكينا حاولنا نعملوا ريكاب لانه حكينا على الفتره هو حكينا على خروج العدي الشيخاوي عم لعبيه على انتدابات على شويه باسكيت في عام زمان راهو مع رئيس فريق ما تنجمش الحقيقه انك باش تسال السؤالات المطلوبه الكل. ان شاء الله نكونوا وفينا في الحوار بتاعنا. مرسي ناديه، مرسي حسام، مرسي مره اخرى استاذ فان تايم. بعد شويه مع عفاف الغربي، اجمل اوقات مع احلى الاذاعات.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة تدشين ومحطة تحويل الكهرباء الضغط العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة بالقيروان الجنوبية والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الطاقية للولاية انطلاقا من منطقة زعفرانة وفق ما صرح به مدير المشروع وجي العجيمي لمراسل ديوان فم. وأضاف العجيمي أنه تم تركيز محولين ذات جهد عالي بطاقة إجمالية تقدر ب 80 ميجا فولت فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 24 مليون دينار على طول 25 كيلومترا يشمل القيروان المدينة والشرد وبوحجلة ونصر الله ومنزل المهيري وزعفران. اندلاع حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برق والتابعة لسليانة وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي مبينا في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتخمة لمكان نشوب الحريق وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برقوة. وأضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الغابات وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد في بلاغها صدر اليوم أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية خاصة بكل مترشح. وزارة التربية نشرت اليوم الاثنين قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الإعدادية لسنة الدراسية 2026-2027. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال ستعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم حراس مضيق هرمز لكن حرصا على الإنصاف ستتقاضى مقابلا يعادل 20% من قيمة الشحنات. وأوضح ترامب أن هذا الرسم سيتيح تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة الشديدة الاضطراب من العالم مضيفا أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ فورا. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زور موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
6: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foodcom. Fun time. كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم على اختياركم ديوان فم باش تابعونا في حلقه جديده من فان تايم. كيما مع انطلاق فصل الصيف بدينا معكم يوميا في نسق يومي من الاثنين للجمعه من الاربعه للسبعه، ثلاثه ساعات من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطيه لاهم التظاهرات الثقافيه والفنيه والمهرجانات الصيفيه، وطبعا استضافات فنية إن شاء الله تكون ديما حاضرة معانا في فان تايم يوميا على ديوان فم. سلام عليكم وين ما كنتوا، كانكم في الطريق قزيرة بالأي بلاصة، أقول لكم طريق سليمة الناس الكل، وكانكم طبعا تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على شان يوتيوب ديوان فم لايف، أقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم من الناس الكل، ولا على الباج فيسبوك نتاعنا ديوان فم. سلموا على المخرجة اللي ترافقنا هذا المساء، وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج، هلو ندوشة. وفي الأخراج الرقمي اليوم يرافقنا كيما كل يوم المخرج حسام يحيى، مرحبا يا حسام. وعلى مستوى الأعداد الصحفية المتألقة والمتأنقة والجميلة طبعا نحكي على شدلية الخياطية. عنا برشا مواضيع باش نحكيو فيها على امتداد الساعات القادمة في فان تايم، خليكم في المتابعة باش تكون سهرة من أحلى السهرات إن شاء الله على ركح مسرح قرطاج الأثري، باش تكون في سهرة الاختتام نهار 19 أوت، ونتصور لقاءها بجمهورها في تونس باش يكون كيما العادة، فيه برشا طاقة، فيه برشا إنرجي، فيه برشا كيمياء، خاصة لأنه مكانتها كبيرة برشا في قلوبنا. نحكي على الفنانة القديرة والكبيرة ماجدة الرومي اللي باش تكون في كارتاج في سهرة الاختتام إن شاء الله نهار 19 أوت. يلا نسمعوها في اعتزلت الغرام.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: جدل كبير الحقيقة حول إلغاء الدورة 60 من مهرجان دستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية. الجدل هذية بدأ طبعا بعد ما نزل المهرجان بيان، وفي البيان هذية ذكر فيه قرار الإلغاء متاع الدورة 60 للمهرجان، وذكر زيدة أو اتهم خلينا نقول وزارة الشؤون الثقافية بالتدخل في البرمجة وفرض أسماء. وكان معنا مدير المهرجان في فان تايم نهار الجمعة، وذكر من جملة ما ذكر اسم الفنانة التونسية عايدة النياتي، كأنه بما يعني حسب ما قال هو أنه وزارة الثقافة فرضت اسمها عوضا عن عرض درساف الحمداني. احنا باش ناخذوا معنا بعد شوية الفنانة عايدة النياتي باش نفهموا بالضبط شنو الموضوع. ما هي تنسموا عايدة في الغنية هذه.

0: جدل كبير إذن رافق قرار إلغاء الدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية، خاصة فيما تضمن البيان من اتهامات لوزارة الشؤون الثقافية بالتدخل في البرمجة وفرض أسماء، وبما صرح به مدير المهرجان هوني في فان تايم. احنا باش ناخذوا معنا في حق الرد الفنانة عايدة ياتي في فقرة الوستار.
1: ألو الوستار.
0: كان إذن مدير المهرجان معنا في مكالمة ومداخلة هاتفية نهار الجمعة، ووضح الأسباب وراء إلغاء الدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية، والحقيقة ذكر برشا نقاط، ومن النقاط اللي ذكرها هو تدخل وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة وفرض أسماء عوض أسماء أخرى. ومن الأسماء اللي ذكرها هو اسم الفنانة اللي أنا شخصيا نحبها برشا عايدة إنياتي، اللي طالبت بحق الرد، وطبعا هذا مكفول لها، وحتى لو كان هي ما طالبتش احنا كنا باش نطلبوها باش ناخذوا منها شنو ردها. معنا مباشرة الفنانة عايدة إنياتي، أهلا وسهلا.
2: فرحانة برشا معاك اليوم من يكون على موجودي من أسان، وفرحانة اللي معك أنت، تعرف كيف كيف هو محبة متبادلة واحترام متبادل.
0: تستاهل كل خير عايدة، جست قويلي صوتك شوية لأنه أنا حتى مع مدير المهرجان المرة الأخرى كان عندي مشكلة متاع صوت ومانيش نسمع فيه، سمعت اسمك متأخرا، وهوني أنا المفروض هو كيقول لي تم تعويض ومن بعد أنت يحكي ساعين هذه، خاطر المفروض الجملة راني نقولها بطريقة مباشرة، كيقول لي الوزارة فرضت باش نعوضوا درساف الحمداني اللي نحبوها برشا الحقيقة وفنانة ممتازة بالفنانة عايدة نياتي. نورمال ما قلوا يا ليت الوزارة دي ما تتدخل باش تفرض أسماء كيما هكا وفنانين كيما هكا، معناها لأنه عايدة ما تسحقش وزارة باش تفرضها، والكلمة ليك انت توا دونك طلبت حق الرد. شنو حسيت اللي لازم وأنك توضحوا بارابور للتصريح متاعو؟
2: يعيشك بالحق عليك، شكرا على منح الفرصة هذية، وانا نحب نكون قلت ديما كي نبدا بحذاك نحب موجوده في نقدم الجديد شنو صار شنو، لكن مثال هذا يدخل في اطار ما هو موجود في الساحه الفنيه توا. اجابه على الهفتات اللي صارت لي مؤخرا، هو الحق مهرجان تستور مهرجان عريق واصيل، ومهرجان نعرفه معناتها اهميه العروض اللي تصير فيه. الحق لقيت اتصال هاتفي من السيد فخري القرويشي، قال لي عايدة معناتها بما معناه، مش بما معناه بالحرف، هم شخص حتى بالحرف ميتيش انا معلم التفاتية
0: هو كيما هو حكي
2: معناها، قال لي عايدة يا سيدي هاو مدير المهرجان طلبك انت ما طلبتش، احنا هنا طلبناك نحبوك تكون معنا. فقلت له يشرفني اني نكون، قال لي المفروض انت تطلبنا، قلت له مادام طلبتني مادام ما فماش تو فرق من الفنان يخدم يطلبوا مهرجان يقدم، انا لا عندي عقده نقدم دوسي، لكن كلمني عبد يقول لي عجبنا خدمتك يسال كان لازم نقدم دوسي نقدم، كان ترى لي انا غادي نكون موجوده مرحبا. قال لي شرفنا انك تكون معنا في المهرجان، وبصراحة أنا نحب تستور وتستور أصلي وبلادي وجذوري، ففرحت برشا. أنا عندي عرض جديد قاعد يخدم وخدمت عليه مؤخرا، هو بصمات الروح مع مرة بالدنيا في الأخراج مع كوستيوم، فأنا بيني بنفسي قلت له ما نعرفش شنو العرض اللي تحبه، هل بصمات الروح وهذا بحنا حبيبتي اللي هو رؤية جديدة وقراءة جديدة في الأغاني بتاع سنة 20-30-40 مع أعمال جديدة وملوف مغاربي، وديما في رؤية جدا مختلفة رغم اللي هو اسمه يوحي بعكس ذلك. فقال لي نحبوا على بحث حبيبي، شفناه دا لأنه شاف، قلت له ترفني أنت ما عندي حتى إشكال. هذا الحوار اللي دار بيني
0: يعني هوني في الحوار هذا عايدة ما ذكر لكش لا وزارة ثقافة لا باش تعوض عرض آخر لحتى شيء
2: أبداً أبداً أبداً بالمطلق. معناتها كان حوار انه حبوا نكون انا موجوده معاهم، وعفيت تعرف انا اصيله مدينه تستور، هذه كانش معناتها انا طلعت مره في حياتي على روح مهرجان تستور في عرض، باش تفهم انا بعيده عن المحبات وبعيده عن العلاقات وبعيده عن يعني كنت ننزل نعرف الناس الكل الحمد لله في دستور معناتها اما ما نسيت نقول ليه معناتها انا قلت اوكي هات لي راهو عايده عندها عمل يتماسى ويتماها معناتها هما يكتبوني ولا كي نقدم دوسي وتنفذ ما عندي حتى مشكله ما عنديش اشكال مادام معناتها ما يتمشاش ولا لازم تكون الرؤيه مش متمقى. لكن كي طلبتني انت كي طلبني لك قال لي مثلا وهو بدون بعد كي رجع لي الاعتذار الامانه ما نعرفش تكون امينه طلبني لي اعتذر وقال معناتها لم اقصد ولم اقل ذلك
0: شنو لم يقصد ولم يقل ذلك شنو
2: قال لك ما قلتش وهبط اعتذار رسمي معناتها على ال
0: لأنه أخطأ أنه أخطأ أي أما أنه لم يقل هو قال معني مسجل بصوته مباشر التصريح مباشر التصريح مباشر يا عايدة معني موجود ما سمعوا الناس كل يعني
2: أنا قلت وقع تعويضها بعايدة يعني مش ما أنا قلي أنا مقترحك وأنا اللي حبيت وأنا اللي كلمت وهم اللي وقت كلمت الوزارة واقترحت اسمك فرحوا فالحمد لله انا قلت هذه حاجه تشرفني اليوم اللي انت تكون انك معناتها اسم يقترح في الوزاره واسم يسمى لكن مثل الوزاره فرضت يعني ما فماش علاش الوزاره بتفرضني اولا ما كتبت انا عندي مع بصمات الروح ما عنده حتى مشاركه في حتى مهرجان كانت انا لازم نفرضه خلني فرضته معناتها بالعكس عرض جديد وفيه فرجه ورؤيه معناتها بالعكس ما فماش اشكال يستنى دوره حتى يجي في المناسبات احنا اليوم أنا ردا على هذا فقط هو قدم اعتذار رسمي وكان موجود على صفحة وأنا رغم هذا كله نقول معناتها ما يصيرش وما نقولش نكون معك صريحة كلمت الفنانة بالطف الحمداني.
0: أي
2: أيضا لأنه احنا اليوم الصيحة صغيرة واحنا
0: معناتها بالضبط يا أخي زملاء.

0: في
1: على عروضك ومشاريعك.
0: بعيدة بالضبط، انا اللي عم نحكي مع تعامل جديد مع موزع شاب ومتميز كيما امين سعدوني، مع مخرجه كبيره كيما مرا بنجمان، نلقى روحي نحكي انا والله خاطيني، انا والله ما نعرف حد ولا تعرف ولا
1: يلا المهم اعتذر، هو معناها الفايده اعتذر
0: المشكله وقيت بلا لا كذا ارتم، ودستور مهرجان عريق وناسها واهلها طيبين ومهرجانها راقي ورائع ومتميز، واي واحد معناتها عنده انتاج وعنده رؤيه للمالوف باي معناتها تصور كان مرحبا بيه، معناتها معناتها احنا هذا من جهه وهذا مش من جهه، وان شاء الله يا ربي هذا الكل بالحق. انا اول مره نتحط في موقف كي من هكا وانا بعيده كما تعرفني كل البعد.
1: طبعا طبعا نحن تعودنا بيك ديما تحضر معانا باعمالك وبخدمتك وبعروضك، وان شاء الله تجيب حذينا دوك باش نحكيو على هذا العمل الجديد عايده
0: ان شاء الله. والله كنت تونس اللي كنت بحذيك بصمات الروح، نعرف انت من الناس اللي تحب تعرف الجديد، بصمات الروح حاجه جديده، رؤيه جديده وقراءه جديده لنيت معناتها فيها ثوره على الاسطوره التقليديه، على الاضاءه التقليديه، معناتها النقد اللي مسكنا به حتى ولو انتقد او نقد، بالعكس هذا المطلوب اليوم، بس هذا اللي نحب نجي ندافع عليه، مش حكايه كيف من هكا معناتها للاسف.
1: مثالش فرصه سلمنا عليك فقدناك، عرفنا وانه فما عمل جديد في انتظار وانه تكون بحضينا ان شاء الله سفره ميمونه، وشكرا على تواصلك عايده النياتي. باش نسمعوا نارو حمراء وراجعين، خليكم معنا هذه فان تايم حتى للسبعه.

0: فن تايم.
1: تنطلق يوم 17 جويليا فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي، برنامج يجمع بين الموسيقى، المسرح، العروض التونسية والدولية، ويتواصل لغاية 15 نوت. باش ناخذوا كل التفاصيل حول هذه الدورة في فقرة ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: الدورة 67 دونك من مهرجان سوسة الدولي، تضمن انتاجات خاصة بالمهرجان، تعاونات دولية، حضور عدد من أبرز الأسماء الفنية. وللحديث عن أهم اختيارات البرمجة ورهانة الدورة وطموحات المهرجان، معنا عبر الهاتف رئيس جمعية مهرجان سوسة الدولي السيد معز كريفة. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم ومرحبا كافة مستمعي ديوان فام، نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا
2: جدا باش تكون إذاعة ديوان فام شريكنا الإعلامي.
1: مرحبا يعيشك. مرحبا وإن شاء الله دورة ناجحة يا ربي. هيت نفهموا معاك شنو أبرز الملامح متاع الدورة هذه 67 من مهرجان سوسة الدولي.
2: أبرز الملامح هو الدورة تضمن 20 عرض، 19 عرض تونسي وعرض دولي في إطار التعاون الثقافي، مشكور وزارة الشؤون الثقافية مجلس نبيه، وعرض أوبرا دي بيكا مش كنا فاشقود. خمسة مسرحيات، مسرحية جعفر القاسي في، مسرحية بومبينو لبسام الحمراوي، مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي، مسرحية تونسي ونص نبيل بالمسمية، ومسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش اللي مش نبديو بها إن شاء الله نهار 19 جويليا. ثم عروض أخرى البارزة كما عرض الزردة. الزردة تعود لعبد الكريم الباصي بعد غياب 14 سنة. يعود عرض الزردة في مهرجان سوسة الدولي يوم 6 أوت برؤية فنية جديدة مع المحافظة على الجوهر نتاعو. عندنا أيضا صابر الرباعي مش يكون متواجد معنا النهار 3 شهود. لطفي بوشناق مش يكون موجود معنا 11 شهود. عنا زياد غرسة، نبيها كراولي، عنا شيماء الهلالي لأول مرة في مسرح لوطرق سيدي الظاهر سوسة، عبير النصراوي زادني أول مرة يكون متواجدة معنا.
1: والله فرحتنا لوجود عبير النصراوي لأنه من الأصوات المهمة واللي قليل ونلقاوها في تونس في الصيف الحقيقة.
2: الحمد لله وفقنا ربي مع واحد من الداعمين متاعنا الأوفياء للمهرجان عبير مشكون متواجدة معنا يوم 7 أوت. عنا عرض يلا سوسة تغني اللي يحبوه الجمهور برشا. عندنا عرض
1: عندكم انتاج خاص أنغام خالدة، لو كنت تعطينا عليه فكرة على هذا العرض. هو انتاج خاص بالمهرجان
2: بالضبط. هو انتاج خاص بالمهرجان مش يكونوا فيه مجيء الخماسي مراد إبراهيم ومنير المادي. اخترنا أهل الأغاني، أغاني جميلة تونسية وشرقية. أعطينا الإخراج الفني باش الفرقة اللي مش تعزف بقيادة الدكتور أحمد الشرفي وإنتاج مؤسسة البصري للإنتاج الفني. إن شاء الله العرض هذا مش يكونوا فيه كما نجحنا عم نول في عشاق الطرب تقريبا نسخة ثانية من العرض هذا لكن برؤية أخرى وبمضمون أخر.
1: داكوغ بي، فما حضور قوي الحقيقة للفنان التونسي وللعروض التونسية. هل هو توجه مقصود من إدارة الجمعية من إدارة المهرجان بالنسبة لهذه الدورة، أو هو بصراحة معناها لأسباب ربما مالية في علاقة بالميزانية متاعكم؟
2: والله خليني أكون صريح معكم مع سادة المستمعين، هي أولا اختيار فني. اختيارنا احنا اخترنا على خاطر نمنوا بقيمة الفنان التونسي وقيمة المبدعين التونسيين. وفي نفس الوقت زاد عنده معناه زاد أمور مالية على خاطر ماناش مستعدين كما رجال سوسة الدولي باش اشتر الميزانية تقريبا التقديرية للعروض متاعنا نصرفوها على فنان أجنبي. معناه مش نعمل معناه إذا كان مش الميزانية، وخليني نتكلم على المباشر ما عندي مخبي، تقريبا الميزانية متاعنا في 325 ألف دينار ميزانية العروض. إذا كان مش نجيب فنان أجنبي بالكلفة نتاعه بالمصاريف نتاعه 170 ولا 160 ألف دينار، يعني تقريبا نصف الميزانية. نعمل زوج فنانين أجانب وسكروا برجع. ما ناش مساعدين، ما ناش مساعدين زاد باش المقدرة الشرائية للمواطن الدوسي نعملها تذكرة ب 140 و 150 دينار. طاقة الشعب نتاعنا محدودة، اختيارنا للتوجه نتاعنا للفن التوسي هو اختيار معناه نابع من سياستنا ومن أهدافنا ومن رؤيتنا للمهرجان سوسة الدولي، على خاطر مش من اللي في عيني تحليه كامل برجة. عنا مبدعين وعنا أصوات تونسية ومسرحيين تونسيين قادرين باش يلاقوا المسارح.
1: والحقيقة عنا عروض تونسية ممتازة السنة، الشواء موجود، وأنا دوب ما هبطت البرمجة الحقيقة شفتها وشفت قاعدين يوزعوا فيها في بعض الجروبات على الفيسبوك، رغم امتعاض البعض من أنه فماش أسماء برشا عربية ولا أجنبية، ولكن كي تشوف التوازن، كي تشوف الحضور القوي متاع الفنان التونسي والعروض التونسية والأسماء التونسية الممتازة اللي موجودة، كي تشوف مراهنتكم على المسرح، واحنا ديما نحكي ونقول وينو المسرح من العروض الصيفية، انا من نجم كنت فرحني راه وشخصيا كصحفية كنشوف برمجة كيما هذه، ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح سي معز، وان شاء الله الجمهور التونسي وجمهور سوسة الجميل والرائع يستمتع في هالدورة هذية. فضل.
2: والله الشهادة نعتز بها وقت اللي جي من صحفية كيفك اختي عزيز، على خاطر شوف احنا عندنا قناعه نحبوا المهرجان التونسي، مهرجان سيدي ظهر، مهرجان سوسه الدولي، ترجع له العائله التونسيه، ترجع له العائله التونسيه بعروض متنوعه. نفرح وقت اللي نلقى عائله تجي تتفرج وتضحك في عروض مسرحيه، على غالب كلهم جاوا المنشو، مش احنا اخترنا، لكن هذاك العرض والطلب اللي موجود.
1: ميساج مره جايه ركز لنا شويه على المسرح الجماعي، زيدا مازال ماهوش لاقي بلاصته برشا،
2: هما يخدموا احنا نخدموا، هما زاد يلزمهم يخدموا، على خاطر ما جانا بكل صراحه جانا
1: ما قدموا لكمش
2: جانا تقريبا 12 ولا 13 عرض اللي جاونا معنا للسنه، 12 ولا 13 عرض ما فيهم حتى عرض
1: هما ما قدموش، باهي واضح
2: هما ما قدموش، واحنا ما ريناش مالوريزمون مخر، احنا البرجه تاعنا راهو عملناها على بكري، عملناها من شهر من اواخر ابريل، كان الاختيار نتاعنا مدروس وكنا عازمين باش نعملوا برمجة تونسية 100%. عنا عرض أجنبي زاد عرض كبير، ماهوش عرض صغير، لوبيرا دو بيكا معناه فرقة كبيرة برشا،
1: هو عرض يعني ذو جودة، ماهوش أي عرض أجنبي،
2: مش أي عرض، هذه البرمجة تاعنا، وإن شاء الله إن شاء الله الجمهور
1: أعطيني رسالتك اليوم اللي توجهها لجمهور مهرجان سوسة الدولي قبل انطلاق الدورة اللي بش يكون نهار 17 نجويليا، دونك الافتتاح بإذن الله بش يكون بسمفونية الخضرة للأوركسترا السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة زيدا.
2: وأيضا عن عرض زادة مش يكون زادة متميز، هو لوجي في سمفونيك الثنائي رفيق الغربي وفادي بالعثمان العرض 21. الكلمة اللي يقولها لجمهور توس وقولوا احنا قاعدين نمشي وحسب التوازنات المالية متاعنا، ماناش مستعدين باش نعملوا عروض اللي تكلفنا برشا وتخلينا في مديونية. اثنين، عمرك اللي تحكم على الكتاب من غلف ولا من عنوانه، يعني ايجا شوفوا عمناو البرشا نقد صار البرشا متاعنا، لكن اللي جاوا شافوا بعد مفات الدورة معنا لقينا اللي كانوا ينقضوا ولا ويشكروا. احنا توجهنا واضح، انواع الفنون معناش اقفال حتى فن حتى نوع من انواع الفنون، بقى عندنا رؤية وتصورات وفق السياسة العامة للجمعية. اللي الناس تحب عنا عرض نهار 20 سيتفاجئون بوجود عرض رب موجود، موجود لكن في نطاق رؤية فنية وفي نطاق عرض متكامل في مجموعة من الفنانين، موجود عرض المزود موجود في زوز عروض في مهرجان زوزة، لكن في عرض التخميرة وعرض زردة تعود. احنا ما نفد اي اقصاء لاي نوع، كل واحد مهرجان سوسة داير بيه مهرجانات اخرى، والمهرجانات اللي تلقاش في مهرجان سوسة نجم تلقاه في مهرجانات اخرى، وكلهم لهم تجيو ومرحبا بيكم، ما تلقاو كان كل الترجيل والتقدير، وان شاء الله العروض اللي عملناها تنال اعجابكم، وان شاء الله تتبدل نظرتكم على الفنانين التوانسه.
1: وي ان شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا سيد معز كريفه رئيس جمعيه مهرجان سوسه الدولي. هو الحقيقه راهو الحقيقة الجمهور التونسي ما فهمناش بالضبط كي يلقاو أسماء عربية وعالمية نقراو على مواقع التواصل الاجتماعي وينو الفنان التونسي، وينهم العروض التونسية، شبينا ما نبرمجوش فنانين توينسا، رانا محتاجين للعملة الأجنبية ومش لازم السنين نجيبوا فنانين من برا اتسيتيغا. كي نلقاو برمجة اللي غلبت العروض التونسية والفنانين التوينسا نقولوا وينهم الفنانين العرب، وينهم النجوم، وينهم الأجانب، شبيه المهرجان تراجع. فبضبط بضبط معنيها شو نحبوا بس قولولنا قولولنا عنه ماش فاهمين الحقيقة ماش فاهمين. دوك نرجع وقولوا أنه الجمهور جماهير، المهم هو الاجتهاد في البرمجة وتكون عروض متميزة فنيا وذات جودة، هذا هو المهم قبل كل شيء. خليكم معنا في المتابعة باش نسمعوا نبيها كراولي اللي باش تكون موجودة بالطبيعة زايدة ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي نهار 29 جويليا، أكيد باش تستمتعوا مع الفنانة الكبيرة والقديرة نبيها كراولي. أنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة، خليكم معنا.

0: ناس الديوان. ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك أون بون إيمور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان FM صوتكم. مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. اليوم تبدأ في مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حكومة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية واللي باش تنتهي يوم 15 جويلية الجاري. هذا الحدث يجمع نخبة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال من مختلف الدول الأفريقية لمناقشة أبرز التحديات والفرص اللي تفرضها الثورة الرقمية خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. خلال هذه القمة باش يقع تناول عدة محاور من أبرزها حوكمة الانتليجنس ارتيفيسيال في القطاع الحكومي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ورقمية وتطوير الخدمات العمومية عبر التقنية الذكية، مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية، وأيضا تعزيز لا سوفرينتي نوميريك وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وأمانا. القمة هذه جي وقت يشهد العالم تسارع غير مسبوق في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وهذا يجعل التعاون الأفريقي في هذا المجال ضرورة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. وزيد أن تونس هي لمن استضافت هذا الحدث، الشيء يعكس مكانتها الممتازة كمركز للحوار الرقمي والابتكار وتعزيز حضورها في الجهود الأفريقية الرامية لبناء مستقبل نوميريك أكثر أمانا واستدامة على مستوى القارة. شركة أبل تقاضي أوبن أي آي وتتهمها بسرقة أسرارها الصناعية والتكنولوجية لكي تستعملها في تكوين جهازها المستقبلي. الشكاية تي ديبوزي في تريبونال فيدرال دو ديستريكت نورد دو لا كاليفورنيا يوم الجمعة الفارط. هذه التقلبات تضع زوج شركات كانوا قبل أصدقاء وديزاليي في نزاع شرس. اونيفي أبل أتاك أوبن أي آي لا ديفيزيون ماتيريال أي أو برودكت زوج من موظفيها القدم هما تانغ تان وتشانغ لو. الموظف الأولي هو اللي كان يعمل على ديزاين دو الآيفون والأبل واتش لمدة 24 سنة وغاد در أبل سنة 2024 باش يتحول ديريكتور دو ماتيريال شي أوبن أي آي، بينما تشانغ لو كان عدى 8 سنوات بصفته انجينيور إلكتريسيان سينيور والتحق بأوبن أي آي في شهر جانفي الفارط. أبل قالت أن العملة كانت منظمة ورحيل موظفيها زوز كانوا أورغانيزي وأنهم قدموا معلومات سرية وهامة جدا تخصها لشركة أوبن أي آي، واتهموا تشانغ لو بأنه استغل ثغرة في هاتفه الخاص بالإدارة للوصول لستوكاج غيزو دابل وتحميل عشرات لفيشي الكونفيدونسيال. أبل تريد إما استرجاع أو تدمير كل لي دوكيومون وعدم استعمالهم في تصنيع الجهاز الجديد لشركه اوبن اي اي، واللي باش يكون جهاز اوريجينال فيه الذكاء الاصطناعي هو من يدير كل العمليات ويغير طريقتنا في الاتصال. المشكل هذا خلى ابل تتخلى زاد على شات جي بي تي في لا بروشين فيرسيون دو سيري لحساب جيميناي دو جوجل. L'actualité gaming du jour trouve un nouvel outil à l'écrit de chez Microsoft finitaque l'accélération de la transition نحو رقم الكلية بXbox Positron. برنامج مخصص للconversion des jeux physiques en licence numérique وحسب آخر المعلومات فإنه أول المستعملين بإمكانهم تجربة البرنامج هذا الأسبوع المقبل dans le cadre d'une phase de test réservée aux membres du programme Xbox Insider. هذه المبادرة تندرج تحت الكونتكست فين مستقبل support physique ماشي ويزيد صعب ويختفي شيئا فشيئا، وهذا يجي بعد إعلان شركة سوني على التخلي على الديسك بلوراي وعلى الأغير دي لابرودكسيون دي نوفو جو بلاي ستيشن على الأقراص، وهذا منذ سنة 2028 القادمة. إكس بوكس بوزيترون حل الاحتفاظ بالبيبليوتيك فيزيك اي ترانزيسيون دوس نحو المستقبل الرقمي بالكامل. طريقة عمل لوتي هذا سهلة برشا، فين المستعمل يدخل القرص دون لو ليكتور كومباتيبل ويقع التعرف على اللعبة وسون اوتنتيسيتي، يخلقوا مع بعضهم اندرو نوميريك اونيك للنسخة هذه، ولو جو اتاسوسي او كونت مايكروسوفت تابع للمستعمل اللي يمكن له استخدام لعبته من دون اللجوء سبورت فيزيك حتى على لي بروجين كونسول دو مايكروسوفت. حسب الشركه بطبيعه فانه كل قرص يقع تحويله الى نسخه رقميه لم يعد صالح للبيع او للسلفة، كان لصاحبه اللي عمل الكونفيرسيون فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: Digital Waves. Digital Waves. مع
3: أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.

Foodcom. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزء الخميسة ديوان فم عسلمة. شركة تونس لتلقت السيارة تمضي اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك خلال جلسات عمل جمعت رئيس المدير العام للشركة أحمد عز الدين ورئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري. وتمثل هذه الاتفاقية إطارا للتعاون في مجالات الانتقال الطاقي من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة بالشركة وتعزيز النجاعة الطاقية بالمباني وأسطول النقل، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التأطير الفني والتكوين والتواصل والتحسيس. الشركة التونسية للملاحة تعلن أنها تضع على ذمة المسافرين منظومة متكاملة لتلقي الملاحظات والتشكيات تشمل خطوطا هاتفية مباشرة وبريد إلكتروني ودفاتر مخصصة على متن سفنها، إلى جانب مصالح إدارة تسويق نقل المسافرين وإدارة الاتصال والعلاقات العامة، حرصا منها على تحسين جودة خدماتها والاستجابة إلى تطلعات حرفائها. وأعربت الشركة في بلاغ لها اليوم الاثنين عن بلاغ استغرابها واستنكارها لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات قالت إنها مغلوطة من شأنها المساس بصورة المؤسسة والتشكيك في جودة خدماتها. وقالت شركة الملاحة إنه إيمانا منها بحق رأي العام في النفاذ للمعلومة الصحيحة، خاصة فيما تعلق مؤخرا بمسألة الاهتزاز في بعض الغرف بسفن الشركة، فإنها تضع على ذمة العموم مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية يوثق حقيقة الأوضاع على متن سفينة خلافا لما تم تداوله، ويبرز الواقع كما هو بما يدحض ما تم تداوله من مزاعم مخالفة للحقيقة وفق نص البلاغ. مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى يعلن أنه تم تعزيز قسم المخبر وتحاليل الطبية باقتناء أجهزة حديثة ومتطورة مخصصة لإجراء تحاليل تعداد الدم الكامل بدقة وسرعة عالية، وجهاز آخر مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة لدعم التشخيص والتكفل الأمثل بالمرضى. يأتي هذا التعزيز وفق بلاغ صدر عن المستشفى في إطار استراتيجية الرمية إلى تحديث تجهيزاته الطبية وتطوير قدراته التشخيصية بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتدابي مدير عام للعمل بجمهورية جيبوتي لتولي إدارة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها. وضحت الوكالة في بلاغها أن هذا العرض الدولي يستهدف الخبراء الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع المطاحن الصناعية، مشيرة إلى ضرورة توفر قدرات مثبتة على إطلاق المشاريع الجديدة من مرحلة التأسيس إلى جانب مهارات القيادة الاستراتيجية وتصرف المالي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة فوكس نيوز أن هناك احتمالا بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة. وكان ترامب قد أفاد أن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل على رسوم تقدر ب20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز. نهاية المجزء الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: يا حياتي هكا تغني لطيفة العرفاوي هذه مش نسمعها من بعد شوية. خليكم معنا هذه فان تايم. بدينا من الأربعة مكملين معكم حتى لسبعة متاع العشية كيما كل يوم من اللي دخل الصيف من اللي دخلت البرمجة متاع الصيف. فرحانة برشا اليوم أنه يجيب بحذية ممثل كاتب سيناريو عرفناه في برشا أعمال, عرفناه في البداية في ظهور التلفزي في أكثر من برنامج في أكثر من سيزون وعمل بوليميك كبيرة دون لو تان ونجح على كل حال وأنه يفك بلاصتو وخاصة يتطور برشا في الأداء نتاعو المسرحي. واليوم موجود من خلال عرض تونسي ونص. فرحانة وأنه بحذية نبيل بن مسمية. أهلا وسهلا نبيل. جست اقرب لنا شويه للميكرو باش نجم نسمع صوتك. فوالا
1: هاي لا شنحوي.
0: مرحبا مرحبا
1: شحوالك صح لاباس عاصف الماريو البرازيل هذا
0: اول مره انا وياك لقاء اعلامي.
1: اي ما نعرفك في الدنيا انا.
0: من تعرفني في الدنيا؟
1: نعرفك. ما تحبش تقول الناس اول مره. خلينا ندبر لك تهمه الدنيا سيف وكذا شويه خيوط نعمل امبيونس. اول مره
0: انت ولد الحومه نو؟
1: اي
0: في النصر تسكن.
1: اي ماهيش حومه جديده. اربع بلاصات وصعده ومجازا. لا تو النصر انا ودريانا
0: اما عرفتني راه في النصر.
1: اي ما هو كي عرست وليت نسكن في النصر اما حومتي اريانا معناها.
0: ايوه هذيك قلت لك ولد النصر. مرحبا بيك ممكن في حومة النصر. كلنا دخلي على النصر.
1: لا حاجة ذي الضوء الماء كل يوم خاصص نصر. وين النصر ميدر بجاثم ليه
0: صباح وعشية الماء يقص
1: نورمال نتيمم أنا كل يوم
0: ما يقولوا لنا أون بلوس.
1: لا مو سيربريز يحبوا يعملون أمبيونس
0: مفاجأة مهم.
1: سمح لي تروح من البحارة تتلصق وكل كرمالة تقع قاص الماء.
0: فلا يقول لك زيد قاعد تبنن العومة متاعك أكثر معناها. مبروك نجاح مسرحيتك توسي ونص.
1: عايشك عفيف في برك فيك. ميرسي بوكو. عامها الثاني الصيفية الثانية مهرجانات سنة إن شاء الله. الحمد لله ماشي الأمور تخدم على روحك تلقى الحمد لله.
0: وي وأنا قاعدة فيك قلت أنه ظهورك في البدايات في التلفزة خلق برشا بوليميك ولكن لو ستيل اللي كان عندك من الأول متاع إنسان عنده برشا ثقة في موهبته وصار برشا تطور أنتخطان نبيل. إسكو خدمت عليه أنت إسكو من أول الظهور متاعك في التلفزة من بعد لليوم نلقاك في عمل مسرحي متكامل شنو ما أبرز الخطوات اللي عملتهم؟
1: سهل برشا. لازمك تقرأ مسرح مش تعرف كيفاش تعلم. ثانيا عمرك ما تقول انا مسرحي. انا مانيش مسرحي باش الناس ما يقولوش مش بيه. ثالث حاجه
0: قريت مسرح معناها.
1: اي قريت مسرح بيان سور. مانيش ديبلومي ماليزات كما جميع. انا دخيل ولكن عملت دي فورماسيون وصافا
0: اللي هما مهمين معناها. فهم برشا بلايص نعملوا فيهم دي فورماسيون مش شرط معناها باش تاخذ ديبلوم. برشا مسرحيين حاجة ياسر ممتازة. أنا وقتاش البارح مش البارح بارح ما خدمتش نهار الجمعة ولا نهار الخميس نحكيو على الممثلين مثلا اللي في تجارب في مسلسلات تلفزية جابوهم من الانستغرام على خاطر وجه مزيان وكل فيهم اللي بعد مشاو عملوا مسرح واللي هو الأداء نتاعهم ممتاز. عطيت مثال مرام بن عزيزة باغ اكزومبل على أول ما ظهرت على أول ما تكستيت على خاطرها مزيانة وعندها حضور ولكن مرام اليوم ممثلة معناها
1: بخاطر
0: عملت فورماسيون جوست بور نو سيتي كو سيت اكزامبل. دونك شنو اللي اضافت لك الفورماسيون نتاع المسرح؟
1: والله تتعلم كيفاش تقف تتعلم كيفاش تحكي تعطي قيمه للخدمه نتاعك خاطر ماهيش لعبه هي خدمه كيما اللي خدم الاخرين خاطر بون فما شكون يعتبرها تفرهيده فما شكون يعتبرها جوست باش ينحي ستريس باش كذا اما هي راهي خدمه معناها ابارونتير قائمه الذات. قريت عند معز قديري قريت عند سي توفيق العايب قريت عند مدام هاله معناها عملت
0: دوره.
1: اي بيان سور
0: ومدارس مختلفه وكل واحد ستيل وكل واحد
1: اي ونخالتهم ونقرا كتب وفهمت. اي لازم بيان سور باش تعرف كيفاش تتصرف ومن بعد في الاخر الكتابه اهم حاجه يعني العنصر المهم الكل في الحلقه هو الكتابه معناها. انا نكتب وحدي الحمد لله دونك حاجه تشبهني نقرا روحي مرتاح حتى الحفاظه ما تصعبش عليا.
0: وي بما انه النص نتاعك
1: بسيو ديما النصوص نتاعي كسوا المسلسل نخدمه كسوا دكتور لوف كسوا المسرحية نتاعي ديما أنا نكتب كسوا فما فيلم إن شاء الله. جوست معناها كي تكتب أنت ما تقاش صعوبة في الحفظ خاطر حاجة تشبالك وتقا قيلها قبل وكذا دونك باش تقرا روحك أوتوماتيكمون مرتاح معناها.
0: وي حتى كان هكا ربما تنساشي أن إكستريت تو كابابل دامبروفيزي وحدك بما أنك عارف الفكرة وعارف السيناريو الكل.
1: بيان سور نحب برشا الإمبروفيزاسيون خاصة كي بدأ عندك لاكس ملول أنت شنو بشتعمل كسوة معناه في المسرح ولا في المسلسلات. في المسلسلات ديما نبدأ عنا تبدأ عنا سيكونس فيها كما نقوله دقيقة تلقى روحكم بعض في الكاميرا عندك دقيقتين وثلاثة خاصة كي تلقى مخرج ينجم معناه يفهمك وكذا. كما مثلا خويا هيفا بن يوسف اللي قدم له تحية اللي خدم معايا دكتور لوف اثنين وكيما زيادي تايم اللي خدمنا معاه البلاس وبرشا حسيلو. بالنسبة لي أنا أهم حاجة أنك تبدأ مرتاح سيرسين حتى في المسرح. إيجا نقول لك ما تجمش تدخل مثلا عندك ناس دد دد دد دد دد دد دد دد دد وتروح لا لا لا لا لا تفيق بيك العباد. لازم مثلا في وسط المسرحية تجبد واحد تجبد اثنين تخطف كوبل تخطف واحدة واحد تضحك شويه مع تفادلك التفرهيده هذيك نسميوها نحن بريز جلاس يقرب الجمهور ويحسوك اللي انت قريب لهم معناها ماكش تقدم في الاخبار.
0: وهو ذيك السحر نتاع المسرح هو كل كونتاكت المباشر هذيك مع الجمهور اللي هو قدامك دونك كي تتفاعل معاه بطريقه مباشره تكون ياسر حلوه الحكايه.
1: يا شيخ انا نفرح ياسر كي واحد يبربشني في المسرح ولا واحد يجري الشبوك ولا يرمي لي كلمه نوقف نقول له انت حط الضوء ونشدوا اي لازم فهمت خاطر شي يقول لك ليه حافظ هذا تنقول له كلمتين انا سايب المسرحيه نحط على جنب لا مالك مسرحيه وحدك خويا انا شدك فهمت هذيك هو ما هذيك هو اليوموريست نوع من انواع معناها اليومور. فما شكون ما يدخلش معناها بالشخص مش نبيل فما شكون يدخل شخصيه
0: اوكي
1: شخصيه
0: لبس الشخصيه لبس الدور هذيك دونك ما يتمسش الدور.
1: اسمع صوري مش محلوله برشا ولا حاجه
0: سبا
1: لا خاطر شغل لك رغبه عليهم ولا حاجه لا قدر الله
0: يقص الشركة
1: شركه لا لا ما نحبش ما فماش اغراء ولا حاجه صافا هكا حتى كان نحل كل فماش اغراء ولا شيء ما فهمت
0: في المسرحيه تاو مش في بالو بشدني انا ما يعرفش انا 30 سنه زاد كيف كيف انا رد بك
1: لا عاد هكا عفيف
0: جرب جرب
1: التستين ما ندورش بيهم انا معاهم بالقدر لا يا اخوي قتيل
0: نبيل هذا كل النضج هذا كل انا شخصيا عن بعد نشوف فيه سور لي ريزو سوسيو نشوف فيه في الكونتوني نتاعك فما تطور كبير ممكن شي ماكش فيك بيه معناها ما بين لي سكيتش ولا المواقف اللي تعملهم سيغ لي ريزو سوسيو في البدايات وما بين انا مخلينا كل عامين ثلاثه الاخرانيين تعرف وين الدغدغ تعرف شنو تمس تعرف شنو الرساله فما برشا نوندي في اللي تقدم فيه فما بوكو دو ريشيرش دونك معناها الجانب المسرحي موجود معاك حتى على الحاجات اللي راوها ربما الناس عفويه والرياكت اللي تعملوا انت رغم اللي معناها حتى اون كاليتي دو تصوير او مونتاج نحس ما تعملش برشا ايفور
1: انا مش نقول
0: جمله مي القوه الكلفه اللي تقول هذيك قداش ياخذ منك وقت
1: ربع ساعه هذيك اسمها امبروفيزاسيون ما نكتبش انا مثلا في لي فيديو اللي نعملهم ريزو سوسيو دو فاسون جينيرال ما نكتبش نحط تصوير قدامي وان شوت نقول نقرا التاك كيما هو معناها هذيك هو فما شكون يكتب فما شكون كذا اما هذيك بالنسبه لي انا انترينمون انترينمون عندي تاورا مش لعبه راه عندي 7 ولا 8 سنين
0: انترينمون في الاداء ولا انترينمون في الرياكت على الرياكت نتاعك لانه انا نشوف زايده فما صنيع محتوى ما بين خاطر ساعات ما يرتقيوش كلمه صنيع محتوى ولكن هذاك هو المحتوى اللي يصنعوا فيه خاصه على تيك توك يعملوا عليك رياكت
1: هي علينا
0: ويهبطوا فيديوهات وساعات فيهم معني الليميت تقريبا يولي ثلب معني شنو يكون هذيك مهم بالنسبة ليك
1: مهم ما نجاوبش ما نهبطش للنيفو والعباد ما تحبش العارك ما فما ناس يتبعوا
0: وين ما تحبش العارك وين تيك توك حمام
1: اي ما نديش للنيفو ذاك فهمت الرافيهم هذوكم يجبدوا لي فيك فولورز معني يجبدوا ناس فما معناها تشوف انت نمبر دو فيو كبير 3 ملايين تقول ساي خليت معناها هو ليه جيني تفرجوا في العركه مش فيك انت معناها انت راك مواطن على روحك باش تشوفها باش يجي غيرك انا معناها مثلا كي اتاكيت برشا دي فينومين مثلا برشا ظواهر في المجتمع خايبين خاطر ديما نتاكي الظواهر ما نتاكيش الاشخاص فما ناس يمثلوا الظواهر مجربت تامز ومريح مرافقوا حاشا من يسمع حطوا تصويرتي ودخلوا فيا كذا وبرشا وناس معروفين راهم يعرفوا يتبعوا فيهم على الاخر
0: دي كونت كبار معناها
1: كي دي كونت كبار على الاخر في تونس رجال ونساء ومنيتو نجاوبو ليه انت شكون سمح بكل تواضع ما نجاوبكش ما نهبطش غادي معناها تقول وانا نقول ودرشنا ليه انا نعطي في محتوى معين عائلي محلاه يضحك عليه الكبير والصغير كي باش ندخل انا في شدني منشوشتي نقطع لك شلاغمك انا ما
0: احيانا في اللي رياكت هذوما السلبيين ما فماش منهم اللي تقتنعوا انه مثلا في حاجه غلط ولا في حاجه ما كارفش ولا
1: غلطت 3 مره يعني غلط 3000 مره ما نصلح روحي وحدي انا اوتونوم في الامور هذيا ما تصلحش روحك تهزك الموجه فمش واحد ما يغلطش لا انا غلطت برشا مرات
0: انا ما حلقتي لو ريكوني
1: بيان سور لازمك تغلط ما لبش شو الباهي ما يعلمش روعه في الخايب هو اللي يعلم كي تشوف الخايب تعلم منه اما انسي ما تلفتش وراك خذ ضربتين
0: سي حاجه حصلت عملتها غلط فيها نديباسيها ونمشي نعمل المخيره كي
1: اي صحيح مش تلفتها شنو مش نضيعوا في الوقت انت كي تبدا تزرب مزروب على الاخر ماشي البلاص لو فيت انك خزرت المونجيلتك ديجا تضيع وقت ما تلفتش وراي ديما طول فهمت غلطت غلطات مانيش باش نعاودهم سي سور وذاك اللي يرانيك الديجيتال راهو يرانيك برشا الديجيتال يعلمك تمس العروق وين تحكي شنو اللي تقوله شنو اللي ما تقولوش شوية بشوية طيح الفريكانس متاع المجتمع اللي انت عايش فيه شديت الفريكانس هذيك ساي أمورك مريقلة ما تخاف من حد شيء ولا
0: تونس 2050 ابن خلدون البلاس جبل الأحمر باب الرزق دكتور حب دكتور حب اثنين الفيدة في الهني البلاس دكتور حب دكتور حب اثنين برشا عامل تلفزية برشا خدمة باش نرجع ونحكي فيها وباش نحكيو على العروض الصيف هذية بعد الأشهر خليكم معنا ضيفنا نبيل بن مسمية حتى للستة فن تايم
2: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: Funny Time.
1: شو بيك نبي؟
2: شو
1: بيك؟
2: رجعنا نحكي.
1: رجعنا ولا رجعنا؟
2: ليه شيء حتى شيء تحب تفضحني؟
1: أنا عادي را.
2: أي ولا لي؟
1: ليه؟
2: ليه جوز تحب بدل جرية سمعتكم تحكي
1: ولا؟ قلب الميكرو.
2: زادك تحكي ولا زي برزيز؟ أنا عندي رزور نقبلي جنبي عنده فيها.
1: بدل جرية.
2: أي نحب بدل جرية. ذيك مشكلتي ما عنديش مشاكل كبار في حياتي. نحب بدل جرية.
1: برزيز تهي الحل.
2: بالحق.
1: والله لا. خلينا مجربتها مجربتها بودا بوزي لشد لي رب مشكلي.
2: كجيري اللي بتعلم تخمينك اللي ما يعملوش حس.
1: أكيد اللي عرفت سيباراسيون دو كوشاج.
2: شكون كوشاج يا ما شاء الله.
1: بالحق معنيها والله.
2: أنا عندي جرية تقلب على جنبك حس الرسول يفيقك. تخش عليك رقد على طول.
1: لازمك حاجة مرتاحة باش تقوم في فورمة باش تعمل لنا العروض بالقدي. خلينا نحكي شوي على العرض نحكي وأنت تستعدت وللصعود على ركح مهرجان سوسة الدولي.
2: دق قبل
1: دق قبل
2: دق لو ديزناف في الحرب دق الحرب.
1: علاش حرب؟
2: 3000 مواطن دق. واسم كبير على الاخر ومسرح اثري وعنده اسم وحاجه
1: تاريخ
2: تاريخ كبير وخمسين سنه يا رب ان شاء الله ان شاء الله زينه.
1: احكي لي شويه على تونسي ونص اعطيني فكره عامه على
2: تونسي ونص الموضوع. نحن عارف انت كي تجي تفرش تشوف روحك
1: توينسا
2: عيشتنا العرس التربيه المكتب الشارع تبازنيس القراية الخدمة العوج كل شيء كل شيء كل شيء بشوف حاجات تعيش فيهم انت كل يوم تقول تيا هو مش كاننا نشوف فيها الفاز هيد حتى انت صايرت لك وخاصة الكوبل انا خاطر سبيساليست شوية في الحب
1: خادم على كوبل على دو بيرسوناج.
2: لا لا انا ناراتور معناها نحكي على حياتي انا الخاصة في تونس وحياتنا نحن ابري ومن بعد ندخل في حياتي

0: تقول لي لازمنا نحكيه معاه، لازمك تسمعه. أنا أقول لك رمزو سليف مكسرين رمب 3 مليون، تقول لي لازمك تسمع. فهمت؟ كيما مثلا الحومة اللي معاش فهمة، كيما مثلا البناية كي تتعرف على شكون، هذي مهمة يسكي تتعرف على واحد. البناية ما نحكيش فيه النوندي، هذي هي مسيكنا تحب تعرس وتعمل عائلة سكي ناتشيريل. تنجم تقعد مع واحد عام وعامين وثلاثة وساعات أربع سنين، فلا أربع سنين سيسبانس، يعني أربع سنين ما تعرفش على روحها إسكو بش ياخذها ولا لا. ديما عندها بورسنتاج يطلع مش تعمى ياخذها. فما شكون قعدت مع شكون ثلاثة سنين، والله يبعثولي خطر برشان، ثلاثة سنين واربع سنين ويطلع اسمه غالط. والله العظيم فما واحد شاب شخول اسمه شمنا فيه. فما واحدة بعثت لي والنبي محمد تبعث لي في مساجات توري فيها بكابتور ذكرى، خطبها من دارهم. اي خطبها من دارهم وثلاثة سنين مخطوبين على اساس اسمه رمزي واسمه حسين.
1: ليه ما صدقتش؟
0: والله العظيم
1: معني هذي مش قد على مستوى الصحبة، مش يخطب
0: خطب
1: ودق
0: الباب. اي يخطب وجاب شكون وخطب، والله هو على ماسك ام وبو بالحق اسكو الناس يتعامل معاهم. وطلع مش عاملها كان معاها هي برك، طلع عاملها مع بارشة بنات تكسير خلاق، يتعرف عليها عاوني عمل لي سلفني طار فلوس تاكي دبر منك تزوز ثلاثة كذا، يقص ربي على روحه وعاملها في برشة ولايات. سفاح الرحمة في قلبه ما عندوش، وعاتي 3500 اسم. هذه مشكلة راو، هذه بالحق انا شقول
1: لك فان برشا نقد،
0: برشا نقد بالحق. الطفلة راو تعرف واحد ما تعرفش عليه بشخذها ولا عند انت عندك زمان كي تعرف على واحد ما عندكش عادة دينش بيطلع معرس
1: كي دليعة
0: ترش عليها
1: كي دليعة ولا شقها معتا تطلع حلوة تطلع مازتا تطلع مريضة.
0: انا اقترحت على الدولة والله العظيم عندي اقتراح على الدولة حلو ياسر، هذه كلمة من المسرحية كلمة كم نحبش نحرق. قلت علاش ما نعملوش وريق في البلدية، والله العظيم وريقة رسمية اسمها وعد زواج كيما وعد البيع بالضبط. والله العظيم والله تعرفت عليها بالحق عجبتك حط عربون خوي، عربون يا خوي على موت على حي. وعندك مديدة في ديك نحطه مثلا، عندك مثلا عرفت عليها في جانفي، عندك من هنا الجوان خطبت مرحبا بيك، ما خطبتش يموت عليك العربون. يا خويا على متلحيه على خير ترجع حق البروشينغات نتاعها يا خويا. انت متاكد من روحك عجبتك البنايه حط مليون خويا مرحبا بيك. انت كي تمشي للكلينيك ما زدت حتى ما تكلمتش يقول لك حط 3 مليون، خلي طفله
1: حط شيك
0: يقول لك حط شيك بلون، وتمشي له على زرس يقول لك حط 5 مليون، هي ساعات تبدا شطرها طايح. كي انت تعرف على مواطنا بالحق كلنا عنا لولاي يا رسول الله، يا حط يا خويا امورك ودينك مضمون. اي تاخذي ما كذا طلع سافا با يا خويا على الخليله، وكان عندك 3000 دينار 1000 دينار 2000 دينار تحطهم في جيبك وبرا رب معك.
1: هذا اقتراح
0: والله اقتراح
1: لمالي. دونك منين تستقي برشا من العبيد شنو تبعث لك من القصص نتاعها من حكاياتهم من الفيكو، ربما من قضايا والا مواضيع اللي تعمل بوليميك في البلاد تاخذ منهم؟
0: بيان سور نحن عندنا 46 الف طلاق راهو في العام. تعرفش معناها 46 الف طلاق في العام؟ يا ربي ان شاء الله نطلع مانيش غلط في الشيفر، معنا نحكيه على شيفر انورم، معناها تو وصلنا الوقت انه طلاق اكثر من العرس. انت ما عادش تشوف فكره بين بي بي بي بي بي يا اخي، معرسين بالسرقه يا اخي، معرس بواحد رشرشي هما شنو هي الحكايه؟ طلع ما عادش فما عرس، ما عادش راه كورتيجيت راه ساعات تتعدى زنفليقه تبقى تبتقها زنفرش في القايله، ساعات تشوف حمام عروسه، ساعات تشوف 10 كراب بي بي بي بي بي تقربيت. معناها ما عرفت تحكي مع واحد قربت الكراب قال لي راه ما عادش قربته. قلت له عليه ما مسروق الكهرباء كيف يمشيو على ساقيهم بسكليتات خليهم ماشي عارس بالحق ماش تحرس العبيد راه سي جراف ويطلقوا اكثر توس كيف السليباتير راه
1: ما يمكن زيد برشا يقول لك لاسباب اقتصاديه الدنيا غليت العرس يتكلف برشا، شفنا ارقام احنا حكينا عليهم في وسط العام قداش يتكلف.
0: يا حصر
1: شلون
0: يا حصر
1: سهل الاقدام على الزواج
0: البنات ولا مسهلينها؟ يا حصر البنات فهموها ورس اختي فهموها، ما عادش كيما قبل لك يتكلف 50 مليون و100 مليون و40 تو البنات الاكثريه فهموا اللي هي الدنيا صعابت. تقول لك من لقيت واحد نحبه انا ولد فاميليا يا خويا ومتفاهمين انا وياه دي تنسهله ويصدموا ويعملوا عرس كي الناس وحيدة وحيدة بالشوية بالشوية. فهمت؟ أما العبيد ما عادش تحب تعرس ولينا نخوفوا في الناس من العرس. ها ورد بالك هذاك مشرشي على النفقة، ورد بالك عايش معها في الدار وشيك يا بي أو مال عيال حاسين وردوها غول المرأة والرجل ولا خايف، هذا كله غلط راه البي والخايف في كل بلاصة.
1: بيان سور
0: فهمت؟ كي أنت متفاهم مع مواطنة وهي متفاهمة معاك.

0: ليش بيصير مشيك؟ كان انت اخويا تلعب بذيلك ولا امورك عاد هذيك عزين تحمل مسؤوليتك انت بعد فهمت؟
1: انت كا فهمنا وانه من خلال العمل هذية تونسي ونص كل واحد بشلقى روحه كيلكو باغ في السيناريو في النص اللي كتبه نبيل وبش يعمل بينا محويسة في الظواهر الاجتماعية اللي عايشينهم في تونس. شنو اقرب ليك التلفزة ولا المسرح؟ وانت عملت برشة تلفزة
0: مسرح المسرح دنيا أخرى لعب أخرى السحر المسرح تدخل تلقى جمهور قدامك والكل يحبوك يعني تتصور انت انا سعاد
1: اذا مقصو جايك معناها يحبك فيش نقاش
0: بيان سور ما ينجمش يكون ما يحبكش حتى فلوس وصغر سيرتو التونسي مش تفادليك هذا ولا جايك للمسرح شنيا ما هو جاي خاطر يحبك دي ساعات تقعد بعد واحد يحبك صحاب انت وهي تتفرد انرجي بوزيتيف تتفرد فما بالك تدخل 1000 ولا تلقى 3000 ولا 5000 يحبوك كلهم ليه تحس قلبك دوي سيون ثيرابي.
1: اما زيد برشا ممثلين يقولك اليوم ما عادش سهل وانه باش تعبي ولات صعيبه الحكايه برشا حتى العصاف العجله
0: فمش من العصاف العجله يعني. صعيب باش تعبي معك صعيب باش تعبي خاطر الكوم اهم حاجه الكوم في تونس والمارشي بتاعنا صغير شويه نحن ماناش مصر 100 مليون نحن 12 مليون نحن جروب ميسنجر معنا شويه والناس كل تعرف بعضها بالحق ولا وتفدليك في فيسبوك برشا وتفدليك في التلفزه برشا يعني بيمشي المسرحيه يقول لك زعمه باش يضحك وقتاش بعد ما يدخل انا ديما اكثر جمله نسمعها يقول لي يا والله ما كنتش نسخالك هكا اش تقصد نقول ما كنت نسخالك معنا يقول لي ولا مت بالضحك بيان سور ما لديك شنو نلعبوا بيان سور باش تخرج تضحك من القلب جي معك عاد منافق قال له يقايد انا ليفان معناها حكيت العصاف العجله
1: اللي ايه فما اللي يقول لك حتى العصاف العجله حتى في البرمجه نتاع العروض من نلقى روحي مانيش موزع مانيش مبرمج
0: شوف ايش نقول لك هذا اللي نسمع فيه برشا الكلام انا ما نمنش بيه فهمت انا نمن بالرزق وبالخدمه تخدم على روحك مسرحيتك ناجحه باش يجيبوك ما يجيبوكش السنه يجيبوك العام الجاي ما يجيبوكش العام الجاي يجيبوك اللي بعده مثلا نعطيك اكزومبل تو انا مثلا عامي الثاني في المسرح يجي منه انا المسرحيه عمرها عام مثلا عامي الاولين يجي منه نمشي نصب مثلا في كارتاج وفي بنزرت مثلا وفي صفاقس وفي حمامات وفي دقه وفي سوسه ونتغشش كيما يقبلونيش ما يجيش لازمك
1: فما لوجيك
0: لازمك توري اللي انت تستحق البلايس لازمك توري اللي انت مثلا راهي المسرحيه بيت وبشويه بشويه ابو بالنسبه لي انا صدقني يا عفيف كيما مسرح يهز 500 كيما مسرح يهز 5000 المسرحيه يا تنجح يا ما تنجحش تنجم راك تخدم موتوراتك وتاخو كارتاج وتاخو بنزارت اي ومن بعد تطلع ما تضحكش عملنا وجمليه يعني انا ندخل على ما انا مثلا الجمعه اللي فاتت عملت سقيت الدير نقدموا لها تحيه سقيتنا مشيت عملت سقيت الدير 1200 مصلي على النبي محمد الفرحه اللي فرحتها حاجه ما فهميش سقيت الدير
1: واستمتع الجمهور
0: الشيخ الجمهور وقتاش نزيد نفرح اكثر كي بعد ما يخرج الجمهور ياخذوا لي تيمونياج عرفتهم بالميكرو اللي انا كنت خاف منه قبل على الاخر خاطر الناس مساكن صار فيهم فهمت يمدوا له ميكرو يقول لك اش قولك في نبيل ونبيل وقتها روح ديجا ما ينجم يحاسبوا حد يقول لك راهو بيه محلية راه تفرهدت شخت بالضحك هذيك بالنسبة لي أهم حاجة
1: مهمة سينو المهرجانات والمسارح اللي كنت سامي فيهم الكبار تطمح لهم نبيل
0: سير طبيعة فمش
1: وقتاش شنو الاستراتيجي نتاعك
0: الاستراتيجي المسرحية تكبر والطلب بيكبر وراها مثلا أنا ما نسبقش المسرح قبل المسرحية المسرحية قبل المسرح المسرحية كي تنجح بالقدا والناس تعرف اللي راهي هذيك مسرحية تعبي وراهي الناس تضحك اوتوماتيكمون حتى كي مشيت لهمش باش يجيوك هذيك هو راهو ما نجمش انا نلعب في حومه نحب نمشي نلعب في ريال مدريد معناها بشوي بشوي الدنيا تطلع درجات بشوي وهني قلت لك ما فماش فرق ما بين مسرح كبير وصغير في اللي فيه فهمت انا نفرح في ثلاثه البارح مثلا لعبت في جمارت 400 الحمد لله كومبلي سقيت الدير 1200 الحمد لله كومبلي فهمت يعني ما فماش فرق بالنسبه لي انا
1: ماشي خطوات محسوبه معناها انا كي نشوف هكايا انسان عنده سقيه على الارض خادم عمل مسرحي مقتنع به عارف اللي هو يقدم في عمل ذو جوده ما نجمش
0: انا
1: خاطر مازلت ما شفتش المسرحيه الحقيقه ما نبني على كلامك وبالنسبه للنجاح وللجماهير وللتطور عندك خطة متاع العمل باش يفك بلاصته واحد واحد
0: اي مش انا هو
1: نحب نرجع بك شوية للتلفزة
0: اي
1: فما ايش اعمال تلفزيين ندمت عليها
0: لا انت تقصد برامج ولا
1: برامج سكتشات مواقف تصريحات
0: في الظروف هذيك في طبيعتي هذيك ووقتها مخي متاع 2018 كان نعاود نرجع 2018 نعاود نعمل نفس الحكاية. مانيش باش نندم ما ندمتش خاطر ما عملتش حاجة خايبة ما عملتش حاجة غلطة مشيت في تمشي عادي بشوي بشوي بشوي بشوي لين وصلت اللي أنا فيه اليوم الحمد لله يا ربي معناها سي تري سامبل
1: معناها كان باساج لابد منه في حياتي
0: لازم فماش معناها لازم بشوي بشوي ريجا نقول لك أنا مانيش جاني مخرج ولا جاني منتج عطاني حاجة حاضرة وقال لي تفضل راهو حجرة نبيل حجرة
1: كيفاش صمت نبيل قدام الفترة الأولانية وقت اللي عملت برشا بوليميك وبرشا كلام خايب تقال برشا بالحق معناها ما رحموكش انت نبيل راهو معناها
0: توانسة في الفيسبوك بيرحموها
1: من الأول بالحق سيتي تخي ميشان تخي ميشان
0: شو في عفيف فيسبوك سبيتار واللي اخو عليه هو باش يولي كيف سبيتار كيف فيسبوك سبيتار تو كان هوت
1: ما تفهمش راهو من جهه نجاح وقتها ناجح على الاخر كل بنجح على الاخر لي سكيتش ناجحين تعمل في فيو طياره على الاخر وام امتون تلقى العباد تسب شنو ما فهمتش
0: معناها السبان اكسجين في فيسبوك مش هذيك ماشي هذيك تونس وحتى وقتها مش انا وقتها وصلت بريود في الشارع تبارك الله معناها فهمت تدخل فيسبوك تلقى كلام خايب مرض ما نحبش حتى نحكي عليهم تي لليوم ايش بدي ماجد الرومي تتسب
1: ماجد الرومي ما يدحني
0: يتسبوا في تونس يتسبوا يا بنتي يوم كلثوم تخرج من القبر استغفر الله يا ربي تاو تتسب من فئه معينه فمن اسمه مرضى ريت انت تاو تحطني لايف تاو في اللحظه هذيك تحط لايف اقرا كومنتات 99% شكون هذا تعرف شنو كومنتات مثلا نعطيك لي ديما موهبه تستحق الدفن اي يحب يدفنك اي هذا يستحق نقفوا الكل نوراه وكذا كلمه نجمش قولها ولا مثلا يقول لك يا اخي التلفزه قداش تخلطت يا اخي ولا يقول لك شكون هذا يا اخي من وقتاش طلع فهمت فما ناس تحب ترمي كلام خايب تحب توجعك لخاطرهم مرضى بالحق لازم الناس تداوى راه
1: هوني خلينا نفرقوا زيدا انا معك في اون غروند بارتي في الميشانستي وفي الطريقه نتاع التعليق هذا ولكن زيدا في المقابل اوني با اوبليجي باش نعجبوا الناس الكل
0: معناها
1: نجم انا مثلا ما يحبونيش عبيد ما نعجبهمش ما تعجبهمش طريقتي ما عجبهمش صوتي انا ساعات نلقى شكون مخيب صوتها هذا عندي 30 سنه
0: بدي مخيب شعرك مخرب مراياتك بدي مرضى تنمر
1: ولكن كوميم فما نقد احيانا النقد البناء موجود من
0: مش في فيسبوك نقد البناء فيسبوك سبيتار انسي هذاك سبيتار
1: انسي فيسبوك سبيتار تيك توك شنو هو مال
0: يعز الناس ورحمة بابا عز الناس انا عندي تيك توك عندي انستغرام عندي فيسبوك انا تيك توك كنت فاهمه بالغلط في بالي اللي هما زاد هكا لا صدقني تيك توك هي تونس الناس عايشه يحبوا يضحكوا يحبوا يشطحوا ما على بالهمش بيك السبان في فيسبوك الفيس في انستغرام
1: اما زيد نبيل راهو تيك توك مستنقع تشوف تركز شويه مع اللايفات وتركز شويه مع الرياكت وتركز شويه مع العبيد كيفاش قاعده تسب في بعضها وكيفاش قاعده تشنع وتشهر ببعضها
0: شو مدخل تيك توك؟
1: على تيك توك؟
0: ايش نفصل؟
1: توينز
0: ايش باش نفصل؟ انا كي نحكي لك على تيك توك راهو تونس نحكي على الناس اللي تابع فيه انا اليوم ما شاء الله يتابع فيه قرابه مليون ما مش شويه مليون بارابور على تونس فيها 12 مليون نحكي ولا 10% من البلاد معناها اللي يتابعوا فيها محلاهم الكل انت الباهي والخايب في كل بلاصه كي باش تلقى واحد خايب محتوى نتاعو خايب اسكو باش تتبعوا ناس باهين باش تتبعوا ناس خايبين تيك توك تلقى فيه الناس تحكي في حكايات باهية تلقى فيه الناس تحكي على الدين تلقى فيه الناس تحكي على السبور وتلقى ناس تحكي على الفساد وانت وين تحط روحك مدام فهمتني انا بارابور على المحتوى اللي نتبع فيه ما نجموش يتابعوني ناس خايبين بينما فيسبوك يا بنتي انت شكون وشنو المحتوى اللي تعمل فيه
1: باش نحكينا على المحتوى اللي قاعد يهبط المحتوى الخايب اللي قاعد يهبط في تيك توك مش موجود راهو في انستغرام ولا في فيسبوك
0: اي مش موجود
1: موجود مخو فذا في التيك توك مش حكي على العبيد اللي تبع فيك
0: اي
1: العبيد تبع فيك فورسيمون تحبك معناه
0: تيك توك اسهل برشا على خاطر من انستغرام تيك توك علاش يمشيوا له معناها الناس كل تمشي له على خاطر الالغوريتم تاعو لي فيو في صافي ساعه يطلعوا في صافي ساعه يتبعوك عباد انستغرام راهو بدمه معناها انا نعطيك بالقياس 100,000 في انستغرام يجي مليون في تيك توك
1: صحيح
0: فهمت ولكن تيك توك الناس تبع فيه ما فهمش شكون يسب في فيسبوك سبيتار شنو المحتوى انت
1: مهما يكون
0: سبيتا تتسب وتسب دار معناها نحكي على روحي سبوا لك دار يسبوا لي دارنا وامي وبابا فهمت
1: قد نرجع شوي للمسرحيه خاطر ما عندنا برشا وقت
0: يلا
1: اعطيني الليدات تذكروا بالليدات
0: دقة نهار 19 دقة نهار 19
1: شو تقول الجمهور دونك اللي قاعد يتابع فينا
0: دقة نهار 19 أول حاجة نقول لهم الناس اللي باش تجي راك يا مواطن باش تروح متفرهد شيخ أنت والعائلة الكريمة راهي ضحكة بالموس نبيعوا في الدليع نحن رانا أخويا كان عندك ناس تعرفها تفرجت في المسرحية برا امشي اسألها باش تجي ماكش باش تندم باش تتفرهد ان شاء الله يا ربي نعبي والمسرح
1: دقة 19 جويليا بعد سوسة 31 ولا قبلهم حاجة أخرى
0: يا ربي سبيت لها لترونت
1: عموما بالنسبة للدات أنا أنصحكم باش تدخلوا على الباش فيسبوك
0: لا لا سهلة سهلة
1: انستغرام تيك توك نبيل بالمسوية باش تتبعوا أقرب عرض لكم انتوما وين موجودين
0: سبيت لنهار 30 وسوسة نهار 31 جويليا وعندي عروض أخرين في أوتو نهبطهم إن شاء الله
1: داكو خيدوما بالنسبة لشهر جويليا الكوميديا في تونس سهلت صعبت
0: صعبت صعبت عمرها ما كانت سهلة في حياتها
1: أنت جيت فترة كل أسبوع تكتب
0: أي كل أسبوع
1: مش سهل وأنه يصير في استنزاف معني كي واحد مطالب أنه كل أسبوع يكتب راه
0: والمشكلة مش غادي المشكلة اللي لزيموريست تقبل صحة ليهم صح عليهم على خاطر ما كانش فما الفليو هذي الكل ومتاع متاع الضحك ومتاع التفدليك حتى مثلا نرجع لقبل قبل الانترنت قبل الانترنت
1: كانت فما تلفزة راديو سكيتش هذيك مرة بعد قديش
0: ولا كاسيت نصر دي من مختار يا رحمه
1: صحي
0: فهمت توا قبل كان عندهم أربع منافسين توا عندك 4000 منافس توا نحن في حتى في المسرح في تونس نحن يجيوك مسرحيين وربيعينهم يحكيوا بالفرنسي في تونس يجيوك مسرحيين زيري يجيوك مسرحيين فرنسيس
1: انا شفت واحد قال عنده فيستيفال باش يعمل يحكي بالفرنسي والله لا نعرفوا شكون
0: يجيوك مسرحيين مغاربه يجيوك مسرحيين مصريين مرحبا بهم الكل ما نحكي لك
1: معناها منافسه قويه
0: منافسه قويه ياسر
1: حتى مع المواطن العادي اليوم صناع المحتوى فيهم برشا دي جون اللي يعملوا في مواقف ويعملوا في حاجات الضحك وسامباتيك زاده كيف كيف معناها كوميديا جديده
0: انا باش نعطيك مثلا اخر مره جيت كوميديان هيموريست لتونس عملت كومبلي في 3 أيام نحكيه على صالة تهز 2000 يظهر لي تبارك الله راو كومبلي في 3 أيام توفى تساكر صالة فيها 2000 نحكيه ولا فينومين نحكيه ولا قاد ولا كي سميه هيلي والله العظيم لا نعرف ما تعيش في تونس في فرنسا وي والله لا نعرف أيام. يظهر لي والله
1: لبنانية تعيش في فرنسا دعالي.
0: يظهر لي والله لا نعرف
1: دوك يتبعوا فيها من الغيزو سوسيو
0: صحيح نحن عنا في تونس آخر. جمهور عايشين معانا أما هم مش تبعوا فينا
1: تعرف ذكرتني في شنوة نبيل ذكرتني في سان لوفان سان لوفان العبيد بهتت في سان لوفان شكونه وكيفاش في كارتاج وشكونه جمهور يا أخي عبى جمهور كل جمهوره عايش معاه لحظة بلحظة على انستغرام متابعين تفاصيل متاع حياته متاع مبروكة متاع اي حاجه يهبطها سالفا من انستغرام
0: هي مذاك بوغوس هذاك يعبي حتى ولايه الرجال الشبان راهم عندهم افونتاج علي انا واحد من الناس مثلا لابس سوريه برويلي ومسهود خوك هذاك كان اسمي سان لوفون انا مزرعيه في الروتيكس نعبيه
1: شي خصك تونسي نتاعنا
0: والله عاد شاي يزي برسمك
1: بارك الله على خويا
0: يزي يشطح بكرسي بلاستيك جاوع تونسي راهم جابوا له العدليه هذيك تتفاجئ الكرسي بلاستيك اللي يشطح بيه عليه هذاك الكل خضر شبيب شبيب تعمل اللي تحب يقتل محلي انت تونسي امر اي ممنوع تفيش شنو قال اسمع
1: مسموح له خاطر شباب
0: مسموح له خاطر شباب الرجل البقوس البيبان تتحلوا موش مصدق المواطن 5 على 10 كي حالاتي ريحيت وريحليل بدمه كل شيء بدمه وفكوا فيه فكين نحن
1: انا في بالي فلابل نسيه ذي
0: لا نحن اكثر انا انتم على القليل عندكم اوبسيونات نجم تبرقشوهم نحن تتولد كيما انت تقعد هكاك اسكو انا مش نركب حواجب ولا شوافر في العمر هذا ولا نمشي نركب شليغم معناها
1: عندك ولا ما عندك
0: طب انا كان جيت شباب والله راني مغني اقسم بالله راني معبي الكاسات كل نعمل حفله في ليكس ماي انا كان جيت سان لوفون ساديس مباركه تصور انت سان لوفون بتحس اسم برفان مش يف سان لوفون وش معناها سان لوفون ريحه فهمت انا اسمي كله مش كيف كيف الشاي بعيد على بعضه فهمت ولا تعبتوا راس اختي ولا يتبعوا فيه بعد كارفور جميع هذوكم مرسى وكش انا لا نيت انا مثلا ولاد حمدي يعرفوا السنه هذيا
1: يعرفوش ايوا هاكم عشتوا معانا لحظه بتاع ارتجال ومعانا نبيل بن مسميه انا بالدموع
0: تعبت انا
1: بارك الله عليك والله
0: مش راكب شوافري والله مش راكب شوافري تعبت تعبت
1: نجحرة
0: تونسي
1: ونص لو رونديفو ا نو با مانكي بالنسبه لصحيفة السناب جديد وتعرفوا نبيل عن قرب باش تعيشوا هالروح نتاعو هذيا الذامره برشا الكتيبه المزيانه وتنجموا تكونوا توما ابطال العمل المسرحي لكن خاطر يدخل ياسر الجمهور دونك نهار 19 باش يكون في دوغا نهار 30 في سبيتلا ونهار 31 في سوسه ان شاء الله مازالوا كيلكو مينوت هكا باش نحاول نسالك حاجه بعد شويه على الاجواء كنت نسال فيهم الشدليه البر
0: ان شاء الله خير صبيت بيا شدليه
1: لا لا
0: اسمك مبارك اسلام طاوي واحد يعمل خير اسمك مش تاع نميمة
1: كنت نعملها في انترفيو البرة وحدنا
0: اسمك تاع
1: ركز معي اعطينا تابي هكا
0: اعطينا تابي متاع عمق وظلم الدنيا واعطيني ذو ازرق
1: اعلى درجه السعاده بالنسبه للرجل حسب رايك
0: بعد ما يرقدوا الناس كله يقعد وحده في الصالة عليك البنك ريكش
1: أعلى درجات الحزن عند الرجل
0: كي تبدأ الناس المسؤول عليهم ما نجمتش تأمن لهم اللي يلزمك تأمنه
1: أعلى درجات القوة عند الرجل
0: راحة البال
1: وأعلى درجة الضعف عند الرجل
0: صح
1: مش بعيد على الإجابات بتاع شدلية الحق تعرف مش بعيد مش بعيد
0: صح يا بنتي يكذب عليك كيف كي عشقف ريت تمس لطف عليك وحاجة من يسرى يتمس لك أقل عرق في الماكينة هذه تشوف الدنيا الكل اللي برا بالله بالله دو بجارد هانت كارتاج أتفهم التفاهة تيف عنك تدخل لك الكلينيك الدنيا تظلين تسمع تيت تيت تيت كل شيء وللكتاف هاو هاو هذا
1: صحة البدن
0: دب عليك
1: بعد نجاح دونك دكتور حب وجولة تونسي ونص شنو الحلم الموالي شنو الخطوة الموالية اللي تحب تحققها نبيل
0: سينما
1: أيوة
0: فيلم ناجح في السينما إن شاء الله أنا قاعد نكتب وكتبت وعندي جمعية غولة برئاسة أخونا هايف البن يوسف صديقي إن شاء الله نعمل حاجة به إن شاء الله يا ربي
1: الموسم هيدا إن شاء الله
0: مازلنا ما نعرفوش قاعدين نتكتكوا في حاجة إن شاء الله ربي سهل فيها حاجة برمي الحاجات ما فما حد شيء يصير أما برمي البروجي سينما إن شاء الله يا ربي حاجة به إن شاء الله
1: كتابتك وتمثيلك
0: لا ما نكتبش وحدي هايف معايا والأكثرية هو أنا نعاون وكهو تمثيل ان شاء الله فما واحد منهم انا فيه ان شاء الله بتاتر مازال ما فما حد شيء يصير من نجم ديكلاري بشيء ان شاء الله زينه وان شاء الله اللي باش يعملوه كان يكتب ان شاء الله ينجح
1: ان شاء الله بالنجاح ميرسي بوكو نورتني برشا برشا نبيل بن مسميه شكرا لك على هذا اللقاء احنا باش نخرجوا اشهار ونمشيوا للاخبار ونرجعوا لكم بعد اخبار السته مع ضيفنا اللي فرحان واحنا فرحانين زيدا وانه باش يكون ضمن مهرجان كارتاج الدولي على هذا المسرح العظيم العريق بمسرحيه قرهمينا معز تومي باش يكون ضيفنا في الساعه القادمه
2: فن تايم Publicité. تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: الفرنسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر.
1: الخطافة خطفت لي عقلي بالطافة وفيك بصات لي رفرافة.
0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلامة. الاستثمارات المصرح بها في القطع الصناعية بلغت 754.6 مليون دينار موفى شهر أفريل الفارط، أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. ورافقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن شغل المصرح بها، والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا. المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار، ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقد يوم الأربعاء 8 جويلية على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار، ومنح نهزت 12 مليون دينار. هذا إضافة إلى المصادقة على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار، ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار. المكلفة بتسيير بلد تونس تشدد على أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وبينت أنه سيتم حجز وإتلاف البضائع وأصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. ودعت بلدية تونس كل الهيكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم إلى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة، وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكمين مرجع نظر بلدية تونس. في العالم، المنظمة البحرية الدولية تقول إنها تنتظر مزيدا من التفاصيل حول تصريح ترامب بأنه سيفرض رسوما ب 20% على البضائع عبر مضيق هرمز، كما أكدت معارضتها فرض رسوم على عبور أي سفن في المضيق يستخدم للملاحة الدولية، مضيفة أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضيق. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنهم يعملون على وضع التفاصيل وتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأضاف المتحدث للصحيفة أنهم سيبدأون تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق من اليوم. وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن سنت كوم ستعلن التوقيت المحدد لفرض الحصار في وقت لاحق. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، وريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطربا بمنطقة السيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، لما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.

0: www.dynamicone.com. ديوانافان فلاش سبورت.
1: مساء الخير، أهلا بكم بداية مع أخر أخبار صفقة انتقال مدافع الاتحاد المنصري رائد الشيخاوي إلى الترجي، اللي كان من المبرمج أن بشكور رسمي يوم السبت. لكن الإمضاء الرسمي مسارش من الزوز أطراف. مسلم سلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنصري أكد اليوم في برنامج سبور ماك على ديوان فام أن المفاوضات ما زالت مفتوحة، وقال زاد أن سبب فشل المفاوضات يعود لارتباط الصفقة ونجاحها بوجود المهاجم أحمد بوعصيدة اللي لازم ينتقل بشكل نهائي لفريق الاتحاد المنصري مش بنطاق الإعارة. نسمعه في التصريح التالي.
2: مازال ميركاتو محلول، جوار نعرف القيمة متاعه، نعرف القيمة الفنية متاعه. C'est un joueur à l'âge de 22 ans, joueur international. نشوفه يمكن الفرق ما بين عرض الترجي الرياضي التونسي وبقية العروض لا entre guillemets نقولوا راهي ماهيش رسميه 100%، مي اذا كان قدمنا باش تولي رسميه. الفرق هي في نوعيه الانتقال. بالنسبه للعرض نتاع الترجي الرياضي التونسي الحقيقه هو مربوط باللاعب احمد بوعصيدة.
3: احمد بوعصيدة
2: بالضبط. بطبيعه الحال احنا عندنا جوار حشتنا به في الترجي الرياضي التونسي، هما عندهم جوار حشتهم به من الاتحاد الرياضي المنستيري. تفاوضنا حلينا الطاولة متاع المفاوضات، تركيبة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي نأملوها في الموسم الجاي. سي ان اليمون تريز امبورطون، دونك احنا البيزوان نتاعنا لليمون هكا. الترجي الرياضي التونسي البيزوان نتاعها في رائد الشيخاوي في البوست هيك دونك ولينا دخلنا هذا في هذا. راهو الاتحاد الرياضي المنستيري قطع مع البري
1: مصيم على الاتحاد المنصري اللي كان تعاقد اليوم بصفة رسمية لمدة 3 مواسم مع المهاجم الشاب شيري يعقوب، مهاجم سابق في نادي موناكو للشباب وكان غادر موناكو في سنة 2025. اتفاق رسمي بالمدرب الفرنسي الإيطالي كريستيان براكوني وهيئة النجم الرياضي الساحلي، منتظر أن براكوني باش يمضي رسميا غدوة ويصبح هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. رسميا ونقلا على المصادر المغربية، لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف رفضت اليوم مقترح الاتحاد المصري بخصوص زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الافريقية. لجنة المسابقات اوصت بعدم قبول هذا المقترح قبل اجتماع حاسم للمكتب التنفيذي في الكاف في قادم الايام من اجل اقرار مصير انه مش يكون فما 3 فرق مشاركين في دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية والا لا. والاقرب انه باش يتم تأجيل المقترح هذا وكذلك باش يتم تطبيقه في خلال الموسم القادم اكثر من كونه في الموسم الحالي. اذا في الموسم الحالي الاقرب انه بيكون بنفس العدد زوز فرق من كل بطوله. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان FM. نخليكم مع برنامج فان تايم.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: UFM Fun Time كل هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: فرحانة الحقيقة باشا باشا لخطر عندي باشا ما قابلتوش عندي باشا ما ريتوش. ونذكركم مرة أخرى بالنسبة للناس على خطر من عاش العبيد تعودت واستنست وأنه لازم كيجيب ضيف لازمك هكا تبدأ تتسردك عليه باللغة العربية خرجت له كلمة ليه هوا ليه لازمك تمرقوا لازمك تحصروا لازمك تدغدغوا بالخايب لازم درشنو إيه هكيكة أما عفيف تفرح ياسر وتشكر ياسر ضيوفها ودرشنو انا واضحه قلت لكم راني انا ما يجيو ضيوف عندي كاين ناس نحبها ومقتنعه بها ومقتنعه بالعمل نتاعهم اللي مانيش مقتنعه بخدمتهم وبوجودهم عندهم فضائيات اخرى يتعداو فيها المعادله واضحه ولذا نفرح بكل ضيوفي وانا فرحانه ياسر اليوم بوجوده وهو قال لي برشا ستريس من في الكواليس فهمتش ستريس هذا كل شنو كي شفته في برمجه مهرجان تاج الدولي في مخي مش أول مرة يغني في يغني أول مرة يعرض في كارتاج وسيفغي تعرف في كارتاج أكيد عقلته من صوته فرحانة وأنه بحذية ممثل مسرحي واسم كبير خليني أقول في المسرح مواستومي أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا عفوف مرسي بكو يعلي مقدارك مرسي وشكرا للمستمعين الكل وفرحان برشا بوجودي معك انت معناتها من اللقاءات اللي نحب نشكر برشا لا تشد بخيس متاعي ريم حمزه لخاطر قلتي عفيف عاد عفيف عاد طلبياني في دمو عفيف
1: واحنا فرحانين وانك بحضينا في ديو انا فام في فان تايم اليوم نحكي على ممثل قدير خلى بصمته بصمته موجوده في عديد الاعمال التلفزيه والمسرحيه في برشا ادوار الحقيقه في برشا اعمال نذكر هكا على سبيل الذكر للحصر وباش نبدا بجديده من خطيفه الغ بوبا المسلسل مشاعر 13 نهج غاريبالدي نمشي والزعيمين سيتكوم قسمة وخيين فيلم خاتون مسلسل نعورة الهوي لأجل عيون كاترين نجوم الليل الأستاذة ملك دار لوزير مكتوب بين الثنية مسرحية المتشعبتون برشا خدمة بصلي عني
2: أهم بيض. حاجة في التاريخ ليلي البيض
1: ليلي البيض ليلي هو موجود قديمي من أيام مليحة زادة كيف كيف
2: مليحة
1: فيلم المشروع برشا خدمات بارك الله دونك معنيها وجود مهستومي في كارتاج حاجة عادية
2: عفيف كنا نجم نعمله أكثر من هكا معنا تصور انت لو كان جيت سوق الدراما ماهيش موسميه
1: وي
2: تصور لو كان مثلا خاطر انا سنوات قبال من وقت كانت لا ام بي ار مع وكاله النهوض بالقطاع السمعي
1: اللي هي خدمت برشا وقت لا ام بي ار زي دارا
2: اللي هي كانت معناتها ولو كانوا برشا ينتقدوها في وقت
1: ما ولكن كيف برشا انتاج زي دارا
2: حاجات وكل شيء اما كانت منظمه الانتاج منظمه الانتاج كونه انا ديما ندافع على الكوتا متاع المحترفين في الدراما خاصة في علاقة بالتلفزة الرسمية اعتقد كون الكوتا متاع المحترفين لازم تكون كبيرة برشا كما احنا في المسرح اي واحد يدخل سيغ انترنت يسمع فيها يلقى اللي احنا عنا شروط قانونية في المسرح ما نجموش نخدمه اقل من ثلثي المشاركين في سيرسين من المحترفين فهمني
1: وديك علاش المسرح التونسي قاعد مسرح
2: ما عندناش الحق ممنوع
1: قاعد مسرح ممنوع. جيد قاعد مسرح عنده مستوى عالي
2: معاك ديزاماتور بيان ايفيدامون عندهم كوتا باش يخدموا ومن بعد يمروا بالتسلسل العادي شنو معناتها الكلام هذا معناتها اللي في الدراما قبل والمطلوب من الدراما التلفزيه كونه تخدم الممثلين فهمت شنو هي المعادله كونه تخدم الممثلين المحترفين اللي عندهم وضعيه عندهم مهنيه
1: هذيك خدمتهم
2: ملتزمين ومصححين على الشرف ان لا يمارسوا اي مهنه اخرى
1: هما اللي عندهم المفروض
2: القانون البلاد
1: الاولويه والقانون
2: يعني البلاد تعطيك قانونيا مهنه وانت تدافع عليها وتاخذ فيها بطاقه احتراف ويلزمك تمارسها باحتراف قانوني وبحرفية مهنية ولكن تلقى روحك تفارع
1: ولكن معز تفارع حرق للسؤال اللي من بعد لأنه تبارك الله معناها كي نقارن أنا بممثلين أخرين معزتوني ما كنتش ديما غايب معناها كان عندك حضور تقريبا مستمر معناها مقارنة بممثلين أخرين
2: يظهر لك الإعادات تخليك تحسني حاضر
1: إعادات. هكا كي نسميهم الأعمال فقط يظهروا.
2: آخر عمل أنا فيه بطولة من أجل عيون كاترين شو قد عنده من عام
1: تحكي كبطولة
2: وحتى مشاركة معناتها مشاركة معناتها ما هيش الأدوار اللي في من ناحية الحجم داكوردو نجم الحمد لله نعمل هكا أباريسيون وإلا ضيف شرف كما أي. أنا سنة ضيف شرف في زوز أعمال أي. واحد نهار تصوير والآخر ثمانية أيام تصوير ماركيت لي بريزونس شوية الحمد لله فهمني ولكن في عام
1: كدور بطولة ودور كامل
2: في عام ما تنجمش تعيش بثمانية أيام تصوير مش ممكن العملية عام كامل 12 شهر نهار ينطح نهار مش تعيش بثمانية أيام تصوير صعيبة
1: هذاك علاش المسرح موجود جوستومون يعني
2: المسرح يلزمك تو نابا لو شوا فهمتني يلزمك تكون عندك باتين دم تاعك
1: يلا خلينا نجيو للمسرح ونجيو للقرهمينة القرهمينة تبارك الله معناها صالت واجالت بين تونس والبرا برشا وقتاش بديت فكرني وقتاش بدا العرض انا بديت القرهمينة
2: القرهمينة عملتها انا فان 2021 وقفت قعدت عامين وثمانية شهر ما فماش رجعت بالقرهمانة المخبل في كبة بنص أي. جديد وطرح بريسك جديد في 10 جان في 2026 لافون بروميير العشرة جان في 2026 توا توا
1: قداش من عرض قداش من عرض عملت عندك عندك شوية أعداد
2: مش برشا القرهمانة هذه عملت تونتو يبوختو ستة عروض ممكن
1: اللي قبلها
2: لا مانيش حاسب الحق ما عملتش برشا لخاطر انا مازلت كي خرجت القرهمانة ومن بعد انقطعت لاسباب وبعد كي رجعت توا في جام في يعني فركسابون قبل الخدمه اكثر معناها فهمت اما من ناحيه العروض ما كنت مقل جدا معناها ما كانش عندها حظها في عدد العروض كما
1: اما كي باش ناخذ انا معز التومي الكل معناها فركسابون وقرهمانة الفيرسيون الاولى والفيرسيون هذيا والحضور في المسرح والجولات في مسارح تونس والبرا وكل يعني عادي نلقيت موجود في مهرجان كرتاج راه ما كانتش مفاجاه
2: معني مستغرب وجودي في مهرجان كرتاج
1: لا لقيت انه يا والله سي بيان ها هو مبرمجين معز التومي معني حسيت كاينه معني فما عبيدك اللي زعما كاني
2: اللي راه اللي راني نستاهل كرتاج يكثر خيره واللي ما يراني ما نستاهلش يكثر خيره انا شو نقول لك حاجه احنا اليوم في وقت وفي مش انا ما نستاهلش حد يقول المساله ماهيش شخصيه انا راني
1: لكن مسيره ككل بعد خدمه بيه كل ما وقتش ما جات
2: كرتاج ماهوش اورال نتاع دكتوره كرتاج هو مهرجان
1: كورونمام نتاع مسيره معناها مش تتويج لمسيرة
2: فيه نوعا ما تتويج لمسيرة لكن وقتاش يكون ما التتويج لمسيرة إذا يكون مربوط بعمل يعني أنا ما عندي حتى شيء وما عنديش عمل نقول لهم أعطيني كرتاج توجوني ليه تتويج باش نعرض لهم غادي معناتها مربوط بالمشروع زادة كل فنان في نظري أنا مسرحي أو عمل مسرحي مش مسألة إجا معناتها نعطيوك كرتاج على خطر أنت عمرك طن توا نشوفوا مثلا فما ممثلين كبار في العمر اذا ما عندوش انتاج جديد ولا مسرحيه لاقت نجاح واستحسنتها خاطر شنو هو كارتاج هو بروجي شنو البروجي اسكو فو زافي ان بروجي اونتر لي مان ديجا قاعد يمشي اون كور دو ديفيزيون ولا ما فماش انا هذا رايي بالنسبه للمسرح نحكي بالنسبه للموسيقى يجب يكون فما معطيات اخرى فما بالماريس كبيره
1: هو الحقيقه المشروع نتاع مهرجان كرتاج معز معناها مناش تشطرني الراي
2: انا في المسرح يظهر لي البروجي اكثر
1: بصفه عامه بصفه عامه نحكي على البرمجه نتاع مهرجان كرتاج في كل دوره كل دوره كيفاش ما عندناش ما عادش عندنا هويه محدده للمهرجان
2: فما منه خاطر اغزر شو لا لا لا البروجي من قبل ان تو كيتبع دورات قديمه في في مهرجان كرتاج ساعات تتذكر كان الله يرحمه وينعمه الفاضل الجزيري انتج عمل لي كرتاج
1: قبل كنت انتج
2: يعني مش يعطيوه كرتاج للفاضل الجزيري للعمل نتاعو
1: كنت قبل انتجت تعمل بذمه الافتتاح وبذمه الاختتام
2: احنا عملنا مره عمل مسرحي بذمه الله يذكره بالخير لسعد بن عبد الله
1: اما تغيرت شوي سنين الاخرى مش ديما ساعات نلقاو عمل معناها عميل تاني كريم شليبي عمل حاجه
2: ما علاش شكون قدم عمل افتتاح او كذا او نظرة تذكر قبل الجاموسي عرض الجاموسي او الجويني عرض تحت السور عرض نجوم نجوم الفاضل الجزيري كان صدق لي ربي
1: زغندة وعزوز
2: يظهر لي
1: ولا نجوم فما أعمال ولكن السيدي هذيك اللي تعملت قاعدة ديزاني كل عام فما انتاج جديد
2: فما أعمال فما مبدعين ومخرجين يحضروا أفكار معناتها مفصلة ويمكن هما ما نعرفش كيفاش تتم العملية ما عنديش فكرة يمكن الافانس هما ديجا مقدمين المشروع هذاك كافتتاح أو كاختتام فهمت يعني مش مسألة كونه اسمه فلان نحكي مسرح باقي نحكي مسرح لأنه فن ما هيش حاجة غريبة كيفاش تطلع أمينة فيخت ولا صوفيا صدق ولا لطيفة وإلا فنانين الكبار الكل كي يطلعوا
1: ولا نبيها سنية
2: ولا نبيها وإلا صابر يا أخي غريبة مثلا وجود صابر الرباعي في كارتاج ما لكن مش صابر ولطفي وزياد غرسة وهذو مشكون مش يكون معنا
1: فما برشا أسماء
2: اللي عنده بالماريس وعنده أغاني تأثث هنا توك وليت تقولش عليها لجنة قال الرجل
1: يلا خلينا نرجع القرهمينة ونرجع للمسرح وللعرض متاعك سمعتك صرحت وأنه القرهمينة كانت مكلفة جسديا بالنسبة ليك الحقيقة أنا بيدي متفاجأت رغم اللي واحد كيشوف الكوستيوم وكل شيء ينجم يفهم ولكن ما تصورش أنه بشكون مكلفة جسدين للدرجة هذية ثم لحظة حسيت فيها وأنه الجسد متاعك قالك يزين يكفي
2: والله عندي صاحبي بعث لي كتاب محليه نوجه له تحية صديقي حمدي يعطيك صحة على الكتاب الكتاب اسمه ما إلى ما نلقاه الكتاب أكون فيدو به المستمعين كونتون استنى وينو أهوى أنا ما تشوفش من قريب لا إله الله محمد رسول الله به لا لازمني نلقاه الكتاب بغيف دونك تكلف جسديا أكيد لأنه اليوم وانا جاي تو وانا جاي وسخانة البارح كيف افيك سكو جي معناتها كوم سي واحد كأنه كي يخدم ويواصل ويخدم برشا يحاسبوه هاي يزين عاد هاي عاد معزتي شنو عاد باش تكبش لنا في العزوزة ما سيبت تشبيك شديت ما سيبت تشبيك كبشت تي باهي سي بون معناها تايا عمل لنا حاجة جديدة كاو قول هذه باش المشروع هذه اخر عرض وماذا بيا نتعدى لحاجة اخرى مثلا ولا حاجة عليه والويه انت
1: هاو ماشي يكمل هاو فما عروض تقعد 5 سنين وست سنين
2: يا ولدي مثلا نجم نكون انا وياك في صحة جيدة لكن ما نجم

0: الخدمة كسوة متاع أعلام ولا متاع فنانين ولا متاع مسرحيين ايه. فرهوت فرهد متاع نعملوا جو لوكس هذيك شيخين عاملين جو هاك المسهريات والتفرهيد وتقابلوا في الفنانين وفي النجوم وكذا معناها برش عباد بالحق يبخين با او سيريو اللي هي مهنة والمهنة هذه فيها تحديات بما فيهم الجانب هذا الجانب الصحي والجانب الجسدي كيف عندك كوستوم بالثقل هذيك وبالقماش هذيك ساعتين خلال العرض وشوف قديش لبسته من قبل العرض والمكياج وكل شيء هذا الناس ما تتصورش مدى تأثيره.
1: فما واحد قال لي les yeux dans les yeux وانا بعد الكونفيرانس مواطن تي شنو هو قال لي يا اخي تضرب في البالة والبيوش انت
0: فوالا هذا هو
1: قلت له اي عندك الحق
0: إذا هو
1: شو كل معناتها كل مجهود الجبار الجسدي يقعد خليك معناتها تضرب في البالة والبيوش معناتها ما عندك مثلا ما تقول ما عندك
0: لا مهم انه يفهم الانسان لانه انت زاده تعديت ازمه صحيه
1: ما ساعه انا حر معناها انا حر وقتاش نخدم وقتاش نقعد بالك شي ناخو في سالير انا من مؤسسه
0: معينه
1: ومشيت استقلت منها انا فريلانس كبرشا ممثلين كيفي دونك احنا عندنا حريه هي الحرية لهنا نتخبى تحت سقف حرية وقتاش نخدم وقتاش نقعد لكن فما حاجات تخصني أنا وتخص ظروفي أنا الصحية وظروفي أنا الخاصة وقتاش عمل معين أنا نذكر في فركة صابون فما ماما نهز عزيزة أبو لبيار على كرايمي نهزها كريمة موجودة
0: شوف انت هذي في قديش من عرض
1: وقتها لفيش وقتها كانت هكاك أسختها ماما في عرض من العروض ضربتني على كتفي قالت لي اغاتيزي لا لا لا لا باش ندخل نمشي نورمال خاطر هي في هذيك القراءه في الوقت هذاك دونك ساعات راهو فما
0: حاجات ما يفهموهاش
1: فما حاجات مش حتى ما يفهموهاش ما همش مطالبين باش يفهموها واحنا ماناش مطالبين باش نفرضوا على الناس خاطر هي مش مساله كونك تعاطف ولا ما تتعاطفش ولا حاجه هذيك هي الفنان
0: احكي لي في هالظروف هذيا كيما الحيله نتاع الجلوس تاعك على ماكينه الخياطه كانت حل باش تحافظ على طاقتك نوعا ما شو ما حاجات اخرين اللي نجم يعملهم الفنان يضطر احيانا مش يبتكر حلول معني تو انا مثلا نعمل برنامج ثلاثة سوايع تو ثلاثة سوايع هذه ما يتسمع حتى شيء اما في الشتاء نعمل خمسة سوايع بث مباشر روح مع عشان باش نحكي معني يتم استنزافي نحس بدني كله فشل نحس من من قوة التركيز مع مش فيلا العبيد حط ميكرو وتورور هكيك ما حكيه فارغة
1: دونك شنو نوصلوا مساج اللي احنا احنا مانيش عاملين مزيع
0: لا لا لا ماهوش مش في هذيا ما يجيش باش نعرف وشوية لزاستوس اللي نجم واحد يمشي لهم مثلا
1: ساعات ساعات فما نوعية أعمال مسرحية بصفة عامة والناس الكل نعرفوا ما فماش لا يختلفوا فيه اثنين وكل الممثلين المسرحيين يجم يأكد لك الشيء هذا راهو المسرح من ناحية التمارين والتحضيرات وتجم تقعد بالعام وبالعامين تبرف على عمل مسرحي راهو مرهق جدا جسديا مرهق جدا جدا فيه بريسيون كبيرة
0: كل المسرحين يقولوا هكا
1: فيه بريسيون كبيرة السين في حد ذاتها فيها بريسيون ستريس متى السين فيه بريسيون الركح
0: كل التفاصيل
1: فما مسؤولية راهو كونك تقف أمام جمهور واقف يستنى فيك باش تقدم له شيئا ما ساعات مطرب بستريس مطرب صوته يضيع جملة يهرب ما
0: وصار في كارتاج
1: وما على بس عليه لمريض لحد شيء معناتها يفقد صوته يفقد صوته ساعات عبد داخل ساعات تلميذ أو يسمعوا فينا تلامذة داخل باش يعدي امتحان حاشاكم تولي يولي يشوف ردين وتطلع له السخانة ساعات لي كونديسيون هذوم عرس في عرس في عرس ساعات عرس عروسة وعروسي تدخل ستريسي معناتها تقول وش بيهم معناتها مستريس ومك الضغط وإلا مش معناتها يحس برشا بخيسيون
0: مي بون بعد المسيرة هذه كل مازال عندك ستريس كي تطلع على المسرح
1: داكوردو نتحكم فيه داكوردو جو جير لو ستريس كونفونابلمون انيفيتابلمون هذا كله موجود عندنا وسائل باش نحافظ
0: بالخبرة والمهنية,
1: بالخبرة والمهنية والتحضير المحكم للعمل وكل شيء والدربة والعروض وكل شيء ولكن في الأخر فما بريسيون تقع تحب ولا تكره فما

0: مسؤولية تقع على عاتق الممثل معناه.
1: قلت زيد
0: ما فهمتش علاش انا مجبر للتبرير.
1: مش تبرير احنا نحكيو برا مش تبرير بالعكس بالعكس انا نحب الناس نحب الناس
0: نحب نتفرغ للاخراج المسرحي والكتابة والله والله نحب نتفرغ اكثر للكتابة. يعني ظالم الكاتب المسرحي اللي فيه
1: اللي فيك
0: والله ظالم على الاخر ديما نكتب وما نكملش ديما بالحق والله جيت تري زونفي باش نتفرغ اكثر. عندي برشا افكار نحب نكتبها لغيري نتفرغ اكثر للكتابه ماهيش سهله.
1: مثلا ترى روحك عامل مسرحي
0: ان شاء الله علاش ليه معناتها اي
1: ليش كنت تحب تكتب
0: ماهيش مساله اسماء اكثر
1: ليه ما عندكش في بالك هكا جات فكره
0: جا في بالي وعندي حتى اصحابي مون سوليسيتي بور فير دي شوز مع بعضنا ويحبوني باغ اكزومبل في الكتابه والاخراج ولكن انا مع المشروع مع لو كاستينغ مع عمل مسرحي جماعي لملا فهمتني محلاه زاد هذاك عنده
1: رونق نتاعو النكهه نتاعو
0: يعني حاجه ممتعه جدا جدا جدا فهمت.
1: قلت وانه الازمه الصحيه اللي مريت بها بدلت فيك برشا حاجات اذا كان فما درس خذيه معز الانسان يعني انه كلنا نمر بازمات صحيه ساعات نبارتاجيهم مع الناس وساعات ما نبارتاجيوهمش مع الناس ولكن يبدلوا فينا حاجات. كان خرجت بدرس من ازمه صحيه المعز الانسان قبل الفنان شنو؟
0: ما عادش تدردع فيا حتى شيء بالحق ما عادش حتى حاجة تأثر فيا مهما كانت حتى شيء مهما كان ما دام الإنسان موجود يتنفس ويقف على سويقاته يحط ربي في باله وكأنه أشكال المشاكل والعوارض متى الحياة والأشياء الخايبة اللي ممكن تصير لك اعتبرها كل معناتها كل الصفحة اللي تطويها وتتعدى للي بعده مهما كان نوع الضغوطات اللي عندك في الحياة المادية والمشاكل الشخصية شنو اللي تخيله في بالك كل شيء يزمك تقبله وتتجاوزه وتنظر له بنظرة أخرى مدامك موجود ومدامك حي ومدامك تتنفس راو مهمتك كونك تخمم بالقدا تحط ربي في بالك قبل كل شيء تمن اللي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكن كما أنت خليك زي ما انت قال المصري خليك كما انت لا يهمك ليش يقولوا لا يهمك شي يحكموا عليك لا يهمك شنية البلاكة اللي يحبوا يركبوا هالك تو تنفو جميع انواع الشهادات اللي يحبوا يعطيوا هالك الناس اللي مثلا اصحاب النفوس المريضة او ناس ما عندهم عشق معين للجوجمان انت ماك فنان ومشهور دونك انت ما تيار بتا جوجمان خلي يقولوا ايش يهم تجاوز اخدم على روحك اغزر القدام حط ربي في بالك تمسك بذاتك قوي الميكانيزم دو ستوكاج قوي معناتها مدخراتك النفسية والثقافية اغزر الغدوة خليك متفائل حط ربي في بالك اهم حاجة اجبد طاقتك من المولى فهمتني وتقدم في الدنيا مادام الانسان موجود مادام يقدم ولينا ياسر اوني ترو سوسيو المجتمع ولا ياسر سوسيو نخمو في التفاصيل متى غدوه غدا ليس ملكك وليس لك وليس لك فيه اي تاثير
1: مش بيدك
0: كي تصبح الغدوه لكل حادث حديث عيش اللحظه الان كما يجب ان تعيشها بكل ما تفاصيلها كن فرحان راو السعادة فكرة الرضا السعادة في الرضا وقك القناعة بالشيء اللي يعطيه لك ربي انت والحمد والشكر يخليك ديما هكا صدرك محلول تتنفس بالقداء اعمل الحاجات اللي تصلح حاجات اللي تهمك انت اتلهي بروحك اهم حاجة الساعة ليش بالناس تقعدش مع الناس اللي يعديوا لك دينرجي خايبة وحط ديما ربي في بالك
1: واستثمر في روح
0: شو نقول لك حاجة في الدنيا هذه فما حاجة أنا نعيش بها شكون المدبر
1: ربي سبحانه
0: شكون الأكبر حاجة في الدنيا تجم تحميك وتعرف دواخل وذاتك وتعرف يعلم دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء شكون
1: ربي سبحانه
0: حط ربي في بالك وكون وما تخافش ما تخاف من حتى شيء وقدم
1: وفي الآخر ما أفهم حاجة أخرى إضافة جميل جدا اللي كنت تقول فيه معناها ابدات
0: مدام عندك مدبر تحب تدبر انت
1: تسيب هذه كل شيء
0: تسيب في ربي كل شيء تدبر لك الدنيا الكل تمشي بريقله حط ربي في بالك برك
1: اذا زيدوا لا يكلف الله نفساً الا وسعها
0: ما فيش شك
1: يعني مهما يعطيك ربي اي تجربه
0: بالطبيعة.
1: اي امتحان
0: هاوي.
1: اي حاجه
0: هاوي.
1: اعرف راك تقدر عليها
0: وي ما فيش شك ويعطيك القوة ويعطيك الصبر وربي سامحني فما لو بونور ابسولو هكاك مطيش في الهواء فما لحظات من الحياة ما فيهش دي سوسي ما عندكش حاجة تخمم فيها باش تعملها ما عندكش كذا
1: هذا موجود الجانب هذا موجود في القرهمانة
0: برشا
1: المساجات برشا رسائل
0: القرهمانة القرهمانة هالشخصية هذية راو
1: شخصية حكيمة
0: حكيمة جدا درس في الصبر
1: ايوه
0: درس في العزيمة درس في الأوتونومي درس كيفش العبد يعمل على روحه امرأة ألزايمر عايشة وحدها باللبرة والخيط بمكينتها القديمة نبشت في الماضي رقعت الماضي وعايشة بك الفكرة اللي هي قوية وأنا أمي هكيك ألزايمر كي تغزر لها في عينيها ترى قوة عظيمة جدا أمباتابل أنكسابل
1: واو
0: قوة جبارة منين تجبد من عند أدي تقول لك عندها كلمة الوالدة ربي يفضلها اللي يعمل ربي مليح
1: قمة اللي في يعمل في الرضا هذا هو
0: فيش
1: الرضا والتسليم
0: ما فيش خاطر منين يجينا احنا كل الضغط وكل لانه مش قابلين الوضع
1: مش
0: الحالي
1: صحيح.
0: ما دامك انت صلح عندك يد في موضوع حاول تقدم حاول تصلح حاول تفض يا خويا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما باش نوليو بسيكو سوسيال متاعنا داون على الاخر والناس الكل ترمي على بعضها وانت السبب والاخر ديما السبب واحنا كلنا ملائكه بالجوانح البيض نهبلوا كانه احنا كنا مساهمين في وضعيه معينه
1: فوالا
0: دونك الانسان يقدم حط ربي في باله هذا غدوه ديما فيه الامل وما دامنا موجودين ديما غدوه خير باذن الله والانسان يخدم ويسعى ويعمل قدر المستحيل ما دام نفس طلع هابط يكمل جوسكو بو هاي بي هاك تأزمت ودبرمت وحطيت يدك على خدك وغزرت للسقف وتسفح حرابش النوم وانت في حالة وشنو الحل من بعد
1: رجع لي للقرهمينة
0: رجعنا للقرهمينة
1: رجع لي توا في عرض كرتاج فما حاجة سبيسيال فما استعداد معين فما ولو انه قلت لي كلمة ياسر محليها البرة قلت لي انا بالنسبة لي الجمهور كل على راسي وعيني معناها كيما اي بلاصة كيما جمهور كرتاج كيما اي جمهور قابلته في اي بلاصة في تونس
0: يا اخي سامحني معناتها جمهور كرتاج ما همش هيكم توانسة والجمهور الاخر ما همش توانسة معناتها احنا نحترموا جمهور كرتاجة كهو ونقراوا له ألف حساب وكي نمشيوا
1: مهرجانات أخرى
0: البحجر ولا الكسرة ولا البمبلة ولا اللمطة ولا الصيدة ما نحترموش الجمهور معناتها نبكليوه لا الجمهور هو نفسه ولا يبقى الفضاء قيمة المهرجان أكيد وكل شيء لأنه فيه معناتها تاريخ عنده قيمة مهرجان دولي عريق جدا ستينية كل فنان العين عليه باش تبدا بالتفاصيل شيروجيكال معناها عندك معناتها يلزمك تكون مستعد للموضوع هذا ونحن لا انا ما نخافش انا لانه ما
1: نخافش وانت عندك تفاعل مع الجمهور زايده
0: التفاعل يجم يكون مثلا في كرتاج مش بنفس الطريقه لانه لا ديسبوزيسيون معناتها
1: نتاع
0: السين مختلفه فهمتني مكش قريب من الجمهور تجم حتى ما راهو الفنان في كرتاج ما تذكروا ديما فما فنان يقول لك شعل لي الجمهور نحب الجمهور
1: خاطر الضوي يبدا ضارب فيه هو ديجا ماهوش
0: يرا الجمهور ما تبدا ما
1: تفيقش يبدا حتى عبيت تعرفهم
0: صعيبه ذيك
1: صعيبه ما تستحقوا انه تشوف التعابير نتاع الناس نتاع الجمهور وهما يتفرجوا
0: رد فعل الجمهور هو سخانه العرض الجمهور زاد العروض المسرحية معناتها لأنه أنا هو سانوان منشو ما هوش ستاند أب لكن أكيد الجمهور يعدي لك الانرجي هذيك ما فيش شيء فما معناتها أنا لي غوتور بين الفنان والجمهور مطلوب باش يكون موجود
1: تخي بيان دونك عندنا الضحك موجود انا برشا مساجات
0: انا برشا دراما برشا مساجات وي
1: تنمية بشرية
0: با فريمون فما تنمية بشرية
1: خلينا نقولوا مستحقين كلنا كل يوم تنمية بشرية
0: فما المرأة فما الرجل فما مجال الأحوال الشخصية فما الحياة الجنسية فما برشا حاجات
1: اي ما عمل عائلي ماني
0: عمل عائلي يا اخي كعمل يتناول في جانب معين يحكي على الحياه الجنسيه في الكوبل بطريقه مسرحيه مكتوبه بذكاء يعني عائلي بيان سور. اسمعني نقول لك حاجه ما نعرفش سي جو بو بيرميتر انا راني اكا موضوع الايحاءات الجنسيه ثبت في العمل كش مكتوب وبعد احكي على الايحاءات الجنسيه راو اعظم واقدس كتاب احكي على الحياه الجنسيه مطولا
1: لا حقيقه في الدين
0: لا هو
1: اما تقعد الطريقه
0: الكريم
1: فقط.
0: القران الكريم
1: طبعا
0: الحياه الجنسيه احكي عليها ملا كيفاش احنا عايشين معناها ما هو حكايه على الحياه الجنسيه وقت اللي يقول المولى جل في علاه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم على شنو يحكي على الحياه الجنسيه وقت اللي يحكي على التفاصيل برشا تفاصيل
1: وي
0: فهمني دونك اليوم هالجانب هذايا كيفاش نحكي عليه باي طريقة. اسلوب أي نتحدث
1: ماهوش مسقط معناها
0: ماهوش مسقط احنا نحب نتناولوه لانه انا اعتقد كونه فما مشاكل كبيره برشا في الكوبل السبب بتاعها الحياه الجنسيه
1: الاسلوب يفرق
0: معناتها مش باش تبدا سامحني في الكلمه بالغشه وكذا وزعما هاني نحب نضحك من اوني با لا لكن نحب نعديو ميساج
1: مش غادي
0: ما نحب نعديو ميساج هكا ما نعرفش انا كان كلامي معقول ولا مش معقول
1: هذيك صحيح
0: يظهر لي ما نعرفش نكونوا غالطين كان غالطين صلحونا سي با غراف نتعلموا
1: معز مش خليك تشرب دونك قلت لي تحب تتفرغ اكثر للكتابه هل غرام بالكتابه هذه جايبه من قبل والا يعني كاستخلاص للفتره الصحيه الخايبه شويه اللي تعديت بها
0: انا والله معناتها بكل بساطه انا اماتور نتاع كتابه انا معناتها جي توجور ايتي يعني اماتور في الكتابه زيدة. من قبل من بكري معناها
1: حتى في تجاربك الاذاعيه
0: نكتب اشياء نكتب دي روبريك نكتب حاجات فيها نغاتيف شويه كتبت اعمال مسرحيه لغيري مش كان ليانا ساهمت في كتابه اعمال معناتها الكتيبه دايوغ اعمال المسرحيه اللي عملتها الكل نصي انا كتابتي انا معناها فديما الكتيبه تابع العمليه الابداعيه ما ندخل منها نخرج منها معناها هذاك هو مش بعيد عليا فبالتالي المسؤوليه تكون بلوس ديستانت تنجم تاخذ ركول وقت اللي تكتب لغيرك زاده فما متعه من نوع اخر فما متعه ليه هو للفنان او لمجموعه الفنانين اللي معاك وانت زاده تشوف روحك في اشياء اخرى ما احلاها كي تكتب زاده وانت ماكش سرسان
1: تجربة أخرى معناها نستحقوا أنه زيدا نجدوا في التجارب
0: تشوف أشياء أخرى جميلة
1: باش نمشي شوية المعز التومي بعيد على الفنان قلت أنك تتمنى والديك يكونوا حاضرين في آخر عرض شو يمثلك وجودهم في الليلة هذه بالذات
0: بالطبيعة لأنه هو قال الرجل معناتها اللي تعدى وفات زعما يرجع معناتها هذه هي أمنية لا معقولة لأن الوالد توفى الله يرحمه وينعمه الوالدة ألزايمر معناتها حاجة مستحيلة لكن الإنسان تخرج من قلبه الكلمة كما واحد في في في حدث كبير في حياته ولا ساعات تمشي أنت الحفل زواج متاع شخص ولا صاحبتك والدها أو والدتها متوفية دونك باش يكون فما دموع وشني هي الكلمة أول كلمة باش تتقال وهي تصحح باش تقول
1: نصاب جيت
0: أمي معايا ولا بابا معايا في اللحظة هذية معناها بالطبيعة بالطبيعة الحمد لله احنا راضيين رب اللي اعطانا ربي معناتها فهمتني الحمد لله رب العالمين الاعتراض
1: شو الثمن اللي دفعوا معز التومي وما يعرفوش الجمهور في خدم مسيرة ناجحة خليني نقول مسيرة فنية ناجحة ولكن كل نجاح فيه برشا أثمان معني على امتداد السنوات
0: أكبر ثمن مش أنا برك قاعد ندفع فيه ودفعناه مقابل الشهرة هي البريسيون خاصة مع لي ريزو سوسيو فما بريسيون بصراحة فما بريسيون كبيرة لأنه ما عادش فما معناتها مسافة بين الرأي اللا متزن أو اللا نقدي أو اللا أخلاقي وبين الفنان. وإحنا نحكيه توا تجم تلقى صرصوت حتى على مريتك معناتها في تفاصيل التفاصيل معناتها اللي خليت هذيك يعمل بريسيون دونك نوعا ما توا ولات عنا دربة. لكن الإنسان يبقى بشر وقت اللي تكون في المهنة هذه والشهرة لاسيقت المهنة مالوغوزمون هذيك هي معناتها هذيك هي
1: مش تكون فنان تخدمه بعيد على الريزو سوسيو
0: ساعات افيك دي ركول اي فنان يتمنى كونه لو كان يمارس المهنة هذية لكن ما هوش محتاج للشهرة باغيزوم لأنه الشهرة مش هي الأهم. احنا ما نمثلوش باش نوليو مشاهير, احنا نمثلو لأننا نحبوا الفن هذاك ومارسناه وتعلمناه ودرسناه ونحبوها كمهنة كما الرسام كما الشاعر كما الكاتب كما الأديب.
1: أما الشهرة هي جزء من هذه المهنة
0: مالوغوزمون. الشهرة لسيقة للعمل الفني وما تنجم تسوق له كان بالشهرة وهذيك عندها جوانب سلبية
1: ديمومة زي
0: صحيح يعني. عندها جوانب سلبية فيها نوع من البريسيون فيها الضغط ساعات يطلع فنان تقول تحسه مضغوط حتى إيجابيا مضغوط راه حتى إيجابيا ساعات هيا وينك سناء فين تمشي هيا وينك شفت هيا وينك سناء مش نشوفوك سناء في رمضان مش نشوفوك تولي كأنك أنت سكر محتكرينك معناتها شو نعمل يا ربي ما عايطوليش
1: كيفاش تحب الجمهور
0: نحبه كالعادة
1: لا دقيقة
0: جمهوري متاع العادة
1: طب قلنا ليه بش يكونوا موجودين يعني
0: بإذن الله سمي العليم عندي ثقة أنا أكيد
1: ولكن بعد سنوات بعد خليني أقول بعد غطخيت يلا كيفاش تحبوا يتذكرك كممثل كوميدي كمسرحي ولا كإنسان خلق أثر؟
0: أنا ما عنديش ما خممتش فيه الحكاية هذية بصراحة ما نخممش فيها ما عنديش انا لا معناتها نفسانيا
1: ما عنديش الهاجس نتاع
0: ما عنديش هاجس
1: باش نخلي
0: لا ما عنديش هاجس الاعتراف لانه الاعتراف
1: لا مش الاعتراف شنو باش تخلي شنو الاثر هاجس الاثر ما عندكش
0: الاثر راهو انا خليته انا على قيد الحياه هاي الاعادات معناتها هاني نعاني في الاعادات سي ديجا معناتها للبارح للتوى وانا متعدي تدخل الحماس تدخل كذا تلقى الاعادات موجوده
1: قش مازالي وقت نادي
0: الاثر هاو موجود معناه مادام العباد تتفرج في المسلسلات في الاعادات وعاملين كيف عليها ما احنا نحبوا الجديد جديد معناه انا مانيش راني غادي تفكيري ماهوش باش نخلي رضايه الوالدين ساعه اهم حاجه نخلي واحد كونه ضميره مرتاح نخلي ديما اكبر دعوه في قلبي نقولها انا ومن بيها ونقول إن شاء الله ربي يميتنا لحسن الخاتمة هذه أكثر كلمة نقولها كون الإنسان يكون راضي يكون مرتاح قلبه مرتاح ضميره مرتاح يكون صادق مع روحه فهمني لأنه نظرة العباد راي مش مهمة مش هذاك اللي يعليك يعطيه الصحة واللي يوطيك يعطيه الصحة لكن المهم أنت مع روحك كي تغزر روحك في قلبك من داخل مرتاح يا أخوي أنا مرتاح
1: كيفاش ترى روحك
0: أنا مرتاح علاش مرتاح أولا لأني بشر وثانيا لأني نعرف اللي ربي كبير ورحمته واسعة وهذا هو تفكيري تفكيري هك عجائزي شوية راني
1: لا محليك بالعكس محلي الحوار تعادة في ساعة دونك القرهمين في كارتاج ذكرني الدات
0: 26 جويه 26 جويه أنا القرهمين وما أدراك ورحمة بابا وديني وما نعبد في يقيني وسدة والبلاي تعدى يا ما نوقعش قدامي بحميرك بحويجك بشعرك محلي ما خبيتك البلاي كلينا رد بيلك شعبي الكريم 26 جويليا في كارتاج كان جيتو مرحبا وكان ما جيتوش يتلقاو الخير بحثو والله غلبة
1: إن شاء الله نكونوا حاضرين ونكونوا في الصفوف الإمامية قدامك يا معز بإذن الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق احنا نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله كيما العادة في فان تايم من الأربعة لسبعة ميرسي نادية بالحاج كانت معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شدلي خياتي في الأعداد قولكم متابعة طيبة لبقية برامج ديوانا فان باي باي نسكول تشاو
2: فان تايم ببليسيتي
3: Thank you. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقائه اليوم بالسفير البلجيكي المنتهية مهامه بتونس تمسك تونس بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة مع الفضاء الأوروبي والقائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معربا عن تطلع تونس إلى مزيد تعزيزها وتطويرها بما يجعل منها علاقة أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للخيارات السيادية لكل طرف. والوزير يشير بالمناسبة إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني لهذه الشراكة وتحديثها بما يتمشى والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما من خلال تحسين نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية وبالخصوص زيت الزيتون وتشجيع تدفق الاستثمارات ودعم الانتقال الطاقي والتحول الرقمي. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالية التحركات الموثقة وفق تقرير دوري للمرصد الاجتماعي التونسي. والمرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوضح في تقريره أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية. بلدية تونس تعلن تواصل حملات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم فيما يتعلق باحترامها لترتيب الصحة والنظافة العامة ومراقبة الأغذية والبضائع المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستهلاك. والبلدية تؤكد في بلاغ أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، بالإضافة إلى حجز وإتلاف البضائع وإصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. عدد من متسكني قرى معتمدية الطويرف بولاية الكاف يعمدون اليوم إلى غلق طريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى مفترق الطويرف، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب بسبب اهتراء شبكة التزويد التي تشرف عليها الجمعيات المائية وعدم صيانتها وصيانة الخزانات المائية التابعة لها، خاصة بعد أن طالتها أضرار وانسدادات حالت دون القدرة على ضخ المياه. والمحتجون يطالبون السلطة المحلية والجهوية والمركزية بالتدخل لإنهاء معاناتهم خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قضي عليه بنسبة 90% تزامنا مع عودة الضربات الأمريكية على إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيتم الدفع إلى الولايات المتحدة لحمايتها للمضيق، وذلك بعدما أعلن أن واشنطن في طور السيطرة على الممر الاستراتيجي. وختاما، الحكومة اليمنية تعلن اليوم استهداف قواتها لمدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعد الحوثيون بالرد على الهجوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس.

0: مونديال إكسبرس.
1: مساء الخير، على بك البداية مع برنامج مقابلة المربع على ذهب دور نصف النهائي غدوة الثلاثاء، المقابلة الأولى بين فرنسا وأسبانيا بديدا من الساعة الثامنة، المقابلة ذي بدارة الحكم السلفادور إيفان بارتون. بالنسبة للمباراة الثانية بشكون يوم 15 جويلية، وقمة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني كيف في نفس الوقت بداية من الساعة الثامنة. صحيفة الليكيب الفرنسية عملت اليوم أن فيفا قرر إبعاد زوج حكام فرنسيين من مسابقة كأس العالم، ومش يكونوا موجودين في حتى مقابلة متبقية لنصف نهائي ولا نهائي ولا حتى مباراة من أجل تحديد المركز الثالث. ثنائي هذا هو فرانسوا لوتيكسي حكم مباراة مصر والمنتخب الأرجنتيني، وكذلك حكم مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب النرويج كليما توربين، ولحد الآن الأسباب غير معلنة ومش واضحة، ولكن يبدو أن الأداء متاع الحكام هو السبب اللي خلى الفيفا يبعد الثنائي هذا من بقية مقابلات كأس العالم. بترتيب الهدفين قبل بداية مقابلات النصف النهائي، كيليان مبابي حاليا متصدر مع ميسي بثمانية أهداف لكل لاعب، هالاند غادر رفقة منتخب بلاد وعنده سبع أهداف، جود بيلينغهام ست أهداف مع منتخب إنجلترا، كيف هاري كين ست أهداف، وفي المرتبة السادسة نلقاو عثمان ديمبيلي بخمسة أهداف، وكذلك ميكيل أويرزابال عنده أربع أهداف. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب
0: مونديال إكسبرس. ديوانا فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس ولا على www.dionfm.net. وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقول لكم ان شاء الله سهريتكم وان شاء الله عشويتكم تكون معنا مزيانه. ايبا نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم سهره ممتعه، نتمنى لكم برشا موسيقى تنال عجبكم. سيرتو نسلموا على كل اللي يسمع فينا توا وين ما كنتوا في كرهبكم وين ما كنتوا ماشيين. سيرتو توا برشا اللي قاعدين يحضروا ريحهم للمهرجانات، المهرجانات بدات دونك السهريات نتاع المهرجانات، كل واحد وين قصد ربي، اللي ماشي للشط، اللي ماشي للقهوه، اللي ماشي بحث الفاميه. نقول لكم وين ما كنتوا ماشيين خليوا الموسيقى علينا بطبيعه. السلام عليك ايمون السيد المخرج، كل نهار اثنين نتلاقاو معاك ايمون، ديما نقول لهم عندي جديده حتى كي نخدم معاك شهر ديما نقول راني متوحشك ايمن، ما نعرفش علاش. على كون نجيبش نحوي لها ايمون سافا، الامور ماشيه، البحر باهي ولا لا تو بعد نحكيو به. على كل الناس لقمي بارد دايما هذاك اللازم هذاك الفايدة. على كل السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم برشا موسيقى كيما العادة، حضروا ريحكم. انتو كان البداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بشي اسمه رامي عياش في خد حرير.

خد حرير من الأغاني القديمة متاع رامي عياش اللي رجعت ضربة سنة في السيفية ذا وميم هو بيدو عمل عودة عمل الربخيز وعودة لها الكليب من أول جديد. إيه سينون زاد بعد شوية بش نسمو آي سبيس اند نيكي ميناج وفي برنسس ديانا.

باش فيها زاد باش نرجع بيكم باش نسمعوا ان بوكورا في مناشية ذكروها ليه في بداية الالفينات سميلانجي باش نسمعوا حميد الشاعري ماريو نويل خارمن برشا للموزيكا متاعنا ليش ليش يا جارة زاد البلايليست انتو كام حفلة اليوم اي تو سويت باش نرجع بيكم زاد الغنية قديمة نسمعوا نادية اي سي بارتي هذه الموزيكا متاعنا نقولكم بونيكوت انتو ما تسمعوا في نايت كلوب.

parade

0: Publicité.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد انتم تسمعوا في الاميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك تسمعوا في نايت كلوب ديجان. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا, نقول لكم قصدي ربي ولا شادين ثنيه ولا ماشي تعملوا دوليشه. اذا انا نقول لكم حاجه الطقس والموسيقى باش نعطيها لكم توا, الموسيقى نتاع بحر سناره مرشوقه في التراب تستنى في كعبه الحوت تتشد بحذاك الكانون مشوي ديجا وقاعد يسخن. ها ديجا ايمن نسمع غمض عيني ايمن ولا غمض عيني وتسمعوا الموسيقى هذه اللي انا باش نعطيها لكم فهمني. صحين الغله والبرود يبدا هبهب قال الاخر في الفكه الوحده كذا حاسيلو جو جو اخر. هاي سيدي هنقول لكم شنو الموسيقى تفيد نمشي معكم جوك بوكس.
2: جوك بوكس
1: اي ما تحب المسجد ها هاي مبرمج اخويا ابي غدو حي نختكون جي ونمشي مشيت معك العشية نبدا نويك في الكازينو جوك بي. هاي سيدي خلينا نمشي دونك بعد شوي باش نسمع. اخترت اليوم اني نسمعكم بلاي ليست نتاع في جوك بوكس موسيقى فرنساوية كلاسيك باش نسمعكم. باش تلقاو بيغ باشولي, باش تلقاو جو دسام, باش تلقاو خوليو غليسياز, إيديث بياف, تشارلز نافور, جاك بريل, هذوما الكل باش تلقاهم. ولكن موسيقى دي روميكس معناها فينالمون اخترت اللي نسمعكم ميمي لا في من عند خوليو غليسياز, باش نسمعو إيديث بياف لا فول, باش نسمعو تشارلز نافور لا بوهيم, باش نسمعو جاك بريل نو ميكيت با. اي تو سويت باش نخليكم مع جو دسام ليتي انديان, واحدة باغمي لي ميور شونسون كلاسيك في العالم الفرنسي. خالاخر خليكم معها, عاملين عملوا ام بون كيف ديجا شويه اخر تكون معاكم, يكون معاكم الاخبار مع فؤاد على راس الساعه, واحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.
3: ان اوتان وي فيزي بو ان سيزون كي نيكزيست كو دون لو نورد دو لاميريك لا با اون لابيل ليتي انديان مي سيتي بو سامبل نو

0: Tout.com.
1: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: food.com. UNFM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. النظر في التقدم في تركيز الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة فداء محور جلسة عمل عقدة اليوم بإشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر. وفق بلغ للمؤسسة فقد تم تأكيد بالمناسبة على ضرورة أن يتضمن الموقع خدمة تفاعلية تسمح لمنظور المؤسسة بمتابعة سير ملفاتهم ومطالبهم بعد أن تم استكمال منظومة الحقوق والمنافع المادية المسندة إليهم من منح وجرايات، إضافة إلى ضرورة إدراج إمكانية التواصل المباشر على الموقع الجديد مع العمل على إدراج بيانات تخص حفظ الذاكرة الوطنية وإحياء ذكر الاستشهاد بصفة دورية. كما تم الاتفاق بالمناسبة على مواصلة عقد جلسات العمل بخصوص الصيغة الأولية لموقع الويب مع تقديم الملاحظات للشركة المتعهدة بالإنجاز وتشريك كفاءات ومختصين من مختلف الهياكل العمومية، مع دعوة إلى مزيد الاستئناس بالتجارب المقارنة الشبيهة بمؤسسة فداء. وفاة عامل اليوم إثر تعرضه لحادث شغل تمثل في سقوط المصعد الذي كان بداخله أثناء أدائه لمهامه داخل أحد مصانع الكهرومنزلية بالمنطقة الصناعية بالقيروان، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن الجهات المختصة أذنت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسباب وفاته. رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بقفصة مفيد رداوي يعلن عن فتح أفاق أكاديمية وتشغيلية جديدة لطلبة القسم من خلال إطلاق 7 تخصصات متنوعة، من بينها 4 تخصصات جديدة تم أحداثها مؤخرا، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق الشغل ومواجهة التحديات البيئية والصناعية الراهنة. ورداوي يعبر عن تفاؤله الكبير بقدرة الخريجين الجدد على الاندماج السريع في سوق الشغل فور إنهاء سنوات دراستهم 3، نظرا للقيمة العلمية والعملية العالية لهذه الاختصاصات المطلوبة بشدة في النسيج الاقتصادي والصناعي الحديث، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: احنا في كلية العلوم بقفصة قسم الفيزياء حالينا 7 اختصاصات، منهم 4 اختصاصات جديدة. عندنا 3 إجازات في القسم. الإجازة الأولى هي الإجازة في الهندسة الطاقية، حالينا فيها 3 اختصاصات. الاختصاص الأول هو النفط البترول والغاز والانتقال الطاقي، الاختصاص الثاني هو الانتقال الذكي للطاقة، والاختصاص الثالث اللي هو كان عندنا موجود ديجا من قبل اللي هو الطاقة المتجددة. بالنسبة للإجازة الثانية ديجا عندنا قبل اللي هي الفيزياء والطاقة، لكن زدنا فيها اختصاص جديد واعد. بتعرفوا المشاكل نتاع المغاسل نتاع الفوسفات والا المغاسل نتاع المظلة، عاده انبعاثات كبيرة، دونك لازمنا نحنا نعملوا شعبة تراعي الشيء هذا ونخرجوا طالب ينجم يعاوننا في مكافحة المشكلة نتاع التلوث البيئي. اسم الاختصاص هو نجاعة الطاقية وإزالة الكربون الصناعي. بالنسبة للإجازة الثالثة اللي عندنا ديجا زادة مقبل اللي هو الفيزياء، حالينا في اختصاص جديد اللي هو المواد الذكية والذكاء الاصطناعي التطبيق. دونك نحن نقولوا أنه الشعب الجديدة هذية راهي عندها قدرة إن شاء الله في المستقبل قريب، معناها القريب جدا في 3 سنين يكملوا الإجازة، نتصور ما يبقوش معناها طلبتنا الخريجين بتاعنا صعيب شوية باش يبقوا بطال، علاش؟ خطر هم اختصاصات موجودين كان في كلية العلوم بقفصة.
1: وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن يعلن اليوم أن هذه القوات تصدت لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. ويذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت اليوم استهداف قواتها لمدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعد الحوثيون بالرد على الهجوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبورت.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة المدير النادي الافريقي تمت اتفاقها رسميا مع الظهير الايسر غسان المحرسي لمدة 3 مواسم. على اشارة انه غسان المحرسي ابن ترجي الرياضي التونسي انتقل لمستقبل سليمان في نطاق الاعارة، ثم العب مع ترجي الرياضي الجرجيسي لمدة 2 مواسم. نمشيو لاخر اخبار صفقة انتقال مدافع الاتحاد الرياضي المونستيري رائد الشيخاوي الى ترجي الرياضي التونسي، اللي كان من المبرمج انها تكون رسميا نهار السبت، ولكن الامضاء الرسمي مازال ما صارش حسب مسلم مسلامه رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري، اللي اكد لنا اليوم في برنامج سبور ماغ على ديوان فام انه المفاوضات مازالت مفتوحه. وقال زادة انه سبب فشل المفاوضات يعود لارتباط الصفقة ونجاحها بوجود المهاجم احمد بوعصيدة اللي لازم ينتقل بشكل نهائي للاتحاد مش بنطاق الإعارة حسب تصريح مسلم مسلمة. مواصلين مع الاتحاد المونستيري ليتعاقد اليوم بصفة رسمية لمدة 3 سنوات مع المهاجم الشاب البشير يعقوب، مهاجم سابق في نادي اس موناكو الفرنسي للشباب وكان غادر في سنة 2025. مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع المدافع السابق لنادي الصباح الليبي عامر العمراني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العمراني لعب سابقا في النجم الساحلي الاتحاد المونستيري النادي الافريقي قبل التحول الى الدوري الجزائري ثم الدوري الليبي. لاعب إيفواري يشغل خطة قلب دفاع يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء عقد رسمي مع تقدم ساقية الدير شيرو زيدان وتقدم أبرم 3 صفقات إلى حد الآن في الميركاتو الصيفي. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن اليوم تعيين زلافن بيليتش مدربا جديدا لمنتخب الأكابر. بالنسبة لبيليتش يعود إلى منصبه السابق اللي كانت توليه بين عوام 2006 و2012. بالنسبة للمدرب الجديد لزملاء بيريسيتش باش يخلف سلفه زلاتكو داليتش اللي قاد كرواتيا لمدة 9 سنوات، كان قادها في 2018 في المونديال للمركز الثاني، في مونديال 2022 للمركز الثالث عالميا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية فلسطين.
2: تسمعوا diwanfm في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. نقول لكم مازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة وما زلت الموسيقى ديجا كيما العاده في نايت كلوب ديريكتومون. لو رانديفو نتاعنا تو سويت يكون مع الاغاني القديمه واللي لمش يكون الفينيش مع البيل بورد نتاع عام 2001. تو سويت نمشي والاولديز اولديز. يبقاو لنا أربعة تترويت دونك في البيلبورد نتاع عام 2001 ونبداو الغدوة حي إن شاء الله مع البيلبورد الجديد في 2002. أون توكا نرجع بكم ديراكتومون للمرتبة الرابعة وين نلقاو غنية تخلي الواحد يسرح مع الكلمات واللحن في نفس الوقت. نحكيو على دروبس أوف جوبيتر نتاع فرقة ترين. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم دروبس أوف جوبيتر وكانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة الفرقة. الموسيقى حققت نجاح عالمي كبير برشا وربحت جائزتي غرامي من بينهم أفضل غنية نتاع روك والليت ملي كلاسيك متاع الألفينات. فرقة ترين معروفة بالأسلوب متاعها اللي عمل في ميلانج بين الروك والبوب. أما دروبس أوف جوبيتر كانت عندها حكاية خاصة. المغني بات مونان كان عنده كتب هكا مغروم بيهم وقال أنه معناها الكتب بذوكم يذكروا بو. ويقول زادة أنه كتب كلماتها بعد وفاة والدته. وحتى فكرة الدروبس القطرات متاع المشتري كما يحكي هو جاته في حلمة. ذيك علاش الغنية فيها برشا صور شعرية وتحمل معاني على الفراق على التغيير وعلى الأمل. وكان مستمتع برشا ويحكي وكأنه عرفت معناها دو تيل فاسون في الغنية يخلي كل واحد يفسر الكلمات ويفسر القصة سيفون تجارب متاعه سيفون هو شنو قاعد يسمع. اللي زاد ميز الغنية هو لحن الدافي توزيع الآلات الوترية اللي عطاوها برشا هكا سنساسيون سينيماتيك وكأنك عايش في فيلم ولا حاجة كيكا وخليها تبقى حاضرة حتى التوا في الإذاعات موجودة وبين سور تتعدى حتى لليوم.

ملكة البوب والأغنبي نحكيه ومستحيل ما نذكروش على جانيت جاكسون. الغنية جاية اللي نسمع فيها اسمها All For You هي واحدة من أكثر الغاني اللي صنعت أجواء متاع صيف 2001. موزيكا ذي خرجت كأول سينجل من البوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح عالمي كبير برشا. تصدرت البيلبورد لسبعة أسابيع متتالية وكانت من أكبر اللي يتم تاع الألفينات بفضل الإيقاع متاع الدانس والجو البوزيتيف اللي موجود فيها. الجميل في الغنية انها مبنية على سامبل من الغنية الكلاسيك اسمها The Glow of Love الفرقة Change, وهذا اللي اعطاها توش ديسكو وفانك من انتاج عصري خليها متناسبة هكا للدانس من اول السكوند اللي تسمعها. في كلماتها جانيت جاكسون تغني على الثقة بالنفس, على الانطلاق بعد نهاية علاقة, الاستعداد لفتح صفحة جديدة بكل تفاؤل, وهي رسالة وصلت للجمهور مع لحن خفيف واجواء مليانة طاقة. حتى الفيديو كليب كان مليان الوان, نحكيو على دانس, نحكيو على انرجي, واكد مرة اخرى على جانيت جاكسون كانت من أهم الفنانات اللي أثروا في موسيقى البوب والغامبي. إذا هذاك علاش تلقاها في المرتبة 3 parmi top 3 اللي موجودين في 2001.

إذا نحكيه على الأغاني اللي غيرت وجه الأغاني في بداية الألفينات فلازم نقفوا عن فالن الموسيقى من عند إليتشا كيس الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجول في مسيرتها ومن أول ظهور حققت نجاح عالمي كبير برشا صادرت البيلبورد في أمريكا لست أسابيع وربحت عدة جوائز كيما الجرامي وكانت البداية الحقيقية المسيرة متاع واحدة من أهم الأصوات في الجيل متاعها إليتشا اللي تميزت من البداية لأنها ما كانتش مجرد مغنية أما زادة عازفة متاع بيانو وكاتبة متاع أغاني وهذا يبان بوضوح في فالن وين البيانو هو بطل اللحن مع صوتها القوي والإحساس الصادق اللي موجود خلى الموسيقى ذي توصل لكل العالم داير ما نتخيلش شكون اليوم في تونس المغرومين في نالمو بالموسيقى ما يعرفش التيتر هذايا الكلمات متاع فالن متاع فالن بتحكي على علاقة متاع حب معقدة فيها شد هكا وجذب مرة الإنسان يحس بروحه طاير من الفرحة مرة يلقى روحه غرق في الحيرة وهذا تناقض هو اللي يفسر عنوان الغنية يعني الوقوع في الحب بكل ما فيه من مشاعر متقلبة موزيكا كانت دخلت للقلوب متاع الناس موزيكا دارت العالم موزيكا خليت الناس الكل تتلفت وتشوف الفنانة دي

قاعدين نسمعوا في المرتبة الأولى عام 2001 أكثر غنية ناجحة عام 2001 نسمعوا في أنجنجا باي مومنت باي مومنت متاع لايف هاوس الموسيقى. نقولكم إذا كنت تحبوا الروك الهادي اللي يخلي كلمات واللحن يوصلوا مباشرة للقلب، الغنية الجاية ولا الغنية هذية هي اللي تنجم تكون العنوان الأبرز للشيء هذية. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم للفرقة نو نيم فيس، لكن النجاح الحقيقي متاعها كان في 2001 وين ولات أكثر غنية حققت نجاح على الغاديو الأمريكي خلال عام، وبقات من أبرز الهيت متاع الروك والبوب في بداية الألفينات. لايف هاوس هي فرقة أمريكية قودها المغني جيسون ويد، وتميزت بأسلوب يجمع بين الروك الألتيرناتيف والبوب زادة مع كلمات عاطفية وديتوش هكا دين خلتها تكسب جمهور كبير برشا. الموسيقى ذي فتح تحكي على الإنسان اللي يلقى شخص يغير حياته ويخليه يعيش كل لحظة بكل إحساس. عنوان الغنية عبر على فكرة متاع التمسك باللحظة الجميلة والاستمتاع بها قبل ما تفوت، وهذا هو السر اللي خلى كلماتها تقرب من برشا ناس. بلحنا الأقوي والكورسي اللي يبقى في الذاكرة بقات هانجينج باي مومنت، واحدة من الأغاني اللي تمثل روح الألفينات وما زال حتى لليوم حاضرة في الشارتس ولا في البيلبورد كأفضل أغاني الروك الخفيفة.

2 وسنين ونرجعوا لل 100 تيتر اللي موجودين في عام 2002 واللي كانوا اكبر والانجح الاغاني في العام هذاك. ما يتوسفي باش نمشي معاكم ان الاغاني تبقى ديما ناجحه مهما سنوات ومهما تتعدى يتعدى الزمن. نمشيوا الاغاني ترى بيحلو برشا توسفيت في ساعه سلطنه.

0: موزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: عندي جديدة ما حطيت لكم صباح فخري، عندي جديد وللأمانة أنا أعز فنان معني عندي، دونك ما استغربت قلت كيفاش ما نحطش صباح فخري، فقلت يا سيدي الليلة ثلاثة تيتروات بالفرحة نحط لكم صباح فخري. صباح فخري اللي باش تسمعوا مع عنده سيبوني الناس باش تسمعوا على الفل والياسمين، وتوا اللي قاعدين تسمعوا فيهم العزوبية. العزوبية هاي أي من يقول إيش خاص كان نرجع نجم نغنيها، ما وين هاي من سي ما فات الفوت. أنا نقول شنو هو، إذا كانكم تاو في كرهبة ماشيين بعد شوية يمكن العرس نتاع صاحبكم ولا صاحبتكم ولا اللي هو، خم خم واسمعوا الموزيكا هذايا شوية واسمه الفن. على كل مش خليكم مع صباح فخري، عملوا أمو كيف شوية خير يكون معكم الأخبار. أي من نطلب منك الإذن كانت عودنا الغنية من أول وجيد جال خط الغنية ما يزمنش راتيو منها حتى بارتي، كما قلت لكم الأخبار شوية آخر تكون معكم وإحنا رجعين معكم في نايت كلوب.

0: Sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز التاسعة مساء ديوان فام عسلمة. فرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بجبل الشرف بجعفر في معتمدية رواد من ولاية هريان. ومعتمد رواد ضياء الحق العبيدي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحريق طال مساحة محدودة، ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لم تدع على مساحة أكبر بكثير وفق قوله. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والاتحاد التونسي للتضامن تنص على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي. ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤكد بالمناسبة على أن هذه الاتفاقية تجسد تكامل الأدوار بين المؤسستين في خدمة المجتمع، كما تندرج في إطار تجسيم توجهات الدولة وتنفيذ السياسات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بالإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل. المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بتونس وفرنسا، وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، محور مكالمة هاتفية جمعت اليوم وزير الداخلية خالد النوري بنظيره الفرنسي لوران نونيز، وذلك بطلب منه وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. كما كانت المكالمة الهاتفية وفق البلاغ ذاته مناسبة للنظر في سبل دعم أو مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذات حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومات الثقافية. والنقابة تدعو إدارات المهرجانات قبل انطلاق كل دورة إلى نشر سياسة إعلامية واضحة تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الاعتماد وأجال إسناده والوثائق المطلوبة وحقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاتصال بفريق الإعلام، مع نشر هذه المعطيات على الموقع الرسمي وصفحات المهرجان. كما شددت على ضرورة اعتماد آلية شفافة لمعالجة مطالب الاعتماد تقوم على تحديد أجال قصوى للرد وتعليل قرارات الرفض عند الاقتضاء، مع إتاحة إمكانية تظلم لدى إدارة المهرجان. وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد مساء اليوم بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. وكان المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية قد أعلن عن بدء الحصار البحري الأمريكي على جميع حركة السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، مع فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية اعتبارا من الساعة 8 بتوقيت غرينيتش من مساء الغداء الثلاثاء. ومن جهتها، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن اليوم تعليق المواعيد القنصلية في الإمارات لمدة 3 أيام على خلفية تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة في عمر الليميسيون ومازال ساعة زادة موزيكا كيما العادة. داير كيما كل نهار اثنين قلت لكم رونديفو يكون مع بيهايند ذا سونغ وين نرجعوا كل مرة ونعطيو المجال للفنانين للشعراء للملحنين اللي وراء نجاح الغناية ولا وراء نجاح الفنان هو بيدو. دونك الليلة اختارت فوفا انا تحكي لنا على نزار فرانسيس اللي هو واحد من الشعراء اللي كتبوا اجمل الاغاني تكتشفوهم توا في العالم العربي فينالمون. نحكي وكتب مع وائل كفوري كتب مع نانسي مع إليسا مع غيره من الفنانين. دونك تلقاو تسويت في بيهايند ذا سونغ
2: نايت كلاب.
3: صيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقيت الحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
4: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
3: بلاي هيت كل مرة باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة AI version behind the song وماتشي ماتشي. واليوم الرونديفو مع behind the song ناس خدمت في الظل وفي الخفاء شاعر كتب أقوى الكلمات ملحن صنع أحلى لحن وموزع عطى روح للغنية وشكون منا ما يعرفش الأغاني هذه.

الأغاني هذه كلها رغم أنه اللي غنوها كل واحد فيهم عنده ستيلو، لكن يجمعهم نفس ستيلو قلم الشاعر اللبناني المتميز نزار فرانسيس اللي كان رفيق درب الموسيقار الراحل ملحم بركات، وجمعتهم برشا روائع. اللي ميز نزار فرانسيس أنه عرف يحافظ على مجد الزمن الجميل ويعصر الأغنية الجديدة والخفيفة في نفس الوقت لكن على طريقته، وخرج لنا أحلى الأغاني اللي قعدت في الذاكرة. تلج ورعد وبرد وريح، أغنية كتبها نزار فرانسيس عام 1994 في ليلة من ليالي الشتاء الباردة اللي عاش فيها برود عاطفي كبير على قد برد الشتاء، بعد ما تحارك هو وحبيبته ودخل في حالة نفسية خايبة خليته يجبد ستيلو ويترجم أحاسيسه في كلمات لحنهم سمير صفير وغنيهم وائل كفوري باش تتحول الأغنية الهيت كسر الدنيا. ليل ورعد وبرد وريح وائل كفوري.

2006 إليسا أصدرت ألبوم بستنك، واللي تحصلت بفضله على الورد ميوزيك أورد للمرة الثانية في مسيرتها الفنية. ألبوم ضمن أغنية من أنجح أغانيها، طلوب تمنى، طلوب تمنى إليسا.

كيف كيف في نفس العام في 2006 خرجت واحدة من أحلى أغاني ماجدة الرومي، غنية اعتزلت الغرام، كلمات نزار فرانسيس وألحان الموسيقار الكبير الراحل ملحم بركات. اعتزلت الغرام ماجدة الرومي.

معين شريف نجح في بدايته باش يتحول الواحد من أهم الفنانين، خاصة في بداية الألفينات وتحديدا عام 2007 وقت أصدر أغنية أصعب كلمة.

نانسي عجرم تعملت زيادة مع الشاعر نزار فرانسيس في برشا أعمال، وأشهرهم ياي سحر عيونه اللي خرجت عام 2003 في واحد من أنجح ألبوماتها ألبومها يا سلام، وتعاملت معه زيادة في غنية أنا يلي بحبك عام 2006، ولليوم يعتبروا من أحلى مغنيات نانسي عجرم ياي سحر عيونه أنا يلي بحبك.

0: نزار فرانسيس كان رفيق درب الموسيقار الراحل ملحم بركات، وعملوا مع بعضهم روائع خالدة، وأشهرهم جيت بوقتك، بدك مليون سنة، صاير كذاب، ما في ورد بيطلب مي، واللي تعتبر آخر غنية سجلها ملحم بركات بصوته قبل وفاته، والرائعة تعا ننسى، واللي وراها حكاية طريفة.
1: أوكي، شو أسرع غنية كتبتها؟
2: تعا ننسى.
1: إف وين كتبتها وكيف كتبتها؟
2: تعا ننسى كتبتها هيك عم نحكي حديث أنا والراحل العظيم ملحم بركات.
1: إيه فعلا.
2: وحتى مش بس أسرع غنية كتبتها، أسرع غنية كتبتها وأسرع غنية لحنت.
1: أف
2: تلت ساعة أنا بالضبط، أنا بتذكر 20 دقيقة كانت تعا ننسى خالصة مكتوبة وملحنة.
1: شو عم تحكي هلا عنها؟ أف شو كان بده ينسى ملحم بركات بوقتها؟
2: كان في قطيعة بينه وبين كمان هلا صار توفى الله يرحمه سيما أسمر.
1: صلحة فنية.
0: تعا ننسى كتبها نزار فرانسيس ولحنها ملحم بركات عام 1994، غنية حضرت في 20 دقيقة كهو، وقعدت سنوات خالدة وما زالت باش تقعد خالدة، ومستحيل تتنسى. تعا ننسى ملحم بركات.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه اليوم بخالص تعازيه إلى دولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حماد بن خليفة الثاني الذي وفاته المنية صباح أمس عن عمر نهز 74 عاما وفق ما وردته وكالة الأنباء القطرية. ويذكر أن ديوان الأميرية القطري كان قد أعلن الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما صادق أعضاء اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقد يوم الأربعاء الماضي على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح نهزت 12 مليون دينار. ولاية قابس تشهد اليوم حملة أمنية استهدفت إزالة الأكواخ غير المرخص لها بشواطئ المطوية وذلك في إطار التصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري وضمان حسن استغلال الشريط الساحلي. ووفق بلاغ لولاية قابس فقد شاركت وحدات الحرس الوطني والحرس البحري وبلدية المطوية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتجهيز في هذه الحملة التي أشرف عليها والي الجهة رضوان نصيبي. مديرة المركب الثقافي بكبلي منيرة قدور تعلن عن فتح أبواب الأكاديمية الصيفية لموسمها الحالي منذ مطلع شهر جويلية الجاري على أن تتواصل فعاليتها إلى غاية موفى شهر أوت المقبل ببرنامج ثري يتوزع على مجموعة من النوادي والفضاءات الإبداعية الموجهة للمرأة والطفل، مشيرة إلى أن هذه الأكاديمية تمثل فرصة حقيقية لاستثمار العطلة الصيفية بالشكل الأمثل وتحويلها إلى محطة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى المشاركين وفق قولها في تصريح لديوان فام.
2: الأكاديمية الصيفية فتحت أبوابها منذ بداية شهر جويلية وباش تتواصل إن شاء الله إلى موفى شهر أوت من خلال مجموعة من النوادي اللي هي تحت إشراف ثلة من الأساتذة المختصين، وهدف الأكاديمية هي صقل القدرات في بيئة آمنة وممتعة، وهي فرصة زادة للأطفال باش يتعاونوا ويعبروا على ذواتهم بكل ثقة وحب. النوادينا هي كالآتي: نادي الحكواتي الصغير، نادي التنشيط الثقافي، نادي التعبير الجسماني، وعنا زادة فضاء للإبداع، فضاء الراديو، عنا زاد الرسم للأطفال والناشئة، نادي الموسيقى والعزف، زاد عنا للنساء نصيب من خلال نادي الحرف والفنون وصنع الحلي. نوادينا تنشط معدل زوز نوادي يوميا من 3 إلى يوم الأحد من 9 صباحا إلى منتصف النهار، وهي فرصة زاد باش نحول العطلة فرصة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب إيران بقوة الليلة وغدا، موضحا أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم تنتزم به طهران، كما أضاف أن علاقته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيدة جدا وأنه يختلف معه أحيانا ويخبره بذلك وفق قوله. ويذكر أن وسائل أعلام إيرانية رسمية أفادت مساء اليوم بسميع دوي 4 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل دفاعات الجوية في المدينة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبورت.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي يتقدم بعرض جديد من اجل انتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. العرض الجديد ينص على انتداب الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المونستيري لفائده الترجي بمبلغ قيمته 900,000 دينار مع التفريط النهائي من طرف الترجي في المهاجم احمد باصيده. بالنسبه لهيئه الاتحاد المونستيري ابدت قبول بالمقترح الجديد في انتظار اتمام الصفقه في قادم الساعات. نذكر ان المقترح السابق كان في حدود 700,000 دينار مع إعارة أحمد باسيت. النادي الافريقي تعاقد رسميا مع المدافع غسان المحرسي كما اشرنا سابقا ولمدة 3 سنوات. المحرسي ذكر كون في الترجي الرياضي يلعب زادة مع الترجي الرياضي الجرجيسي. مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع المدافع السابق لنادي الصباح الليبي عامر العمراني 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العمراني لعب قبل مع ليتوال الاتحاد المونستيري. النادي الافريقي لعب ايضا في الجزائر والدوري الليبي. متوسط الميدان الدفاعي الاتحاد بن قردان خميس المعواني امضى عقد لفائدة فريق الكهرباء الناشط في الدوري العراقي الممتاز لمدة 1 موسم قابل للتجديد. ذكر لاعب خاض تجربة مع الفريق العراقي في الموسم الماضي. لاعب إيفواري يشغل خطة قلب دفاع يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء عقد رسمي مع تقدم ساقيه الدائر. نشير أنه تقدم أبرم 3 صفقات في الميركاتو لحد الآن. روما الإيطالي أعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لمدة 1 موسم إضافي. مصادر صحفية إيطالية أكدت أنه ديبالا قرر تقليص راتبه بنسبة 65% باش يتقاضى 2 مليون يورو خلال الموسم القادم، مع الإشارة أنه ديبالا انتقل للروما منذ سنة 2022 قادم من يوفنتوس الإيطالي. وعودة الشو في المونديال نصف النهائي الأول بداية من 8 متاع الليل. حوار منتظر بين لاروخا منتخب إسبانيا ضد ديوك المنتخب الفرنسي. نذكر السيمي فاينل الثاني مش يكون الأربعة في نفس التوقيت 8 متاع الليل، مواجهة الألبي سيليستي الأرجنتين ضد الأسود الثلاث منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى في لمان الناس كل، وتحية فلسطين.
2: تسمعوا diwanfm في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوانا فام عسلمة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تعلن إطلاق دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية بكمش بولاية نابل لتقييم فعالية غشاء أحادي الجزئيات آمن ومتوافق مع المعايير، يهدف إلى الحد من فقدان المياه الناتج عن التبخر. ويعد هذا المشروع وفق المنظمة أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس، وتندرج ضمن مقاربة علمية دقيقة ترمي إلى تحديد تقنيات مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وتوالي فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية. والمنظمة تؤكد أن هذه الدراسة التي تنفذ بدعم علمي من مركز البحوث وتكنولوجيات المياه وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة تهدف إلى تقييم الأداء التقني والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيا، إلى جانب التحقق من سلامتها وتأثيرها على جودة المياه والنظم البيئية المائية والتنوع البيولوجي. إدارة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى تعلن تعزيز قسم المخبر والتحاليل الطبية باقتناء أجهزة حديثة ومتطورة تتمثل في جهاز مخصص لإجراء تحاليل تعداد الدم الكامل بدقة وسرعة عالية، وجهاز آخر مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم، بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة لدعم تشخيص والتكافل الأمثل بالمرضى. أعضاء من المجلس المحلي ببنزرت الجنوبية يتطرقون خلال لقائهم اليوم برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة ومختلف العمادات، خاصة الافتقار إلى الماء الصالح للشرب ووضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة، فضلا عن عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والوضع البيئي. وأكد أعضاء المجلس المحلي غياب عدد من المرافق الإدارية والتربوية والصحية الضرورية بالجهة، وهو ما انعكس سلبا على ظروف عيش متسكن العمادات خاصة من حيث التنقل والنفاذ إلى الخدمات الإدارية، داعين إلى أحداث بلدية خاصة بالمنطقة اعتبارا للكثافة السكانية التي تشهدها، كما طالبوا بتحيين بعض النصوص القانونية بما يضمن إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات العقارية بما يتلائم مع خصوصية المنطقة وطبيعها الفلاحي والسياحي. الوحدات الأمنية التابعة لمركز الشرطة البلدية بسوسة تتمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بجهة الكورنيش يحتوي على مواد غذائية مدعمة تتمثل في كميات هامة من الفارينة والأرز والعجين الغذائي. وقد أسفرت العملية التي نفذت بتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة عن حجز حوالي 727 كيلوغراما من المواد المدعمة و40 لترا من الزيت النباتي المدعم وفق ما ورد في بلاغ لبلدية سوسة، موضحة أنه تم في الغرض تحرير محضر اقتصادي من أجل مسك وخزن منتوجات خلافا لترتيب الجاري بها العمل. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد مساء اليوم أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا أمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في مضيق هرمز مع فرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر الممر المائي الاستراتيجي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبارك.
2: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. فود كلوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى تصادق في ختام اجتماعها الاثنين على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذا المشروع وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشير في لقاء جمعه الاثنين بالسفير البلجيكي المنتهية مهامه بتونس إلى النمو المضطرد للاستثمارات البلجيكية في تونس، والتي أصبحت تعد 222 شركة ومؤسسة اقتصادية توفر أكثر من 19,000 موطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية. والوزير يشيد بتطور الملحوظ الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون العريق القائمة بين البلدين، منوها بمشاريع التعاون التي تنسجم مع أولويات التنمية في تونس على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم الثلاثاء جلسته العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض مسندة إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. والنائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام جبري ينتقد ما وصفها بالشروط المشحفة لهذه القروض التي قد تصل قيمتها إلى 1300 مليار دينار، مضيفا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن هذه القروض لا تستهدف الإنتاج المباشر للطاقات المتجددة، بل تركز على فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع، وهو ما يصب في صالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
3: هذه القروض مرتبطة بشروط مشحفة، ومنها أن 25% من القروض هذه تتوجه منها للقطاع الخاص، قرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. المشكلة الحقيقية تحميل أعباء مالية دي شركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ معناها دعم الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، بده يحملوها أعباء مالية جديدة تحملوها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الإنتاج. احنا نحبوا استثمارات بإنتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نظموا السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي اللي تستثمر في الطاقات المتجددة.
2: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأمريكي يعلن بدأه في تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات للطائرات المسيرة والصواريخ. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه العمانية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية لحقت بالناقلتين جراء اندلاع حريق تم السيطرة عليه لاحقا. والوزارة تؤكد احتفاظ دولة الإمارات بحقها الكامل في الرد على ما وصفته بالتصعيد الإيراني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومصالحها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.
0: ديوان فام
4: تبع الموسيقى.